صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

الساعة 9 أحداث في حديث مع كريستال شقير وضيفة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. 12:30 بعد الظهر بودكاست دور، إضاءة على التحضيرات لحفل جوائز الميوركس دور مع مي زيادي. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر هوى لبناني مع جان خوري، تنفيذ شرب الراشد ورحلة اليوم إلى لحفد. 4:30 إلى 5 تحت الضوء مع ماري العلم حبشي، ضيف الحلقة المنسق العام لمبادرة طريق السلام للتكامل الإقليمي الدكتور ألفريد رياشي. 5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم السبت 29 آب 2026.

0: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. عقد مجلس الأمن أمس في نيويورك جلسة مغلقة ناقش فيها الأعضاء الدائمون وضع في الجنوب والترتيبات الأمنية ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل وآلية الإشراف والمراقبة المقبلة بعد التطورات التي طرأت وأبرزها اتفاق الإطار مع إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة عقدت في غياب لبنان وإسرائيل، وتقاطعت المعلومات حول أن النتائج لن تتبلور إلا بعد سلسلة اجتماعات في مجلس الأمن حول الموضوع. المتحدثة الرسمية باسم اليونيفيل وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشارت إلى أن المناقشات في مجلس الأمن معقدة وليست بسيطة. دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى إسقاط اتفاق الإطار، رافضا المناطق التجريبية ولجنة التحقق ومهاجما السلطة بسبب دخولها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وقال قاسم إن السلطة اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان وتضحيات اللبنانيين ومنحت الحرب شرعية. وإذ أعلن التمسك باتفاق 27 تشرين الثاني تحت سقف القرار 1901 قال تدفعون بلد ثمنا في المفاوضات للبقاء على عروشكم وأرضاء أمريكا والسلاح باق حتى يوم القيامة. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان تصريحات الأمريكيين بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحة كذبة تهدف إلى التحكم بأسعار النفط. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لم تتلقى اقتراحات لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أيلول المقبل. وفي النبأ الأخير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تعرضت مع هيئات من بينها مجلس الشيوخ والاحتياطي الفيدرالي ووكالة نازا لاستهداف من قراصنة معلومات صينيين. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم السبت 29 آب 2026. نبدأ بعناوين النهار: الاستحقاقات الكبرى تتزاحم بمؤشرات تصعيدية، استباق كلمة بري بموجة تهجمات للحزب وقبلان. وأقرأ من النهار: بدا واضحا أن لبنان دخل مرحلة استحقاقات محفوفة بمزيد من الأخطار لجهة تتابعها زمنيا، وسط ظروف لا تفسح إطلاقا لأي رهانات على تطورات إيجابية، بما يضع الدولة اللبنانية أمام تحديات تفرض المزيد من التحركات وتطوير المبادرات وتوظيف العلاقات الدولية. وإذ تندرج ضمن هذا السياق الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية جوزيف عون لليونان أول الأسبوع المقبل، انتظرت الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية بلورة المناخات الدولية حيال البحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل في الجنوب، التي صار في حكم الأمر المحسوم أنه لن يجري أي تمديد لولايتها في نهاية السنة الحالية، وهو الأمر الذي تعزز في المشاورات التي أجراها مجلس الأمن الدولي أمس بناء على طلب فرنسا، علما بأن الإدارة الأمريكية كانت قد استبقت جلسة المشاورات بموقف حاسم رفضت فيه الخارجية الأمريكية أي تمديد لليونيفيل ووجهت انتقادات حادة إليها. ولكن مصادر دبلوماسية لبنانية أوضحت أن لبنان سيطالب بالتجديد لليونيفيل وإلا بتشكيل قوة أممية بمظلة دولية، والتذكير بالقرار 1701 الذي يتضمن إنهاء الوجود المسلح وعدم انتظار نتيجة المسار التفاوضي، في حين تشير معلومات إلى السعي لإقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن بوصفه الإطار الذي ينظم العلاقات بين لبنان وإسرائيل.

أيضا من النهار إن الاستحقاق الآخر الضاغط يتمثل في تصاعد مجمل المؤشرات التي تنبئ بأن معركة ميدانية حاسمة للسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر لن يكون ممكنا تجنبها في ظل استحالتين تحكمان هذا الوضع الآن: لا تراجع إسرائيليا عن إنهاء الواقع الميداني للمرتفعات التي تحاصرها منذ أشهر ولم تتمكن بالحصار وحده من إسقاط حاميتها واقتحام أنفاقها وقواعدها تحت الأرض، ولا قبول متوقعا أبدا من حزب الله بتسليمها إلى الجيش اللبناني. وتتقاطع معظم التوقعات على تحديد موعد المعركة الحاسمة في أيلول ربطا بتحول قضية علي الطاهر ورقة انتخابية أساسية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأمر الذي يقود إلى الاستحقاق الثالث المتصل بجولة المفاوضات المقبلة في روما التي تفاوتت المعلومات عن موعدها المرتقب بين النصف الأول من أيلول والنصف الثاني منه. أيضا من النهار نفى مسؤول أمريكي تقارير إعلامية عن أن الإدارة الأمريكية منحت السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الضوء الأخضر للقاء حزب الله. أتابع من النهار أيضا: فيما ترصد الأوساط المراقبة المواقف التي سيدلي بها رئيس مجلس النواب نبيه بري عصر الاثنين المقبل في كلمة متلفزة لمناسبة ذكرى 48 لاختفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين. مضى شريكه في الثنائية الشيعية الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في التهجم المتكرر على السلطة اللبنانية، فاتهمها بأنها اختارت مسارا لا يشرفها وأعطت العدو كل شيء. وفيما يعكس القرار الإيراني بدفع الحزب إلى مزيد من مواجهة إسرائيل والخط التفاوضي اللبناني الإسرائيلي، قال قاسم: نحن سنبقى في الميدان ولن نقبل بالمشاريع التي يتحدثون عنها، في إشارة إلى مطالبة الحزب بتسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني تجنبا لاقتحام الموقع من جانب إسرائيل. كما أن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وبالتماهي مع حزب الله واصل التهجم على رئيس الجمهورية جوزيف عون وتوجه إليه بالقول: دولة المزرعة لا تنفع، والرئاسة الوطنية تبدأ من جنوب لبنان وجبهاته، والاستفراد السياسي يبعدك عن شعبك، ولبنان الوطني والسيادي والشعبي يخوض غمار الصمود الوطني بدءا من الجنوب من دون أي وجود للسلطة التنفيذية وإدارات الدولة التي تتناهشها أنياب مقاولي فريق السلطة الجديد، وأسف لكون البلد اليوم رئاسة بلا رئيس، فيما السلطة الحالية تطبخ القضايا الوطنية بالبحث ولا شغل لها إلا صب الماء بالغربال.

إلى عناوين اللواء. لبنان يطالب بالتجديد لليونيفيل أو قوة مشابهة، والاحتلال يضغط بعلي الطاهر. رفض التنسيق المباشر مع جيش الاحتلال وقاسم مستمرون وليفعلوا ما يشاءون. ترامب يبقي على كل الاحتمالات ومجتبى خامنئي لتجنب أحاديث ترفع معنويات العدو. واشنطن تعتزم قطع وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي، التزام سعودي باكستاني بمضاعفة الشراكة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، استشهاد 3 فلسطينيين بغارة إسرائيلية على جنين، الشارع يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة السورية.

0: وأقرأ من اللواء في إطار الضغوطات، كشف موقع ولا الإسرائيلي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة عبر قنوات أمنية بأن خطة المناطق التجريبية في جنوب لبنان قد فشلت. هذا واستمر الجمود مسيطرا على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وسط صمت أمريكي، بينما واصل الاحتلال عدوانه على قرى الجنوب بالغارات والتفجيرات وتجاوزها إلى ما بعد الخط الأصفر، حيث أقدم مؤخرا على قدم أراض في بلدة المنصور وقام بوضعها تحت احتلاله. ولكن ملأ مجلس الأمن الدولي أمس المراوحة السياسية التفاوضية بجلسة مغلقة حول لبنان بناء على طلب فرنسا صاحبة القلم في الملف اللبناني للبحث في الوضع الجنوبي ومصير قوات اليونيفيل بعد انتهاء مهمتها في نهاية هذا العام، وسط معلومات عن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيطرح اقتراحا بالتمديد لها لفترة من الوقت منعا للفراغ. وبحسب المعلومات فإن إسرائيل تعرقل أي مسار مرتبط بالاتفاق على بديل لليونيفيل، وتسعى لأن يكون هناك تنسيق مباشر بينها وبين الجيش اللبناني على الأرض، الأمر الذي يرفضه لبنان، كما ترفض بشكل مطلق استمرار عمل اليونيفيل في الجنوب، وتحظى بتأييد أمريكي أيضا لموقفها هذا، كما تسعى إلى تكريس قرارات ومعادلات وخطوط جديدة ربطا بالتطورات الميدانية بخاصة المتصلة باتفاق الإطار. أيضا من اللواء، حذرت قوات اليونيفيل من أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا رغم تسجيل انخفاض في مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من العام الحالي. وأعلنت اليونيفيل أن قوات حفظ السلام رصدت بين 21 و27 آب ما مجموعه 1030 مسارا لمقذوفات بمعدل بلغ حوالي 147 مقذوفا يوميا، وأشارت إلى أن تداعيات الوضع الأمني المستمر لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين في الجنوب في ظل الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنى التحتية الحيوية، فيما تواجه المجتمعات المحلية صعوبات في استعادة حياتها الطبيعية والتعافي من آثار المواجهات. وأكدت اليونيفيل أن قوات حفظ السلام تواصل مراقبة التطورات الميدانية والإبلاغ عنها، إلى جانب التواصل مع الأطراف المعنية والعمل على منع المزيد من التصعيد. وشددت على أن التزام الأطراف بالقرار 1701 يشكل عنصرا أساسيا لخفض مستوى التوتر واستعادة الاستقرار في المنطقة وإتاحة المجال أمام السكان والمجتمعات المحلية للتعافي. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: خير شو في؟
3: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: انطق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: كنا متأمل.
7: لأن لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. الرئيس في متاهة، قاسم حزب الله يعارض آليات التحقق ومن يدخل فيها، لماذا ترفض المقاومة تسليم موقع علي الطاهر، الصراع الدولي اشتد على وراثة اليونيفيل، خيام شاطئ صور حاضرة بنصف روادها، خلل في نظام جديد لفرز النفايات في كسروان، الآثار المرئية لحرب إيران، مديونية أمريكا تتجاوز 40 تريليون دولار.

أقرأ من الأخبار: ينطلق موقف حزب الله من معادلة تقول إذا قدر لتلة علي الطاهر أن تسقط فليكن ذلك بعد قتال وصمود، لكن لن يكون الأمر عبر الاستسلام. فالانسحاب الطوعي في ظل غياب أي ضمانة ملزمة لا ينزع الذريعة من إسرائيل، بل يثبت فعالية التهديد ويدفعها إلى تكراره، كما أن دخول الجيش اللبناني إلى الموقع لا يضمن في ذاته امتناع العدو عن قصفه أو اجتياحه أو طلب تفتيشه. وقد قدمت التجربة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأول في تشرين الثاني 2024 ما يكفي من الأدلة على أن إسرائيل لا ترى في انتشار الجيش اللبناني قيدا على حركتها، ولا تملك السلطة برئاسة جوزيف عون أجوبة شافية عن مجموعة من الأسئلة الجوهرية. فماذا يحصل إذا أخلى الحزب الموقع وانتشر الجيش اللبناني فيه، ثم ادعت إسرائيل أن هناك منشآت لم تفكك، أو أن أسلحة بقيت مخبأة، أو أن مقاتلين عادوا إليه؟ ومن يضمن ألا يطلب جيش الاحتلال دخوله للتحقق، أو ألا يتم قصف الموقع بذريعة إزالة تهديد مفترض؟ كذلك لا تقدم واشنطن أي ضمانة تتجاوز الوعود السياسية التي أثبتت الوقائع أنها قابلة للتراجع كلما رفعت تل أبيب سقف مطالبها.

إلى عناوين الجمهورية، واشنطن سننجح صيغة الإطار. الإدارة الأمريكية، الإطار مفتاح أمن الجنوب. علي الطاهر، أسطورة عسكرية أم سياسية؟ بعد 6 أشهر النظام الإيراني صامد.

أخرى من الجمهورية بحسب مسؤول أمريكي يقول إن ترامب وروبيو أكدا أن الإطار ضرورة لمصلحة لبنان وإسرائيل ويمهد لأمن واستقرار وسلام مستدام على جانبي الحدود، وواشنطن تعتبر إنجاحه أولوية أساسية بالنسبة إليها. يقول دبلوماسي غربي للجمهورية إن إسرائيل لم تستجب لمطالبات متتالية من دول أوروبية بوقف ما تقوم به في الجنوب اللبناني، والأمريكيون أرسلوا إشارات بهذا المعنى أيضا إلى مسؤولين إسرائيليين، لكن رد الفعل الإسرائيلي كان سلبياً.

إلى عناوين الديار: كواليس اقتراح روما لقوة دولية تنفيذية، لماذا تجدد التحريض على الرئيس وقيادة الجيش في واشنطن؟ بين عون وحزب الله هل سقطت فرص التفاهم؟ مكانك راوح من هرمز حتى لبنان بانتظار تشرين، لا حرب كبرى الآن والقدم البطيء مستمر. ثغرات قانون الإعلام تشعل الخلافات. قاسم: لا نريد الحرب، والدليل موافقتنا على اتفاق 27 تشرين 2024 والتزامنا به. السيد موسى الصدر: دولة السياج والحوار وعدم الاستقواء، الحل لما نحن فيه. ترامب: هرمز مفتوح وإيران فقدت أوراق قوتها. عرقجي: إعادة دبلوماسية مع أمريكية ممكنة. الجنرالات يصرخون: هل نحارب بعظامنا؟ شقير استقبل سفير السعودية في زيارة تعارف. اليونيفيل: الوضع في جنوب لبنان هش. واشنطن تضغط لمنع التصعيد في سوريا.

إلى عناوين نداء الوطن. رفض الحزب تسليم علي الطاهر يستدرج فيتوات على لبنان. هل تحسم مدفوعات ال 158 و 166 من ال 100 ألف دولار؟ العالم في قبضة الميجا حرائق.

أفادت معلومات نداء الوطن بأن المساعي التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دخل بدوره على خط ملف علي الطاهر لإقناع الحزب بالانسحاب من التلة وتسليمها إلى الجيش اللبناني لم تفضي حتى الساعة إلى أي نتيجة. وعليه ترى المصادر أن استمرار هذه السلبية من جانب الحزب وعدم تعاونه مع الدولة اللبنانية ينذران بتصعيد إسرائيلي متدرج قد لا تقف حدوده عند علي الطاهر، بل يمكن أن تمتد نيرانه نحو جبل الريحان وسجد في حال بقيت العقدة من دون معالجة. وأضافت المصادر أن الجانب الإسرائيلي لم يعد مستعداً لتقديم أي تنازل إضافي ما دامت الدولة اللبنانية من وجهة نظره لم تتخذ حتى الآن خطوات عملية وجدية في ملف نزع سلاح حزب الله، وهو ما يضع بيروت أمام مرحلة أكثر صعوبة تتداخل فيها الضغوط الأمريكية مع التهديدات الإسرائيلية ومحاولات الدولة منع انزلاق الميدان إلى مواجهة أوسع.

تعتبر مصادر أمريكية لنداء الوطن أن حتى التفاوض الأخير للقوى الدولية قوض بفعل عجز الدولة اللبنانية عن بسط سيطرتها الكاملة على أراضيها، إذ لم تستكمل عمليات الانتشار الموعودة لنحو 15,000 جندي من الجيش اللبناني، كما غابت بحسب هذه المصادر طلبات الاستعانة باليونيفيل لتأمين الحدود، ونتيجة لذلك لم تتبلور شراكة فعلية بين الجيش اللبناني والقوى الدولية، فيما بقي الجنوب ساحة مفتوحة لترسيخ نفوذ حزب الله.

أيضا من نداء الوطن تتركز الجهود في هذه الحقبة على متابعة ملف إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بقانون الفجوة المالية، والذي لا يزال قيد الدرس لدى اللجنة الحكومية المكلفة تعديل بنوده. ومن أبرز الملفات التي يطرحها القانون آلية إعادة أموال المودعين ومصادر التمويل التي ستعتمد لهذه الغاية. وفي هذا السياق يبرز سؤال أساسي حول 6 مليارات دولار أعادها مصرف لبنان إلى المودعين عبر التعميمين 158 و166، هل ستحسم هذه المبالغ من 100,000 دولار التي يفترض أن تعاد نقدا إلى المودعين أم لا؟

إلى أسرار نداء الوطن، تتزايد الشكاوى من الغياب التام للأجهزة المعنية الرسمية في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله، خصوصا في الجنوب حيث تتجول عناصر الحزب بالسلاح الظاهر. علم أنه سيتم رفع الحظر عن الآلاف من الرعايا السوريين الذين كانوا ممنوعين سابقا من الدخول إلى لبنان، على أن تتبع الإجراءات القانونية لكل من يريد الدخول. بيروت بصدد التحضير لمؤتمر استثماري اقتصادي في واشنطن خلال وجود رئيس الحكومة في العاصمة الأمريكية في أيلول المقبل، فيما تتساءل مصادر أمريكية عن جدواه في ظل عجز لبنان حتى عن تقديم مقترح استثماري وافتقار المعنيين إلى أي رؤية.

0: الشرق عنونت مجلس الأمن لم يوافق على التمديد لليونيفيل والجنوب يشتعل. نظام الملالي سيحارب إسرائيل حتى آخر لبناني. فوز لبنان على كوريا الجنوبية بكرة السلة. إلى عناوين العربي الجديد، طهران منفتحة على عودة الدبلوماسية. عرقجي: عودة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة ويجب وقف الضغوط الأمريكية. رضائي: نعد قائمة شروط لفتح هرمز من بينها وقف الحروب في لبنان وغزة. المخ: المعركة البرية كابوس الحوثيين. الاحتلال يهاجم جنين من الجو، اغتيال قيادي في حماس. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. نعيم قاسم يدعو إلى إسقاط اتفاق الإطار، غير شرعي ويدمر السيادة اللبنانية. إمارات الاستثمار ردا على الدمار. ترامب يصف إيران بدولة فاشلة وتتوسل لإبرام صفقة، وطهران تربط فتح هرمز بإنهاء حروب المنطقة. دريان: لن نسمح باختراق دار الفتوى. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل توني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
5: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدعام بلان سولي لوقي بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لوقي ب70 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تاع بولد تاع بولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تاع بولد تاع بولد تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تاع بولد تاع بولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تاع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: آفاق التعاون اللبناني الإماراتي في ضوء زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان. الوضع الاقتصادي وجديد قروض الإسكان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: اليومية من صوت كل لبنان مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر وطوني صبيح.

0: عناوين اليومية.
1: لبنان في مهب استحقاقات أمنية، البديل عن اليونيفيل على طاولة مجلس الأمن. أرديل لإذاعتنا: المناقشات حول مهمة اليونيفيل في مجلس الأمن ليست سهلة. دعم الجيش مقابل تقدم في الميدان وتلة علي الطاهر في الواجهة. قاسم يدعو إلى إسقاط اتفاق الإطار والسلاح باق حتى يوم القيامة. الشيخ الخطيب يلتقي عرقجي في طهران. استمرار الاحتلال نهاية الشيعة في لبنان. الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة المؤشر وسعر الخبز مرشح للارتفاع. مضيق هرمز في رياح التجاذبات الإيرانية الأمريكية ومسار عمان إيران مستمر.
0: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
2: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق وأمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت
6: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولت
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. دخل لبنان مرحلة استحقاقات محفوفة بمزيد من المخاطر وسط ظروف لا تفسح لأي رهانات على تطورات إيجابية، بما يضع الدولة اللبنانية أمام تحديات تفرض المزيد من التحركات وتطوير المبادرات وتوظيف العلاقات. وتندرج ضمن هذا السياق زيارة رسمية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لليونان أول الأسبوع المقبل. انتظرت الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية بلورت المناخات الدولية حيال البحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل في الجنوب. وفي هذا الإطار تتقدم إلى الواجهة أسئلة المرحلة المقبلة والبديل الذي يمكن أن يحل مكان اليونيفيل في وقت تبدو فيه المناقشات داخل مجلس الأمن شاقة ومعقدة، بحسب ما نقلته إذاعتنا عن المتحدثة باسم اليونيفيل، فيما تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن تخلص إليه المشاورات الدولية حلال مستقبل الأمن والاستقرار في الجنوب. ومن طهران برز لقاء نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، حيث شدد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعني نهاية الشيعة في لبنان. اقتصاديا واجتماعيا تتجه الأنظار إلى لجنة المؤشر للتعود إلى الاجتماع في 7 أيلول لبحث الحد الأدنى للأجور وسط ضغوط معيشية متصاعدة. أما إقليميا فمضيق هرمز يبقى في مهب التجاذبات الإيرانية الأمريكية وسط ترقب لمسار التطورات والرسائل المتبادلة.
1: في نيويورك عقد مجلس الأمن أمس جلسة مغلقة ناقش فيها الأعضاء الدائمون الوضع في الجنوب اللبناني والترتيبات الأمنية ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل وآلية الإشراف والمراقبة المقبلة بعد التطورات التي طرأت، ومن أبرزها اتفاق الإطار مع إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة عقدت في غياب لبنان وإسرائيل، هذا وتقاطعت المعلومات حول أن النتائج لن تتبلور إلا بعد سلسلة اجتماعات في مجلس الأمن حول الموضوع.
0: المتحدثة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أردل في حديث إلى صوت كل لبنان أشارت إلى أن المناقشات في مجلس الأمن معقدة وليست بسيطة، وعما يعنيه عمليا تعديل القرار 1701 بالنسبة إلى عمل اليونيفيل والصلاحيات على أرض الواقع. أجابت أردل أن مهامنا يتم تعديلها وفق القرارات الأممية التي يمكن أن تصدر.
1: في السياق، أفاد مصدران دبلوماسيان لوكالة أسوشييتد بريس بأن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا مغلقا يوم الجمعة لمناقشة طلب الحكومة اللبنانية تمديد ولاية قوة حفظ السلام التي تضم 8100 عنصر والمقرر أن تنتهي في 31 من كانون الأول المقبل. وأشارت الوكالة إلى أنه كان هناك دعم قوي بين أعضاء المجلس 15 لتمديد ولاية القوة المعروفة باسم اليونيفيل، لاسيما في ظل المخاوف بشأن الوضع المتقلب في لبنان، غير أن دبلوماسيين أشارا إلى أن هذا الدعم لم يكن بالإجماع. وذكر الدبلوماسيان أن السفير الأمريكي مايك والتز حضر اجتماع المجلس يوم الجمعة واستمع إلى آراء الأعضاء من دون أن يبدي موافقة أو رفضا بشأن تمديد محدود لولاية اليونيفيل.
0: مناقشة مرحلة ما بعد اليونيفيل تأتي فيما موعد مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل ما زال ضبابيا على الرغم مما تردد بأنه سينعقد في أيلول. والوضع في جنوب لبنان في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حضر في اجتماع عقده رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس، كما تم البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد عموما. وأطلعت العماد هيكل رئيس عون على نتائج زيارته إيطاليا، وبعدما تلقى الرئيس عون دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في الاجتماع التحضيري الذي تستضيفه باريس في 17 أيلول تمهيدا لمؤتمر دولي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن في لبنان. تسلم قائد الجيش في مكتبه في اليرزي من قائم الأعمال بالسفارة الفرنسية في لبنان دعوة رسمية لحضور الاجتماع في باريس، وذلك بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.
1: وكتبت نداء الوطن: تكتسب زيارة هيكل إلى بعبدة دلالة إضافية عشية المؤتمر الذي دعت إليه فرنسا بالتنسيق مع الأردن في 17 أيلول المقبل لدعم الجيش اللبناني، في وقت يتزايد الرهان الدولي على تعزيز قدراته وتمكينه من توسيع انتشاره وتولي مسؤوليات أوسع. لكن نتائج المؤتمر المرتقب ترتبط وفق مصدر مطلع بقدرة الدولة على تقديم نماذج عملية تثبت أن تعزيز الجيش يواكبه فعليا توسيع لسلطته على الأرض. ومن هنا تبرز مجددا مسألة علي الطاهر، فإذا تمكنت الدولة من إقناع حزب الله بتسليم الموقع إلى الجيش، فسيذهب لبنان إلى باريس وفي يده ورقة عملية يمكن أن يقدمها إلى المانحين.
0: وفي إطار المساعي لحشد أكبر دعم دولي وأوروبي للبنان وللجيش، يزور رئيس الجمهورية أثينا الاثنين. في السياق، وصل السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان باتريك دوريل مساء أمس إلى بيروت آتيا من باريس على أن يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية الخميس المقبل، وترافق دوريل زوجته وهي من أصول جزائرية. ويأتي إرسال دوريل كرفع لدرجة الاهتمام الفرنسي بلبنان، إذ أنه يعتبر اختصاصية أزمات.
1: في إيران، أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، وأبرزها مع وزير الخارجية عباس عرقجي الذي عرض له بالأرقام واقع الحال في لبنان بخاصة في الجنوب. وقال الخطيب لعرقجي: نعرف الظروف الصعبة التي تجتازها الجمهورية الإسلامية، لكن الإيرانيين قادرون على الصمود وهم ليسوا نازحين عكس ما يعانيه أهلنا، لذلك نحن نرفع صوت الشيعة في لبنان إليكم، ونخشى أن يحقق الأمريكي والإسرائيلي أهدافهما من خلال الضغط الاقتصادي على أهلنا. أما عرقجي فرد مؤكدا تحقيق انتصار دبلوماسي من خلال مذكرة التفاهم وفي طليعتها وقف النار في لبنان، وأضاف: لكن هناك من شجع الأمريكي على خرق ما اتفقنا عليه، ونحن نحاول ونسعى لإحياء مذكرة التفاهم. وختم قائلا إلى الشيخ الخطيب: لا يمكن أن ننسى لبنان، وشروطنا واضحة، فنحن 90 مليون نسمة، فلنعتبر أنفسنا وإياكم 95 مليونا، وكونوا على ثقة أننا إلى جانبكم.
0: وسط هذه الأجواء، دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى إسقاط اتفاق الإطار، رافضا المناطق التجريبية ولجنة التحقق، ومهاجما السلطة بسبب دخولها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وقال قاسم إن السلطة اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان وتضحيات اللبنانيين، وقد منحت الحرب شرعية. وإذ أعلن قاسم التمسك باتفاق 27 من تشرين الثاني تحت سقف القرار 1701، أكد أن سلاح حزب الله سيبقى إلى يوم القيامة.
2: نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها. هول اللي مبوخرين بين بعض المعالم من الخسران، حنبقى رافعين راسنا وما رح نستسلم ودقوا راسهم بالحيط. نحن أبناء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، نحن أبناء المهدي، وهيهات منا الذلة.
1: التطورات الميدانية والسياسية سيتطرق إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته المنتظرة يوم الاثنين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر.
0: في المواقف، أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن الدولة هي الضامن الوحيد لعودة الاستقرار والأمان إلى لبنان، ودعا لنقف إلى جانب مؤسسات الدولة والالتفاف حولها. وقال دريان أن كل ما يراهن على الخلاف بين دار الفتح ورئاسة الحكومة فرهانه خاسر.
1: ومن المواقف إلى الميدانيات، حيث واصلت إسرائيل تصعيدها الواسع في جنوب لبنان بعد اتهامها حزب الله بخرق وقف النار. حسين معنا والتفاصيل.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، واستمرت حتى ساعات الصباح هذه، ونفذت قوات الاحتلال عند الساعة 6 صباحا تفجيرا كبيرا بين بلدتي عيت الجمل وحداثة، سمع عدويه على مساحة واسعة من الجنوب، مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا ويطاول المنازل في بلدة حاريس. كما نفذ العدو خلال ساعات الفجر تفجيرات في زوتر الشرقية والمنصوري، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف طاول أطراف ميفدون ووادي سلوكي وأطراف بلدتي حداثة وحاريس. كما سجل هذا الصباح تقدم لقوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة كفر شوبة، وقامت برفع العلم الإسرائيلي على سطح أحد المنازل. كذلك واصل الطيران الحربي غاراته فاستهدف فجر اليوم بلدة المنصور بغارة بعد أن كان قد كثف خلال ساعات الليل غاراته ليستهدف أيضا المنصور وبني حيان وأطراف حريص والنبطي الفوق ودوحة كفر الرمان ومنطقة المرج بين ميفدون والنبطي الفوق وأطراف علي الطاهر. العدوان الإسرائيلي الذي تكثف أمس استهدف أيضا بالقصف المدفعي دوحة كفر الرمان ووادي الحجير وميفدون والمنصوري ومحيط حداثة حريص والدبشة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت حولة ودير سريان وطلوسة وحريص ومجدل زون وزوتر الشرقية. أما في مسلسل التفجيرات وإحراق المنازل فقد توزعت أمس على بلدات مركبة ورب 30 وكفر تبنيت وحولة والقنطرة ويحمر شقيف وحداثة وزوتر الشرقية والمنصوري التي كان نصيبها أمس أكثر من 10 تفجيرات. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق مكثف على مستوى منخفض جدا في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في الهم المعيشي، الارتفاع اليومي في أسعار البنزين تخطى 28 دولارا يقابله بدل للنقل غير عادل. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أعلن أن اجتماع لجنة المؤشر سيعقد في 7 أيلول لبحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وزيادة بدلات النقل.
4: الاجتماع رح يعقد نهار الاثنين المقبل في ضرورة لزيادة بدل النقل ومراجعة الحد الأدنى للأجر. بالقطاع العام كان طرح أن يكون بدل النقل اليومي 5 لترات بنزين، سيكون لنا لقاء مع وزير المالية لبت هذا الأمر.
1: أعلن نقيب أصحاب الأفران والمخابز ناصر السرور أن ارتفاع كلفة المحروقات والمواد الأولية والطاقة والنقل سيؤدي إلى تغيير مرتقب في سعر ربطة الخبز خلال الأسبوع المقبل، وأكد أن مخزون القمح والطحين يكفي حاليا لنحو 3 أشهر، مشيرا إلى استمرار العمل لرفع المخزون.
0: في أخبارنا الدولية، أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران فقدت جزئيا سيطرتها على مضيق هرمز، فيما يسيطر الجيش الأمريكي فعليا على معظم المضيق، وقدرة إيران على استهداف السفن في مضيق هرمز بدقة أصبحت محدودة.
1: في المقابل أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان أن تصريحات الأمريكيين بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا كذبة تهدف إلى التحكم بأسعار النفط، وأكدت أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون التنسيق مع إيران.
0: تزامنا أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه وضع مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أجواء المسار المتفق عليه مع سلطنة عمان لعبور السفن في مضيق هرمز.
1: في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لعزل اقتصادها عن النظام المالي العالمي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شخصا له صلة ببنك مالي الإيراني وكيانا مقره هونغ كونغ.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقية مع فنزويلا تعد أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، وأكد ترامب أن هذه الصفقة التاريخية تضاعف احتياطيات النفط الأمريكية بأكثر من الضعف وتزيد بشكل كبير من إمدادات أمريكا النفطية، كما ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود بشكل ملموس لجميع الأمريكيين لفترة طويلة في المستقبل.
1: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تعرضت مع هيئات من بينها مجلس الشيوخ والاحتياطي الفيدرالي ووكالة الفضاء لاستهداف من قراصنة معلومات صينيين.
0: نعود إلى أخبارنا المتفرقة المحلية. في أخبار الرياضة، سافرت بعثة منتخب لبنان للرجال في كرة السلة إلى الصين لمواجهة المنتخب الصيني في إطار المباراة الثانية للنافذة الرابعة ضمن المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم التي ستقام نهائياتها في قطر السنة المقبلة، وستقام المباراة عند 2:30 من بعد ظهر الاثنين بتوقيت بيروت.
1: في أحوال الطرق، أعلنت وزارة الأشغال أنها ستباشر تأهيل وتعبيد طريق نزلة المرامل تقاطع مدارس المهدي باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك اعتبارا من صباح اليوم السبت.
0: إلى ذلك ستنفذ اليوم وغدا تدابير سير بسبب تخطيط عدد من الطرقات في بيروت، والطرقات المشمولة بالتدابير تبدأ من نزلة سليم إسلام أمام محلات لوك إن حتى تقاطع التحويلة الجديدة. أما المرحلة الثانية فهي من أمام مطعم الزاوية وصولا إلى الكولا موقف الفانات، والتدابير ستتخذ اعتبارا من الساعة 9 من مساء اليوم وتنتهي عند 5 من صباح غد، وسيتم بموجبها قطع السير من نفق سليم إسلام باتجاه التحويلة وتحويل السير يمينا باتجاه شارع المزرعة ثم يسارا باتجاه شارع البطريرك فران برسوم حتى كورنيش المزرعة.
1: وإلى الأحوال الجوية، تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يقترب من تركيا تدريجا، فتصبح الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، وتكون مترافقة ببرق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية، ويستمر الجو على تقلبه حتى مساء يوم الأحد ليستقر تدريجاً.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: خير شو في؟
3: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة $0.35.
7: كبرت
8: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولت
8: لا كتير شوب، هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلومات.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسيل.
1: تفادي الأسوأ. قرار المدير العام للأمن العام منح إقامة مجاملة للسفير الإيراني غير المقبولة أوراق اعتماده بصفة مدنية غير دبلوماسية لفترة 6 أشهر. هل فاجأ القيادات السياسية وبعض الأطراف الحزبية والنيابية فقط؟ وهل أن المفاجأة تفادت المراجع السياسية الكبيرة في البلاد ولم تشملها؟ الواقع هو أن الإقامة الهدية أتت نتيجة توافق بين المراجع كتسوية اتفق عليها فيما بينهم، قضت بالولوج إليها من خلال ثغرة وردت في المرسوم الاشتراعي المنظم لعمل مرجعية أمنية عليا سمحت للمسؤول الأول فيها بتخريجة مقبولة قانونا نافذة عمليا وغير راضية البتة للعديد من الهيئات السياسية التي رأت في الخطوة ضربة لهيبة دولة رفضت شخص السفير العتيد واعتبرته غير مرغوب فيه. الواضح أن هذا القرار صدر في وقت يهدف المعنيون إلى تبريد الأجواء المحتقنة وتخفيف الضغط عن السلطة السياسية لشعورهم بأنهم في أمس الحاجة إلى التقليل من حجم الأزمات وحدتها، خصوصا مع حزب الله الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع طهران المعنية مباشرة بهذا القرار. هدفهم كان توجيه رسالة مضمرة إلى قيادة الحزب بأن الحلول ممكنة وبأن القيادة العليا على أتم جهوزية لتقديم تسهيلات أملا في الحصول على تنازلات مقابلة قد تظهر بعض مؤشراتها قريبا. لعل في رسالة رئيس الجمهورية في عيد الأمن العام كما في زيارته المديرية إيحاء مباشرا بأن المديرية تحظى بالغطاء السياسي وبالدعم من المرجعية الأولى في البلاد، ما أوحى بأن الخطوة لم تأتي من عدم أو عن عبث. كل هذا في وقت تستمر المساعي لعقد جولة التفاوض المرتقبة في روما، فيما السفير الأمريكي يكثف ظهوره وزياراته كما مواقفه الواضحة التي لا تحتمل أي تأويل أو تفسير لدقتها في اختيار المفردات، مع استبرار الرسائل النارية في الجنوب وعلى حدود الخط الأصفر المرسوم إسرائيلياً. أحد كبار الباحثين كتب أن على لبنان أن يراقب بدقة التطورات الجارية على أرضه أو في محيطه، خصوصا وأنه في قلب العاصفة وهو يتأثر حكما بأي تطور أو تدهور أمني كما سياسي في الإقليم. في تقرير الباحث أن إسرائيل غير مقتنعة أو مشجعة للنتائج التي أفضت إليها المناطق التجريبية وقدرة الجيش اللبناني على تجريد حزب الله من سلاحه، حتى أنها رفضت التخلي عن بعض النقاط في المناطق التجريبية وتنوي الاحتفاظ بمنطقة حزام أمني غير صالحة للعيش مطلقا بحكم عمليات التجريف والقصف الفوسفوري، ما يمكنها حكما لاحقا أن تحتفظ بقرار السيطرة عليه حتى لو انسحبت منه. يخشى التقرير من توترات مذهبية قد تنشأ لاحقا بحكم انتقال عشرات آلاف الجنوبيين من قراهم إلى مناطق أخرى، حيث بدأوا ينشئون مصالح تجارية أو يتملكون عقارات فيها، ما تراهن عليه إسرائيل على المدى البعيد لأنه يريحها ويخفف الضغط عنها، كما أنه يبقى أحد الحلول التي قد تعمل على إنجاحها في حال فشل المفاوضات الثنائية مع السلطة اللبنانية. التقرير يعتبر أن القيادة السياسية العليا في لبنان تعي خطورة الأمر ولذا تسعى إلى تكثيف الاتصالات مع الخارج لتعزيز موقفها ودعم مطالبها تفاديا للأسوأ.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.

0: وزنات سمير قسطنطين.
1: الأزمة تطوق الجميع. دول الخليج مأزومة تريد حلاً سريعاً يقيها خطر الصواريخ الإيرانية. لا القواعد العسكرية الأمريكية حمتها ولا هي قادرة على حماية نفسها. فماذا تفعل؟ أمريكا مأزومة، هي دمرت إيران حرساً ثورياً وجيشاً وقواعد عسكرية، وقضت على ما يبدو على الحلم الإيراني بتخصيب عال لليورانيوم، لكنها لم تستطع القضاء على إرادة الحرس الثوري بمواصلة القتال. الانتخابات النصفية اقتربت ولا حل حاسماً في الأفق، والخطر على الجمهوريين قائم وجدي. إيران مأزومة، الحرب الاقتصادية بنسختها الجديدة التي بدأت هذا الأسبوع معطوفة على انهيار غير مسبوق للعملة، تضع النظام المهزوز أصلاً في مواجهة أسئلة من الشعب وبعض من في السلطة أيضاً. والسؤال الكبير هو إلى أين وإلى متى؟ كلمات القادة الإيرانيين قبل أيام عكست خوفاً من استمرار القتال ورغبة في الخروج السريع من الحرب. الرئيس الإيراني بشكيان قال إنه من الأفضل إنهاء الحرب بينما تكون إيران في موقع القوة والكرامة، فيما قال رئيس البرلمان قاليباف مهما بلغت قوتنا العسكرية فلن نصمد إذا كان الشعب جائعا. إسرائيل مأزومة، فعلت ما لا يفعل، غامرت بلا هوادة، انتخاباتها على الأبواب، السكين على رقبة نتنياهو. على كل، لم يخبرنا أحد أن منافسه رئيس الأركان الأسبق جادي إزنيكوت سيكون أفضل منه إذا شكل حكومة ما بعد الانتخابات. لا داعي للقول إن الحزب مأزوم، بغض النظر عما يقوله كباره وإعلاميوه، وغني عن القول إن لبنان الرسم مأزوم، فالبوصلة غير واضحة الاتجاه. لا أحد يرحمه، لا نتنياهو ولا الحزب ولا توم براك بما يمثل. ماذا يمكن أن يحصل في حالة من هذا النوع؟ أحدهم سيتجرع كأس السم أولا. أقول أولا لأن كؤوس السم تبدو أكثر من واحدة، والسم يبدو وفيرا، وإذا لم يتجرع أحدهم كأس السم على غرار ما فعل آية الله الخميني في نهاية الحرب العراقية الإيرانية، واستمر الجميع في اعتماد خيارات هجرت منذ زمن بعيد حافة الهاوية واتجهت نزولا، فماذا سيحصل عندها؟ قد نكون أمام خيارات تتراوح بين حرب عالمية ثالثة نحن أصلا فيها، وبين نهاية كارثية لحرب هي أصلا كارثية تبدأ من حيث انتهت الحرب العالمية الثانية في ناكازاكي وهيروشيما. هل هذا تخيل لسيناريو لن يحصل؟ يعتمد الجواب على توفر رجل نافذ قادر على التراجع من دون أن ينهزم بالكامل على الأقل بين ناسه، أو قادر على الإقدام على خيارات غير مسبوقة من دون أن يدمر العالم.
0: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بعناوينها: لبنان في مهب استحقاقات أمنية، البديل عن اليونيفيل على طاولة مجلس الأمن. أردال لإذاعتنا: المناقشات حول مهمة اليونيفيل في مجلس الأمن ليست سهلة. دعم الجيش مقابل تقدم في الميدان، وتلت علي الطاهر في الواجهة. قاسم يدعو إلى إسقاط اتفاق الإطار، والسلاح باق حتى يوم القيامة. الشيخ الخطيب يلتقي عرقجي في طهران. استمرار الاحتلال نهاية الشيعة في لبنان. الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة المؤشر، وسعر الخبز مرشح للارتفاع. مضيق هرمز في رياح التجاذبات الإيرانية الأمريكية، ومسار عمان إيران مستمر. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وزنات سمير قسطنطين، وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:09.

الممثل جو تراد بين تركيا ولبنان شو بيقول عن آخر أدواره وكيف بيشوف الواقع التمثيلي بين الإنتاجات المحلية والعربية؟ ترقبوا بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان. منسق عام لقاء اللبنانيين الشيعة السيد محمد الأمين في كلام يوصل: هل يحتاج الجيش إلى ضمانة حزب الله لدخول الجنوب؟ وكيف نفصل الجناح السياسي عن العسكري في الحزب؟ ألم نكتفي من القضية الفلسطينية بعد؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا

0: موقعنا www.comin.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و70 سنت.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: آفاق التعاون اللبناني الإماراتي في ضوء زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين إلى لبنان. الوضع الاقتصادي وجديد قروض الإسكان مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: نشرت أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر وتوني صبيح.

في عناوين النشرة: لبنان في مهب استحقاقات أمنية، البديل عن اليونيفيل على طاولة مجلس الأمن. عردال لإذاعتنا: المناقشات حول مهمة اليونيفيل في مجلس الأمن ليست سهلة. قاسم يدعو لإسقاط اتفاق الإطار والسلاح باق حتى يوم القيامة. الشيخ الخطيب يلتقي عرقجي في طهران. استمرار الاحتلال نهاية الشيعة في لبنان. الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة المؤشر وسعر الخبز مرشح للارتفاع. مضي كرمز في رياح التجاذبات الإيرانية الأمريكية واتفاق نفطي تاريخي بين أمريكا وفنزويلا.

0: النائب هاجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: تبرد تبرد تبرد تاع
3: تعبولد تعبولد تاع
4: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولد تعبولد تاع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
5: تعبولد تعبولد تاع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا صوتك يا بشر على
3: هالبكر اي رجال كبير شو مشغول
4: حالك هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالايام خففوا عن حالكم ستريس الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: أهلا بكم. دخل لبنان مرحلة استحقاقات تضع الدولة اللبنانية أمام تحديات تفرض المزيد من التحركات وتطوير المبادرات، وتندرج ضمن هذا السياق الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لليونان. انتظرت الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية بلورة المناخات الدولية حيال البحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في الجنوب. وفي هذا الإطار تتقدم إلى الواجهة أسئلة المرحلة المقبلة والبديل الذي يمكن أن يحل مكان اليونيفيل في وقت تبدو فيه المناقشات داخل مجلس الأمن شاقة ومعقدة. وفي الداخل السياسي رفع الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم سقف المواقف داعيا إلى إسقاط اتفاق الإطار ومؤكدا أن السلاح باق حتى يوم القيامة. ومن طهران برز لقاء نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ووزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي. أما إقليميا فمضيق هرمز يبقى في مهب التجاذبات بين إيران وأمريكا التي وقعت اتفاقا نفطيا تاريخيا مع فنزويلا. البداية من استحقاق اليونيفيل جنوب لبنان.
1: إذن في نيويورك عقد مجلس الأمن أمس جلسة مغلقة ناقش فيها الأعضاء دائمون الوضع في الجنوب اللبناني والترتيبات الأمنية ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل وآلية الإشراف والمراقبة المقبلة بعد التطورات التي طرأت، ومن أبرزها اتفاق الإطار مع إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة عقدت في غياب لبنان وإسرائيل، هذا وتقاطعت المعلومات حول أن النتائج لن تتبلور إلا بعد سلسلة اجتماعات في مجلس الأمن حول الموضوع.
0: المتحدثة الرسمية باسم اليونيفيل كاندس أردل وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشارت إلى أن المناقشات في مجلس الأمن معقدة وعما يعنيه عمليا تعديل القرار 1701 بالنسبة إلى عمل اليونيفيل والصلاحيات على أرض الواقع. أجابت أردل أن مهامنا يتم تعديلها وفق القرارات الأممية التي يمكن أن تصدر.
1: في السياق أفاد مصدران دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد بريس بأن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا مغلقا يوم الجمعة لمناقشة طلب الحكومة اللبنانية تمديد ولاية قوة حفظ السلام التي تضم 8100 عنصر والمقرر أن تنتهي في 31 من كانون الأول المقبل. وأشارت الوكالة إلى أنه كان هناك دعم قوي بين أعضاء المجلس 15 لتمديد ولاية القوة المعروفة باسم اليونيفيل، لاسيما في ظل المخاوف بشأن الوضع المتقلب في لبنان، غير أن دبلوماسيين أشارا إلى أن هذا الدعم لم يكن بالاجتماع. وذكر دبلوماسيان أن السفير الأمريكي مايك وولتز حضر اجتماع المجلس يوم الجمعة واستمع إلى آراء الأعضاء من دون أن يبدي موافقة أو رفضا بشأن تمديد محدود لولاية اليونيفيل.
0: الوضع في جنوب لبنان في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. حضر في اجتماع عقده رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما تم البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد. وأطلع العماد هيكل رئيس عون على نتائج زيارته إيطاليا.
1: وبعدما تلقى الرئيس عون دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في الاجتماع التحضيري الذي تستضيفه باريس في 17 من أيلول تمهيدا لمؤتمر دولي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن في لبنان، تسلم قائد الجيش في مكتبه في اليرز من القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان دعوة رسمية لحضور الاجتماع في باريس، وذلك بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.
0: وفي إطار المساعي لحشد أكبر دعم دولي وأوروبي للبنان وللجيش، يزور رئيس الجمهورية أثينا الاثنين. في السياق وصل السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان باتريك دورال مساء أمس إلى بيروت آتيا من باريس على أن يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية الخميس المقبل. وترافق دورال زوجته وهي من أصول جزائرية، ويأتي إرسال دورال كرفع لدرجة الاهتمام الفرنسي بلبنان إذ أنه يعتبر اختصاصية أزمات.
1: في إيران أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، وأبرزها مع وزير الخارجية عباس عرقجي الذي عرض له بالأرقام واقع الحال في لبنان وبخاصة في الجنوب. وقال الخطيب لعرقجي نعرف الظروف الصعبة التي تجتازها الجمهورية الإسلامية، لكن الإيرانيين قادرون على الصمود وهم ليسوا نازحين عكس ما يعانيه أهلنا، لذلك نحن نرفع صوت الشيعة في لبنان إليكم، ونخشى أن يحقق الأمريكي والإسرائيلي أهدافهما من خلال الضغط الاقتصادي على أهلنا. أما عرقجي فرد مؤكدا تحقيق انتصار دبلوماسي من خلال مذكرة التفاهم وفي طليعتها وقف النار في لبنان، وقال لا يمكن أن ننسى لبنان وشروطنا واضحة، فنحن 90 مليون نسمة، فلنعتبر أنفسنا وإياكم 95 مليونا وكونوا على ثقة بأننا إلى جانبكم.
0: وسط هذه الأجواء دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى إسقاط اتفاق الإطار ومهاجمة السلطة بسبب دخولها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وأعلن قاسم التمسك باتفاق 27 من تشرين الثاني تحت سقف القرار 1701، مؤكدا أن سلاح حزب الله سيبقى إلى يوم القيامة.
2: نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها. هول اللي مبوخرين بين بعض المعالم من الخسران، حنبقى رافعين راسنا وما رح نستسلم ودقوا راسهم بالحيط. نحن أبناء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، نحن أبناء المهدي، وهيهات منا الذلة.
1: التطورات الميدانية والسياسية سيتطرق إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته المنتظرة يوم الاثنين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر.
0: في المواقف أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن الدولة هي الضامن الوحيد لعودة الاستقرار والأمان إلى لبنان، ودعا إلى الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة والالتفاف حولها. وقال دريان إن كل من يراهن على الخلاف بين دار الفتوى ورئاسة الحكومة فرهانه خاسر.
1: ومن المواقف إلى الميدانيات، حيث واصلت إسرائيل تصعيدها الواسع في جنوب لبنان بعد اتهامها حزب الله بخرق وقف النار. حسين معنا والتفاصيل.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى ساعات الصباح هذه، ونفذت قوات الاحتلال عند الساعة 6 صباحا تفجيرا كبيرا بين بلدتي عيت الجمل وحداثة سمع عدويه على مساحة واسعة من الجنوب، مع قصف المدفعي لا يزال مستمرا ويطاول المنازل في بلدة حاريس. كما نفذ العدو خلال ساعات الفجر تفجيرات في زوطر الشرقية والمنصوري تزامنا مع قصف مدفعي عنيف طاول أطراف ميفدون ووادي سلوكي وأطراف بلدتي حداثة وحاريس. كما سجل هذا الصباح تقدم لقوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة كفر شوبة، وقامت برفع العلم الإسرائيلي على سطح أحد المنازل. كذلك واصل الطيران الحربي غاراته فاستهدف فجر اليوم بلدة المنصور بغارة، بعد أن كان قد كثف خلال ساعات الليل غاراته ليستهدف أيضا المنصور وبني حيان وأطراف حاريس والنبطي الفوق ودوحة كفر رمان ومنطقة المرج بين ميفدون والنبطي الفوق وأطراف علي الطاهر. العدوان الإسرائيلي الذي تكثف أمس استهدف أيضا بالقصف المدفعي دوحة كفر رمان ووادي الحجير وميفدون والمنصوري ومحيط حداثة حاريس والدبشة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت حولة ودير سريان وطلوسة وحاريس ومجدل زون وزوتر الشرقية. أما في مسلسل التفجيرات وإحراق المنازل فقد توزعت أمس على بلدات مركبة ورب 30 وكفر تبنيت وحولة والقنطرة ويحمر شكيف وحداثة وزوتر الشرقية والمنصوري التي كان نصيبها أمس أكثر من 10 تفجيرات. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحريك مكثف وعلى مستوى منخفض جدا في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في الهم المعيشي، الارتفاع اليومي في أسعار البنزين التي تخطت 28 دولارا يقابله بدل للنقل غير عادل. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أعلن أن اجتماعا لجنة المؤشر سيعقد في 7 أيلول لبحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وزيادة بدلات النقل.
4: الاجتماع رح يعقد نهار الاثنين المقبل في ضرورة لزيادة بدل النقل ومراجعة الحد الأدنى للأجر. بالقطاع العام كان طرح أن يكون بدل النقل اليومي 5 لترات بنزين، سيكون لنا لقاء مع وزير المالية لبت هذا الأمر.
1: أعلن نقيب أصحاب الأفران والمخابز ناصر سرور أن ارتفاع كلفة المحروقات والمواد الأولية والطاقة والنقل سيؤدي إلى تغيير مرتقب في سعر ربطة الخبز خلال الأسبوع المقبل، وأكد أن مخزون القمح والطحين يكفي حاليا لنحو 3 أشهر، مشيرا إلى استمرار العمل لرفع المخزون.
0: في أخبارنا الدولية، أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران فقدت جزءا من سيطرتها على مضيق هرمز، فيما يسيطر الجيش الأمريكي فعليا على معظم المضيق، وقدرة إيران على استهداف السفن في المضيق بدقة أصبحت محدودة.
1: في المقابل، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان أن تصريحات الأمريكيين بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا كذبة تهدف إلى التحكم بأسعار النفط، وأكدت أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون التنسيق مع إيران.
0: تزامنا، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنه وضع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في أجواء المسار المتفق عليه مع سلطنة عمان لعبور السفن في مضيق هرمز.
1: في ظل التصعيد بين واشنطن وإيران والضغوط على طهران لعزل اقتصادها عن النظام المالي العالمي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شخصا له صلة ببنك إيراني، بالإضافة إلى كيان مقره هونغ كونغ.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقية مع فنزويلا تعد أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، وأكد ترامب أن هذه الصفقة التاريخية تضاعف احتياطيات النفط الأمريكية بأكثر من الضعف وتزيد بشكل كبير من إمدادات أمريكا النفطية، وستؤدي إلى خفض أسعار الوقود بشكل ملموس لجميع الأمريكيين لفترة طويلة في المستقبل.
1: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تعرضت مع هيئات من بينها مجلس الشيوخ والاحتياطي الفيدرالي ووكالة الفضاء الأمريكية لاستهداف من قراصنة معلومات صينيين.
0: في متفرقاتنا المحلية، رياضيا، سافرت بعثة منتخب لبنان للرجال في كرة السلة إلى الصين لمواجهة المنتخب الصيني في إطار المباراة الثانية للنافذة الرابعة ضمن المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم التي ستقام نهائياتها في قطر السنة المقبلة، وستقام المباراة عند 2:30 من بعد ظهر الاثنين بتوقيت بيروت.
1: في أحوال الطرق، أعلنت وزارة الأشغال أنها ستباشر تأهيل وتعبيد طريق نزلة المرامل تقاطع مدارس المهدي باتجاه مطار رفيق الحرير الدولي، وذلك اعتبارا من صباح اليوم السبت.
0: إلى ذلك، ستنفذ اليوم وغدا تدابير سير بسبب تخطيط عدد من الطرقات في بيروت، والطرقات المشمولة بالتدابير تبدأ من نزلة سليم إسلام حتى تقاطع التحويلة الجديدة، أما المرحلة الثانية فهي من أمام مطعم الزاوية وصولا إلى الكولا موقف الفانات، والتدابير ستتخذ اعتبارا من 9 مساء وتنتهي عند 5 من صباح غد الأحد، يتم بموجبها قطع السير من نفق سليم إسلام باتجاه التحويلة وتحويل السير يمينا باتجاه شارع المزرعة ثم يسارا باتجاه شارع البطريرك فران برسوم حتى كورنيش المزرعة.
1: وإلى الأحوال الجوية، تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يقترب من تركيا، فتصبح الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، وتكون مترافقة ببرق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية، ويستمر الجو على تقلبه حتى مساء الأحد.
0: كان في النشرة، لبنان في مهب استحقاقات أمنية، البديل عن اليونيفل على طاولة مجلس الأمن، أردال لإذاعتنا المناقشات حول مهمة اليونيفل ليست سهلة. قاسم يدعو إلى إسقاط اتفاق الإطار والسلاح باق حتى يوم القيامة. الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة المؤشر. مضيق هرمز في رياح التجاذبات، واتفاق نفطي أمريكي فنزويلي تاريخي.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.
3: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: الهير مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان.

صباح الخير مستمعي صوت كل لبنان، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث. ضيف اليوم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج توني صبيح. في وقت يحاول فيه لبنان استعادة الموقع الاقتصادي والعلاقات العربية، جاءت زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى بيروت لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون والاستثمار، ولتبعث برسالة ثقة بقدرة لبنان على النهوض واستعادة الدور. وبعد سنوات من الانقطاع، عادت أيضا الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية عبر بوابة النقل البرية، في خطوة تعيد فتح أحد أهم المسارات أمام المنتجين اللبنانيين، لكنها لا تعني تلقائيا استعادة الموقع الذي خسره لبنان خلال سنوات الغياب. بين الانفتاح العربي، الاستثمارات الإماراتية والقروض السكنية وإعادة هيكلة المصارف والوضع المالي وإعادة الأعمار، تتعدد الأسئلة حول دور مصرف الإسكان اليوم وحدود القدرة على مواجهة كل هذه الملفات. للحديث عنها ينضم إلينا مباشرة من

0: بداية بدي أتشكر شاكركم استقبالكم لنا حتى نوضح بعض أمور مالية واقتصادية وخصوصا بالأمور اللي لها علاقة بسياسة مصرف الإسكان. أما بخصوص زيارة الوفد الإماراتي، بعد زيارة فخامة الرئيس الإمير جوزيف عون وخلال زيارته لأبو ظبي دبي الإمارات، صار في نوع من تمني بين فخامة الرئيس والشيخ رئيس دولة الإمارات سمو الأمير الشيخ محمد بن زايد النهيان لتأسيس مجالس اقتصادية، مجالس أعمال اقتصادية بين لبنان والإمارات. وبالحقيقة هذا اللي صار على ضوء هذه زيارة فخامة الرئيس للإمارات، تم إنشاء هذه المجالس من الجهة اللبنانية. كان في مجلس اقتصادي لبناني إماراتي برئاسة الصديق وسيم ظاهر، وكذلك الأمر تم تأسيس مجلس اقتصادي إماراتي لبناني بأبو ظبي. على ضوء اتصالات اللي صارت من خلال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للي موجه له تحية كبيرة، تمت هذه الزيارة للي تنعاد من سنين ما اجى وفد بهذا الحجم منين شخصية مالية واقتصادية ورجال أعمال زاروا لبنان منذ سنوات ما شفناها. ما في شك انه الدور اللي لعبه فخامة الرئيس الإمير جوزيف عون بمد الجسور بين العالم العربي وخصوصا العالم الخليجي والإماراتي ولبنان أعطى مفعوله. وكذلك الأمر دولة الرئيس نبيه بري من خلال تثبيت هذا الوضع المالي والاقتصادي وتطمين إخواننا العرب بالوضع الأمني، وكذلك الأمر من خلال الثقة الموجودة بحكومة الرئيس نواف سلام للي خلت على الوفد يجي بكل اطمئنان لزيارة لبنان بغية الاستثمار وتبادل الـ الـ العلاقات حتى نشوف كيف نحن بنقدر نستثمر بالخليج وكيف أهلنا بالخليج بيقدروا يستثمر.
1: استاذ أنطوان، يعني بعد انقطاع يعني شبه كلي إذا بدنا نقول بين لبنان وعن الحضن العربي، اليوم إلى أي مدى يحتاج لبنان إلى هذه الثقة العربية قبل الحديث عن تدفق الاستثمارات؟ يعني هذه الثقة العربية اليوم أساسية في المسار التعافي اللبناني إذا بدنا نقول ضمن المسار ككل.
0: يعني هذا الملتقى الاقتصادي أهميته مش بيع الجمع، أهميته اليوم رجوع لبنان على الخريطة، خريطة الاقتصادية والمالية في الخليج. اليوم علامة ثقة واطمئنان وأعطاها اليوم أهلنا بالخليج لحتى يجوا يستثمروا. يعني اليوم ما فينا نتصور أنه 80 شخصية إماراتية تركت شغلها على مدة كذا يوم، والوفد كان برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الثاني بن أحمد الزبودي. يعني في دولة، مش أنه جاي وفد اقتصادي وحده. وعلى الترحيب وعلى الاستقبال اللي كان من أركان الدولة ومن هيئات الاقتصادية جميعا. وتقريبا نحن كنا بالملتقى مئات اللي كانوا موجودين. كان ناجح جدا. هلا نحن ما فينا ننسى كذلك الامر صندوق ابو ظبي للتنميه اللي كان موجود خلال سنوات عديده في لبنان، وكان حد اللبنانيين وكان عم يمول المشاريع اللبنانيه، وبين مشروع اليوم مصرف الاسكان اللي موله بالماضي ب 50 مليون دولار امريكي. ما فينا

0: وجه تحية كبيرة لصندوق أبو ظبي ومدير العام وخصوصا الصديق دكتور عبد الله المنصوري للي إجا زارنا سنة 2026 ونحن عم نتواصل مع الصناديق العربية وخصوصا الصندوق العربي وصندوق قطر وصندوق أبو ظبي وصناديق الكويت إلى ما هنالك من صناديق حتى نأمن قروض
1: القروض
0: لما صفلي.
1: رح نحكي عن القروض أكثر، ولكن اليوم إذا بدنا نحكي أستاذ أنطوان، ما القطاعات اللبنانية الأكثر قدرة اليوم على جذب الاستثمارات الإماراتية والعربية؟
0: أنا برأيي جميع القطاعات بحاجة لاستثمارات اليوم، بس أهم شيء بهذا الموضوع تطبيق قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للي مجلس النواب أقره سنة 2017 وبعده حبر على ورق. اليوم كيف بدنا نطلب من الإماراتي يجي يستثمر بلبنان بقطاع عام، خصوصا قطاع عام
1: كان لفت انه كمان سيكون هناك
0: الشراكة مش موجودة
1: بالقطاع العام.
0: من المفروض اليوم الدولة اللبنانية بمجلس النواب مجلس الوزراء يسعوا لتطبيق قانون الشراكة حتى نجذب المستثمرين من الإمارات وغير الإمارات حتى يجوا يستثمروا بلبنان.
1: نعم.
0: أنا بعطيك مثل، مصرف الإسكان اليوم مؤلف من 80% من القطاع الخاص و 20% من القطاع العام، هو نموذج عن نجاح هذه التجربة. مصرف الإسكان والحمد لله بشهادة جميع اللبنانيين مصرف نجح بمهمته، ولو ما نجح بمهمته ما كان 21 بلد عربي من خلال الصندوق العربي أعطاه 165 مليون دولار لا يعطيها قروض لزاوية الدخل المحدود المتوسط. هذه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضرورية جدا، ونحن بحاجة لتطبيقها حتى يبنى عليه.
1: إلى جانب زيارة الوفد الإماراتي، أيضا قبل أسابيع هنالك كان عودة للصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية، وأيضا ذلك مؤشر جدي وفعلي على إنه لبنان آفاق التعاون، وأيضا مستقبل لبنان سيكون مزدهرا يعني في المستقبل. عودة هذه الصادرات أدي مهم اليوم، هذه الخطوة أيضا، وهل تكفي لاستعادة السوق السعودية التي خسرها المنتج اللبناني؟
0: لحنا مثل ما بتعرفي ستنا مدام كيستيل في 22 اتفاقية موجودة بالسفارة السعودية بين لبنان وبين المملكة حتى يتم تنفيذها، اتفاقية شراكة، وموجودين عند صديقنا نسخة عنهم عند مدير عام الاقتصاد الأستاذ محمد. نحن بحاجة لتطبيق هذه الاتفاقيات. ما في شك أنه مشكورة جدا المملكة أنه سمحت للصادرات اللبنانية تروح على المملكة، وهي بتساعد ما في شك الانتاج الزراعي
1: تحديدا، نعم،
0: بس الانتاج الصناعي وبقية الانتاجات والتبادل بينها بحاجة لحنا لعلاقات سنوية. على الاتفاقات اللي نوجدت أيام تحضرت أيام سفير المملكة السابق صديقنا بس ما تنفذت، لحنا نتمنى أنه على الاتفاقيات اللي توقعت قسم منا والباقي ما توقع، وبيناتهم اتفاقية العلاقة بالقروض السكنية وقروض يمكن العلاقة بالشباب والرياضة، انه تتوقع حتى نبلش لحنا نعمل مثل ما عملوا اليوم مع الوفد الإماراتي للي إفعل.
1: نعم، ولكن أستاذ أنطوان الواضح أنه العامل الأمني هو عامل أساسي، توفير هذه البيئة الآمنة لتكثيف هذه أفاق التعاون والاستثمارات في الداخل اللبناني. اليوم العامل الأمني يلعب دور أساسي بهذه الأمور.
0: ما في شك انه العامل الامني اساسي، بس اذا بناخذ مثل الوفد الاماراتي اللي مؤلف من 80 شخصية اماراتية وعالمية اجوا على لبنان وتحققوا هن بنفسهم بالوضع الامني، بفتكر هذا بيعطي تطمين لبقية الوفود اللي عم تفكر تجي على لبنان انه الوضع الامني فيها مستتب.
1: يعني تتوقع انه يكون في المزيد من الوفود التي تأتي الى بيروت في اطار الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
0: خلينا نعتبر انه هذه اشارة وتشجيع من قبل الشيخ محمد بن زايد النهيان، وكذلك امير الشيخ محمد المكتوم بن راشد المكتوم، للي حقيقة طلبوا من هذا الوفد القدوم للبنان والمشاركة، يشوفوا شو طريقة الاستثمار.
1: يعني بأجواء لقاءاتك اللي عم تعقدها أستاذ أنطوان حبيب، يعني لقاءات كثيرة مع أكثر من قيادات إن كانت على المستوى السياسي ولا على مستوى الأمني، في تطمينات اليوم على المستقبل البلد على الصعيد الاقتصادي والمالي؟
0: لبنان بحاجة ما في شك لاستقرار وأمن. مرت عليه كتير مشاكل وصعوبات وحروب، شافوا الجميع بالخارج وبالداخل بالعالم العربي والعالم الغربي انه لبنان حاجة ماسة للجميع. لبنان وجد لحتى يبقى، ما في شك انه الصعوبات كانت كبيرة بالماضي وتجاوزناها ولا تزال هناك في صعوبة، بس اللبناني بيستوعب الصعوبات. للي مرق فيه اللبناني بالأحوال اللي عم نعيشها، إذا بتحطي أي غير لبناني ما قدر كان كفى ببلده، وشفنا أنه اليوم صحيح في هجرة بس اللبناني عم يرجع. اللبناني موجود بالخليج عم يرجع، اللبناني موجود بأفريقيا عم يرجع. في لبنانيين أكيد سافروا، وهذه موجودة من أيام الفينيقيين، عم يسافروا وعم يشتغلوا بكندا، عم يشتغلوا بإستراليا، بس لبنان موجود بجميع طوائفه بجميع فئاته وبجميع مناطقه، ولبنان موحد على 10452 كيلومتر.
1: نعم. اليوم إذا بدنا نكون عم نختم عن الانفتاح العربي والاستثمارات المقبل علي لبنان، يعني هل يمكن لمصرف الإسكان أن يكون شريكا في أي مشاريع استثمارية أو تمويلية؟
0: بدي ما ننسى دولة الكويت، وجه لها تحية كبيرة، ودولة قطر.
1: نعم.
0: للي وقفوا خلال الأحداث وما قبل الأحداث وما بعد الأحداث حد لبنان. المملكة العربية السعودية مشكورة، كذلك الأمر دول الخليج، بس كذلك الأمر الكويت وقطر، ما فينا إلا ما نوجه له تحية كبيرة، لأنه وقفوا حد القوات المسلحة اللبنانية، حد الاقتصاد اللبناني، حد مشاريعنا كلها. وإذا بتزوري مجلس المياه والأعمار بتشوفي من كثير من القروض وكثير من المشاريع تمولت من هذه البلدين. بقى نحن ما ننسى نذكرهم بحديثنا ونوجه لهم تحية كبيرة.
1: يوم
0: بخصوص القروض تبع مصرف الإسكان، فهي مؤلفة من ثلاث أنواع.
1: خليني أستاذ أنطوان قبل ما ننتقل، رح خلي مجال كتير كبير للقروض لأنه الكل بحاجة يسمع منك شو في بالنسبة للقروض، ولكن قبل خلينا نخلص من الملف اللي خصه أيضا إعادة الإعمار. يعني البعض تحدث عن دور بإعادة الإعمار، مع حجم الأضرار والحاجة إلى إعادة الإعمار، أين يمكن أن يكون دور مصرف الإسكان؟ في دور لمصرف الإسكان في عملية إعادة الإعمار؟
0: وقت ما تأسس مصرف الإسكان سنة 77 من قبل الرئيس الراحل ليس سركيس والرئيس الراحل دكتور سليم الحص، كان عنده دور بإعطاء قروض سكنية.
1: نعم.
0: بالقروض السكنية في بناء وشراء وترميم ترميم يعني إعادة البناء، موجودة من 1977 بس مش الأسباب الموجبة للي عم نحكي عنها، الحرب أما غير حرب. نحن الواحد اللي يجي يترمم بيته ما بنسأله شو السبب، إذا نزلت إمبلي عندك أما تفعل الغاز أما نحن بيهمنا يرمم هالبيت. أما سياسة إعادة الأعمار وراء الاعتدالات الإسرائيلية الغشيمة هيدي مسؤولية الدولة، نحن ما لنا علاقة فيها، لأنه نحن بينعطى لزاوية الدخل المحدود والمتوسط.
1: نعم.
0: يعني إعادة الأعمار لشخص تهدم بيته غني ميسور وراء الاعتداءات الإسرائيلية، نحن ما لنا علاقة فيه. نحن لنا علاقة بترميم لزاوية الدخل المحدود والمتوسط، ما لنا علاقة بالميسورين والأغنياء. الميسورين والأغنياء هن إذا بدوا إعادة إعمار بيوتهم وقصورهم إلى ما هنالك، هيدي نحن ما لنا علاقة.
1: يعني اليوم هل يمكن للمصرف أن يساهم في تمويل إعادة إعمار المساكن المتضررة، خصوصا الأسر غير القادرة؟ يعني الأسر غير القادرة رح يكون في دور لإلكم في هذا؟
0: نحن مجبورين بكلمة ترميم.
1: نعم.
0: مش بإعادة أعمار، من رمم إعادة الأعمار هي سياسة الدولة اللبنانية. يعني نحن لأسمينا 150 مليار ليرة بدنا نعمر اليوم كل المناطق المهدمة بلبنان، مستحيل. لهيك بنتمنى على الدولة اللبنانية تدعم المؤسسات مؤسساتها بالمال وبالوظائف حتى تقوم بهالدور. في المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسة الجيش للإسكان، مؤسسات تانية بتقدر يلعبوا هالدور، بس دورنا لحنا موجود لزاوية الدخل المحدود.
1: لكن ممكن أن يكون هنالك محادثات بهذا الإطار، خصوصا وأنه حجم الدمار كبير، ممكن أن يكون بين مصرف الإسكان وجهات معينة إن كانت عربية أو دولية لتأمين مبالغ.
0: بده يتعدل ساعتها نظام مصرف الإسكان بمجلس النواب ويتحول لكل العالم، أو نحن محدودين بزاوية الدخل المحدود المتوسط.
1: نعم. سأكون في حديث عن القروض السكنية وأيضا عن المصارف وإعادة هيكلة المصارف والتعميم بعد الفاصل مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب.
2: أحداث في حديث. تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبني إدعام بلان سولي لقية بدولار وتسعين سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لقية بسبعين سنت.
4: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
5: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
3: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أحداث في حديث. أرحب بكم مجددا مستمعي صوت كل لبنان، وأرحب أيضا بضيفي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. صباح الخير من جديد. قبل الفصل كنا عم نحكي عن إعادة الإعمار وعن القروض اللي بيأمنها مصرف الإسكان، ولكن اليوم ماذا في إعادة الإعمار عن دور مصرف الإسكان وعن دور المؤسسة العامة للإسكان؟
1: الفرق بين المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان، مصرف الإسكان هو مصرف مسجل على لائحة المصارف تحت رقم 41، مسجل بالسجل التجاري، عنده مجلس إدارة مؤلف من 10 أشخاص، 8 بيمثلوا القطاع الخاص و2 بيمثلوا القطاع العام، ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية. قراراته بيخدم مجلس الإدارة بعد انتخابهم من الجمعية العمومية، وما عنده وزير وصاية. أما المؤسسة العامة للإسكان فهي مؤسسة عامة تابعة للمرسوم 4517، عندها وزير وصاية اللي هي وزير الشؤون الاجتماعية دكتورة حنين السيد، موجه لها تحية. قراراتها بيتاخذ من مجلس إدارة وبيتصدق من قبل وزير الوصاية. المستفيدين ذوي الدخل المحدود دينتهم. نحن بالماضي كنا نستفيد من مصرف لبنان، كان يعطي قروض بالليرة اللبنانية من خلال 15% للي كان يخدم البنوك كريزيرف اوبليغاتوار احتياطي الالزامي، ويعطيها لمصرف الاسكان مباشرة. كذلك الامر كان يعطي للمؤسسة العامة للي بدورة كانت توزعون على المصارف التجارية للي هي كانت تعطي قروض مباشرة، بينما نحن القروض طبعنا بيروح مباشرة من مصرف الإسكان بدون وسيط لا المقترض. أما المؤسسة العامة تستعمل المصارف التجارية في موضوع الفوائد، ما الفوائد إلى ما هنالك. أما بالنسبة للإعفاءات، نحن بننعفى من رسوم الطوابع ومن رسم الرهن وفك الرهن. المؤسسة العامة بتنعفى من هؤلاء الرسوم اللي حكينا عنهم، زائد الرسم على التسجيل الإيجاري. نحن مستقلين تماما عن الدولة بقرارات الدولة. أصلا ممثلين الدولة 2 ما بيشاركوا بانتخاب ولا الرئيس ولا أعضاء مجلس الإدارة، بيشاركوا بكل مجلس الإدارة بس ما بيشاركوا بالانتخابات المجلس الإدارة. بينما المؤسسة العامة يعينوا من قبل الحكومة اللبنانية على مدة معينة.
0: نعم أستاذ أنطوان، رح ندخل على الملف الأهم واللي بهم شريحة كبيرة واسعة من اللبنانيين، هي القروض السكنية. اليوم في 3 أنواع من القروض اللي بتقدموها. أولا هو القرض للشراء ب$100,000، قرض البناء، وقرض الترميم. إذا فينا نفصلهم كرمال المستمعين اللي عنده معلومات يكون عم بيتأكد منها، واللي ما عنده معلومات يكون بأجوبة لو سمحت.
1: القرض للشراء اللي أكثر شيء مطلوب، نعم، اليوم كان بالماضي $50,000 بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأليمة اللي صارت خصوصا على الجنوب والبياض. صار في نزوح من الشعب اللبناني موجود هناك لا مناطق آمنة أخرى، لهلا أنه الأراضي والشقة تغلى، واضطرينا نحن نزور الكويت، وهون الصندوق العربي حقيقة تجاوب معنا. كان من الأستاذ بدر محمد السعد رئيسه السابق أو من رئيس الحالي فوزي الحنيف أو الرئيس اللي أسس العلاقة حقيقة بين الصندوق العربي والمصرف الإسكان الأستاذ عبد اللطيف الحمد اللي موجه له تحية كبيرة وهلا صحته شوي على قده. كان هني الأساس صناديق العربية للي مألفة من 21 بلد عربي أعطى موافقته لأعطاء قرض لمصرف الإسكان ب50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أمريكي. 100,000 دولار صار القرض للشراء و100,000 دولار قرض للبناء و50,000 دولار
0: للترميم.
1: للترميم. أما شروط
0: نعم.
1: فهي الفائدة صارت 5.75 بدل 6 من بعد ما حاكم مصرف لبنان الصديق الدكتور كريم سعيد أعفى مصرف الإسكان من رسم الإدارة
0: نعم.
1: إدارة القرض وصارت 5.75. وأهم شيء بهذه الشروط أنه الشقة ما تتجاوز مساحتها 150 متر مربع. أما الشروط الثانية فهي مستندات لازم يقدموها. كان في عندهم كان في عنا وعند المقترضين بعض صعوبات بالاستحصال على شهادة نفي ملكية. ضلنا وقعنا مع صديقنا الأستاذ ياسين جابر وزير المالية رابط إلكتروني صار نحن بنقدر نسحبها لشهادة نفي الملكية. كمان كذلك عندهم كانت صعوبة المقرضين أنه يستحصلوا على مستندات من دوائر العقاريين. كلفنا جهاز إداري وقانوني يتواجد مرتين بالأسبوع بالدوائر العقارية لتسهيل مهمة المقترضين.
0: نعم.
1: هذا اللي خلى اليوم القروض اللي صارت تقريبا مستفيد منها بحدود 1500 عائلة لبنانية. ما في شك القسم الكبير منهم 90% قروض للسكن سكنية للشراء وتقريبا شيء 5% للبناء و5% للترميم.
0: نعم استاذ انطوان.
1: اما فترة الامهال
0: نعم
1: فهي 3 أشهر لقروض الشراء ولا البناء 24 شهر ولا ترميم 12 شهر.
0: استاذ انطوان يعني في اسئلة كثيرة تطرح تحديدا عن القروض التي تتعلق بالشراء. اولا انه في ظل الاسعار الحاليه
1: الاستمرار للشراء عفوا 3 أشهر
0: نعم اليوم عم بتعود اسعار الشقق الى ما كانت عليه قبل الازمه. اليوم هل لا يزال المبلغ كافيا لشراء مسكن؟
1: حسب مين مقصود. اكيد للميسورين والاغنياء ما بيكفوا بس لحنا مقصود عنا ذوي الدخل المحدود للي مش مفروض يشتري بوسط بيروت اما بساحة الشهداء بصيدا اما بساحة التل بطرابلس.
0: نعم يعني اليوم
1: يقدر يلاقي مناطق بعيدة شوي عن المدن باسعار مقبولة ويشتري فيها. بس انه لحنا مش موجودين حتى نمول الاثرياء. الاثرياء بده يروحوا على غير على المصارف التجارية. نحن ما لنا علاقة بالأسرياء. نحن علاقة فقط بزاوية الدخل المحدود. مع الأسف عم يطالبوا أنه تعلى عن 150 و200 ألف إلى ما هنالك.
0: يعني اليوم هل هناك نية
1: لرفع سقف القرض؟ لا لا لا مش واردة وما حدا يتكل أنه نطالب برفع هذا المبلغ من 100 إلى 150. أكيد أحوال القرار بيجي على مجلس الإدارة. بس أنا شخصيا مني موافق لرفع سقف هذا المبلغ لأكثر من 100,000 دولار وهذا اللي قررناه مع الصندوق العربي وافقنا عليه. بقى اللي بيتكل انه بده يرفع هذا المبلغ من 100 لاكثر
0: نظرا لارتفاع اسعار الشقق. يعني اليوم اسعار الشقق رجعت للاسعار اذا بدنا نقول الى ما قبل سنوات من الازمه. يعني اليوم في صعوبه ايضا تتلاقي الشقه ب 100,000 دولار.
1: ما بعرف حسب واحد وين عم يدور.
0: نعم.
1: بس اذا دور واحد بالضواحي المدن بفتكر بيلاقي.
0: يعني اليوم من هي اللي رفع القرض؟
1: عنا عشرات الالوف من الطلبات للي مستوفين على الشروط. قلتلك لحنا مش موجودين لحتى نخدم الاغنياء. لحنا نخدم بقص المحتاجين وزوي الدخل المحدود.
0: نعم.
1: اصلا بالماضي كان يصير في طلبات بالفروع وتلعب ما في شك انه الواسطة ودخلات يمين وشمال. استثنى ما يسمى المنصة الإلكترونية. الواحد من ضيعته من مدينته من كندا من استراليا من من من دوحة من من لاغوس ما مطرح بدك بيقدر يقدم من هنيك اللي عشرات يكون لبناني. وإذا صفى الشروط بس يقدم وراءه وبيخدع. بس أكيد في ناس بيقولوا بيطولوا. احنا ابتداء من وقت ما قدم الوراقه نحن يحاسبونا على كم يوم دفعت. بس في ناس متضررين من وجود مصارف الاسكان يمكن حابين هن يدينوا المقترضين الله يوفقهم. بس نحن فائدتنا 5 3/4 يمكن للي بده يدينوا المقترضين فوائدهم دوبلو أكثر.
0: استاذ أنطوان اسمح لي اسألك, هل يعني الطلبات اللي عم بتكون على المنصة هي للبنانيين من داخل لبنان يعني عملهم داخل لبنان أم إنه من المغتربين اللي يكون عم بتكون عندهم مدخول من الخارج؟
1: احنا نسهل أمور المغتربين إلنا ببقى في شيء اسمه بقاموسنا المعاش. يعني احنا نعرف معاش اللبناني
0: مدخول
1: مدخول العائلة.
0: نعم.
1: الغينا كلمة معاش. مدخول العائلة يعني رجل امرأة الولاد الموجودين بالخارج وبالداخل
0: كمدخول يعني عائلة.
1: لو حتى نعم. ما عم نعطي على الخارج, الخارج عم يكون بطريقة غير مباشرة عم يسند أهله. بعدين ما في ضرورة اليوم كلنا ناخد 100,000 دولار, فينا ناخد ترميم ب50,000 دولار. أنا ورتين بيت جدي وإذا رممته اليوم أوضة ودار إلى ما هنالك وسكنته وبعدين كبرت أما ورتين أرض وعمرتها شوي شوي. ما ضروري كلنا نقعد بشقق فخمة بوسط المدينة وسط بيروت, لا مش هذا المطلوب.
0: نعم. ما حجم الطلب اليوم على هذه القروض؟
1: لحنا اللي زارنا بالموقع مصرف الإسكان ألوف أعطينا لليوم مثل ما قلت لك مصرف الإسكان تقريبا 1500 عائلة إجينا.
0: نعم.
1: من صندوق العربي لليوم 92 مليون دولار دينا منهم 83 مليون دولار لح يجينا آخر السنة بعد دفعة ب 25 مليون دولار والباقي خلال سنة 27. بالحقيقة هون نوجه تحية كبيرة للصندوق العربي للي كان مطارهم عم يحترق وعم يكلوها قصف يمين وشمال ولحنا بلادنا كانت كذلك الأمر عم تنقصف وهني عم يحاولولنا. صندوق العربي مض ما توقف ابدا بالتحويل.
0: كم دفعه صرنا؟ 5 دفعات.
1: 5 دفعات.
0: نعم. يعني اليوم كمان بعد في مبلغ, هذا المبلغ الذي سيصل يكفي لكل الطلبات اللي مقدمه عندكم بيقدر يغطيها؟
1: اكيد لا. يعني انا مين الدوله؟ انا مصرف خاص ب 80% من اسهمه.
0: نعم.
1: انا ما بدي اغطي الدوله, ما كان يكون محل دولي. لهيك انا مطالب انه يأول مؤسسه العامه للاسكان يأمبوا على المؤسسات التانية اللي بتعطي قروض سكنية لحتى نتساعد ونتكامل كلنا مع بعضنا. ما في منافسة بهذا الموضوع، ما حدا اخذ محل الثاني. بس طيب انا البنك الوحيد، مصرف الوحيد اللي عم يعطي قروض سكنية بلبنان، وثقة الصناديق العربية فينا كبيرة من بعد ما اجوا عملوا ديو ديليجنس وتحققوا من الوضع المالي والإداري بالبنك والشفافية، واطلعوا وعم يطلعوا على كل القروض للي عم تنعطى. لهيك اليوم عم نستقبلون وبيستقبلونا بكل رحابة صدر وفاتحين لنا أبوابهم، وإن شاء الله بالقريب العاجل بتسمعوا أخبار حلوة.
0: يعني الكل بانتظار هذه الأخبار الحلوة، يعني أخبار سيئة كتير قطعت على هالبلد. لكن بالنسبة للقرض الشراء تحديدا، في 20% بده يدفعها المقترض مع بداية أخذ هذا القرض. صحيح. اليوم هيدي 20% عم بيكون قادر أصحاب الدخل المحدود والمتوسط على دفعها وتأمينها؟
1: يعني
0: يعني إذا عم نحكي عن 100,000، يعني 20% بده يكونوا 20,000.
1: المثل بيقول ما لازم الواحد يتجاوز إمكانياته.
0: نعم.
1: بده
0: على لبناني عقد بساطك.
1: عقد بساطك
0: بدي شيك.
1: إذا ما بتقدر تشتري اليوم وتأمن 20% وتروح تتدين وتتدين مصرف الإسكان وما تقدر توفي بعدين السندات، أفضل تبقى مطرح ما أنت لحتى تتحسن ظروفها، أما تتحسن حالة البلد، أما يلاقوا حلول للجابلو المالية، الجف المالية شو بسموها الجابلو بقى، وكذلك كذلك الأمر الفجوة المالية،
0: الفجوة المالية اللي تم
1: كذلك الأمر
0: بعد شوي.
1: عملية إعادة هيكلة المصارف بقى. أنا بعرف في كتير من العالم وأكترية العالم محجوزة أموالها، خلينا ننتظر كيف رح يحلوا قصة الفجوة المالية، وعلى ضوءها بيفكر الواحد إذا منهم أمن ال20,000 دولار يفكر كيف بده يعمل. بس أنا ما بنصح أي شخص منهم أمن ال20,000 دولار ما يروح يتدين من برا، رح يحشر حاله. نحن بيهمنا آخر الشيء نطمن العائلة أنه جاي على بيت لحتى تسكن فيه.
0: نعم.
1: ماشي ما مشي نخنقها، بدها تأمل 0.25% أما 3% من مدخولها حتى يتأمل.
0: نعم. أستاذ أنطوان، يعني إذا بدنا نحكي عن مدخول العائلة لازم يكون بأي حدود كرمال يقدر يستفيد من هذه القروض، تحديدا قرض يعني الشراء؟
1: يعني المعدل بحدود 3,000-3,500 دولار،
0: لأنه تقريبا مدخول. شهريا رح يكون أداء عم يدفع مدخول. شهريا
1: بحدود 600 دولار. يعني إذا اليوم بدك تستأجر بيت ما رح تستأجر بيت أقل من 600-700 دولار، مش هيك؟ بقى ما المفروض هذه يكون لحنا عملنا هلأ عاملين مشروع.
0: نعم.
1: مشروعين أحسن. أول مشروع بالليرة اللبناني ترميم 2,000,000,000 ليرة على 10 سنوات بفايدة 7% للترميم، بيقدر الواحد يتدين بالليرة اللبناني. وكذلك أمر أخذنا قرار بمجلس الإدارة نعمل نشتري أراضي حتى نقوم عليها مجمعات سكنية وأبني حتى نبيعها أو مباشرة أو من خلال الأجار التملكي ليزينج. وكذلك الأمر عم نفكر كيف بدنا نقوي اليوم تمويل مشاريع الطاقة الشمسية ومحطات تقليل الكهرباء.
0: نعم. عن قرض الطاقة الشمسية بما أنه ذكرته أستاذ أنطوان، هل أزالت الشروط نفسها متاحة؟
1: يعني اليوم عم نفكر كيف بده يأمن.
0: نعم.
1: المقترض ضمانة العينية. أنا بفهم اليوم إذا بده يشتري واحد أما يتدين لحتى يشتري طاقة شمسية 5,000 دولار.
0: نعم.
1: وبالمقابل بده يرهن بيته، يعني كمان في شيء خلل. مجلس الإدارة عم بيفكر يلاقي طريقة حتى نأمن له الطاقة الشمسية بدون رهن، بس نشوف شو المخرج القانوني بهذا الموضوع. كذلك الأمر محطات تكرير مياه المبتذلة للبيوت للي موجودة
0: أستاذ أنطوان، يعني بفهم منك أنه كل القروض اللي عم تستوفي الشروط هي شروط هي مسهلة، ما في عرقلة فيها إذا استوفت الشروط اللازمة.
1: للي بيستوفي بياخد.
0: نعم. ورح تستمر بإعطاء القروض.
1: بطلب وبتمنى على الأشخاص للي بيهم عمرهم إذا ما بيستوفوا هن يمولوا. لحنا ما لح نمول. يعني مهما كانت الظروف مهما كانت الضغوط للي بده يخدم يخدم إجابته إذا ما استوفى المقترض. وإذا استوفى المقترض ساعتها ويش بيتنا لحنا نأمن له.
0: ستستمرون بإعطاء القروض وبتوفير القروض. في اتصالات مع جهات أخرى لتأمين بعض التمويل الآخر إلى جانب الصندوق العربي أو انضمام دول جديدة كرمال التمويل.
1: ما في شك أكيد من ديوان من أول نهار فتنا الاتصالات موجودة.
0: نعم.
1: فخامة الرئيس العماد جوزيف عون ودولة الرئيس نواف سلام دولة الرئيس نبيه بري اللي بدنا نشوفه قريبا داعمين مخطط مصرف الإسكان وداعمين اتصالاتنا بهذا الخصوص. ما في شيء أي عائق بهذا الموضوع. ما في شك أنه إجت الحرب اللي صارت بالخليج أخرت بس ما وقفت هذا الموضوع. ونحن علاقتنا جيدة جدا مع جميع الصناديق العربية والغير عربية أوروبية. اجوا اتصلوا فينا الأوروبية هني اجوا لعنا وعم ندرس لحنا بيهم شو الطريقة حتى بس مع الأسف فوائد تبعهم عالية بس عرضوا علينا مبلغ بس فوائدهم عالية عم نحكي لحنا بيهم لحتى ندعم الفائدة.
0: نعم.
1: مش بالأعطاء الكارد لح يعطونا كارد بس فائدة عالية ما بيقدر يحملها المقترض. لهيك عم نشوف مؤسسات تدعم الفائدة.
0: سيد أنطوان كان لك لقاءات على المستوى الوزاري يعني مع وزير المال تابعت إعفاء مقترضي مصرف الإسكان من الرسم العقاري بعض مقترضي مصرف
1: يعني الإسكان. تمنينا على صديقنا سيد ياسين هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وما في شك هو عم يدرسه إيجابيا ونعطيه جواب لسبب بسيط. المستفيد اليوم بالمؤسسة العامة للإسكان ذوي الدخل المحدود وعم يستفيد من هذا الإعفاء. ما هو ذاته موجود بالمصرف الإسكان ليه ما بده
0: يستفيد.
1: يستفيد. في البعض بيقولوا مصرف الإسكان للأغنياء. لا ما حق اثبتوا خلينا اعطيونا اثبات انه هو للأغنياء لأنه فايدته 6% أما 5.3% يا عمي 3% بتروح للصندوق العربي وربع بالمية كان يروح لمصرف لبنان ولحنا مصاريف تشغيلية 2% 2.5% كيف بده يكون للأغنية؟ ليه لحنا عم ناخد هلا ديفيدات عم ناخد أرباح لنا؟ وقت ما جيت ما صارت مرة 5 سنين صار لي ما سمعت حدا من البنوك أخذ أرباح ولا أسلافي. دونك لحنا مش موجودين لحتى أسباب تجارية. لحنا فيك تعتبرينا ذات منفعة عامة موجودين لحتى نخدم لحتى نتكامل مع الدولة مع المؤسسة العامة أما بعد أجهزة المؤسسة بس هالتشهير اللي عم يصير بمصرف الإسكان من بعض لأسباب شخصية بدو يمشوا شغلهم بدو يبيعوا عقارات بدو يبيعوا أراضي بدو يبيعوا شقة إنه ما تروحوا على المؤسسة العامة ولا تروحوا على مصرف الإسكان لحنا بنقدر نعطيكم بأفضل شروط بنعفيكم من سنتين وبعدين بتبلشوا الدين بعالنوع الدعاية اللي بيعملوها هيدي إذا وصلت اليوم للخارج بنكون عم نضر حالنا وعم يقولوا الصناديق العربية أنتم ما عم تعطوا بقى حرام اليوم حملات التشهير لاني ما عم تأثر على مسارنا ولا عم تأثر على مسارنا بس نحن يهمنا ما توصل للخارج مشان ما الخارج يوقف أعطاء كروت لنا.
0: رح أسألك أيضا عن اللقاء اللي جمعك بالوزير منسى كمان أيضا القروض اللي للقوات المسلحة كانت حاضرة بالنقاش شو مصيرها وشو تم الاتفاق بينك وبين الوزير.
1: يعني نحن ما عندنا شيء اسمه فئة معينة بيعطيها بنعطاها كروت نقابات جمعيات إلى ما هناك. لا نحن بنعطي أفراد.
0: نعم.
1: بس بناخد بعين الاعتبار خصوصا وضع القوات المسلحة على هذا الموضوع وعم ندرس شو الطرق للي حتى نقدر نساعدهم، خصوصا انه في بعض صناديق اتمنت علينا اعطاء قروض وتخصيص قسم منها للقوات المسلحة اللبنانية، وهن على حق.
0: رح يكون في تسهيلات خاصة بعناصر القوات المسلحة
1: بعد ما
0: تعرف، خصوصا أنه المداخيل المتعلقة بعناصر القوات المسلحة كمان
1: أيضا. بعد هذا حسب الصناديق، يعني الصناديق هي بتحدد الفوائد، لما الصندوق بياخد فائدة ضئيلة جدا ساعتها بيقدر اليوم مقترض
0: القوات
1: المسلحة يستفيد، وخصوصا إذا خصصوا بالقرض أنه ينعطى للقوات المسلحة.
0: سؤالي لك، رح تستمروا بإعطاء القروض السكنية؟ مستمرون بإعطاء هذه القروض؟ منطمن اللبنانيين إنه بعدكم مستمرين.
1: لحنا في عنا الكرد صندوق العربي اللي اشتغلنا عليه. البعض بيقولوا شو عمل مصرف الإسكان؟ جيب على الكرد. بس هالكرد مش $10 ولا بعشرين ولا بخمسين ولا بسبعين ولا بمية، $165 مليون هي موازنة احد الوزارات. يمكن بقى ما تشهروا انه مصرف الاسكان ما عمل شيء، لا عمل وقدر حصل على $165 مليون والاتي قريب ان شاء الله.
0: رح ننتقل لموضوع مهم ايضا كنا طرقنا له، وهو الفجوة المالية والانتظام المالي واسترداد الودائع. يعني استاذ انطوان، شخصك يعني على اطلاع وثيق بكل هذه الملفات. اليوم قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، اين اصبحت النقاشات حول آلية اعادة اموال المودعين تحديدا؟
1: حقيقة انا مع انه عضو بجمعية المصارف كمصرف الإسكان، بس في مجلس إدارة برئاسة الصديق الدكتور سليم الصفير رئيس الجمعية، لأن هن عم يتعاطوا بشكل مباشر. بس أنا بصفة شخصية هون، مش كمصرف الإسكان ولا كمصرفي، بشوف أنه مفروض أنه نحمي على المودع، وأنا أحد الأشخاص اللي كذلك الأمر رحلي مصاري.
0: نعم.
1: أما مجمدي المصريين ما في جهة واحدة تتحمل هذه الخسارة.
0: نعم.
1: هذه الخسارة بدها تتجزأ في الدولة، في المصارف، في مصرف لبنان.
0: ولكن اليوم قانون الفجوة المالية اللي خرج من الحكومة نهاية 2025 هو يتحمل مصرف لبنان 60% والمصارف بتسدد نسبة 40%.
1: بعد ما أقر
0: لم يقر، ما هو مطروح
1: بعده باللجان.
0: نعم. ولكن ما هو
1: والقرار الأخير،
0: وكأنه الدولة ليست مسؤولة وما بتتحمل مسؤولية،
1: والقرار الأخير هو لمجلس النواب. ليه بدنا نستبق الأمور؟ عنا بعد مشوار اللجان، وصور مجلس النواب في حكمة كفية مشان ما يحمل فرجها، لأنه إذا حمل المصارف فرجها،
0: نعم،
1: البلاد بلا مصارف شو بتعمل؟ بتقلي عليها حق لك حمليها نسبة الخطأ طبعا، أما الدولة حمليها نسبة الخطأ طبعا، أما مصرف لبنان بس ما فينا نحمل هذا الموضوع. هلأ عم يحكوا ب انه ماركي بيبيعوا قسم، اما بيرنوا قسم من الذهب، ما بعرف اذا القانون بيسمح لهم، بتصور لا، بس نجرب نحن نتفادى هذا الموضوع الا اذا اضطرينا. بس نحن اذا في عدل وانصاف لازم على الفجوة المالية تتقسم لعدة فرقاء، مش
0: والدولة تتحمل يعني حتى الساعة
1: في ضبابية في مصارشي.
0: نعم.
1: مصارشي. وانا عندي ثقة بحكمة حاكم مصرف لبنان دكتور كريم سعيد لحتى نتوصل للحقيقة لحل عادل بالطبع الجميع.
0: نعم. هنالك أيضا سؤال حول $6 مليارات أعاد مصرف لبنان إلى المودعين عبر التعميمين 158 و166. نعم. البعض يسأل هل ستحسم هذه المبالغ من $100,000 التي يفترض أن تعاد نقدا إلى المودعين أم لا؟
1: لحتى جاوبك بدك تشوف إذا المصارف تقدر تحول $100,000 حسب اللي بسمعه، لحتى تكفي المصارف كلها بأدائها بدها تاخذ بعين الاعتبار على الخصم هذا، ولا في قسم من المصارف ما عندهم الإمكانية يدفعوا $100,000، بدو يضطروا يتوقفوا عن دفع وما بعرف شو بيعمل مصرف لبنان بيعمل حاليا. لون كده الموضوع مطروح، بس ما بدنا نأمل كتير الشعب اللبناني انه ياخد $100,000 مثل ما هو بدون حسم، لانه موضوع الحسم مطروح جدا وبقوة.
0: يعني اليوم المودع
1: هذا رأيي الشخصي، رأيي الشخصي ولا كمصرف الإسكان ولا كمصرف، رأيي الشخصي في احتمال كبير انه يصير في خصم،
0: يصير في خصم. يعني للأسف يعني بين أخبار كانت حلوة بالنسبة للقروض القروض السكنية وبين أموال المودعين هلأ
1: نحن ما عنا دور بقصة الفجوة المالية أصلا. مصرف الإسكان البنك الوحيد اللي ما عنده مودعين، يعني ما لنا عليه على إحنا ولا بإعادة الهيكلة ولا بموضوع الفجوة المالية.
0: ولكن برأيك كقراءة اقتصادية
1: اللي عم يتعامل مع مصرف الإسكان ما لح يجي أي نتائج سلبية لألو، ما عنا ودائع إحنا.
0: سؤالي لك، يعني الكل يسأل وعن جد بدي جواب منك أستاذ أنطوان، ستكون مساهمة الدولة موجودة حتى يعني بكل ما يحصل خاصة بأموال المودعين بالفجوة المالية الانتظام، يعني رح يكون في تحمل دولة مسؤولياتها بهذا الموضوع؟ الكل عم بيقول أنه يمكن الدولة تبعت هيدي الكرة للمصارف، لمصرف لبنان، للمصارف الأخرى، ولكن لن تتحمل أي جزء من الأعباء أو من الأموال. برأيك هذا الموضوع سنصل إليه تتحمل المصارف من دون الدولة، أم الدولة سيكون إلى دور في معالجة هذه الأزمة؟
1: تصوري هذا القرارات اللي بتاخد على صعيد الفجوة المالية، نحن كلبنانيين وحدنا ما لح ناخده بدون تنسيق مع البنك الدولي والآي إف سي. هذا الموضوع بده يبحث معهم، لأنه تمويل المشاريع بلبنان والدعم اللي بده يجي من البنك الدولي والآي إف سي ولا ما هنالك بدنا نتكل عليه لحتى نرجع نقوم بحملة نهوض. دونك هذا الموضوع مش خاص لعنا، في جهات دولية بدها تلعب دورة وعندها كلمتها بهذا الموضوع، ما بدنا نتسرع. نحن علينا مثل ما بتعرفوا عم يتفاوضوا بين البنك الدولي والجهات المسؤولة، بس ما حدا رح يتحمل وحده الفجوة المالية، بكون أكيد بهذا الموضوع.
0: تقسيم رح يكون نعم. شكرا لك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان. شكرا للمخرج توني صبيح الذي رافقني في هذه الحلقة، والشكر الأكبر لكم مستمعين الكرام. الموعد يتجدد مع أحداث في حديث السبت المقبل.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة $0.35.
2: آخ خير، شو في؟
3: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بلعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: تبرد تبرد تبرد، تع
7: تع بورد تع بورد تع.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر صاحب الموتور.

التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونها من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 28/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,538,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,556,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,433,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,168,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و70 سنت.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإحراق منازل في بلدة بيت يحون. هذا وتقدمت قوة إسرائيلية مؤللة باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة كفر شوبة، وقامت برفع العلم الإسرائيلي على سطح أحد المنازل، كما استهدفت غارتان بلدة النبطي الفوق. وفي البقاع سجل تحليق لطيران الاستطلاعي الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق قرى جنتا، يحفوفا، نبيشيت وسرعين الفوق والتحت على السلسلة الشرقية. في إطار المساعي لحشد أكبر دعم دولي وأوروبي للبنان وللجيش، يزور رئيس الجمهورية أثينا يوم الاثنين. كلمة مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، يتطرق فيها إلى تطورات الميدانية والسياسية. رأى رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان ومديره العام أنتوان حبيب أنه بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الإمارات، أصبح هناك نوع من التمني بين فخامة الرئيس وسمو الشيخ رئيس دولة الإمارات لتأسيس مجالس أعمال اقتصادية بين لبنان والإمارات، وهذا ما حدث بما يسمح للبنان بالعودة إلى الخريطة الاقتصادية العالمية. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أكد حبيب أن جميع القطاعات في لبنان بحاجة إلى استثمارات، لكن الأهم هو تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا لكي يستثمر الإماراتيون في لبنان علينا السعي إلى تطبيق قانون الشراكة بما يساهم في جذب الاستثمارات الإماراتية وغيرها في لبنان. ورجح حبيب أنه ستكون هناك وفود إلى لبنان للمشاركة في الاستثمارات، مشددا على أن البلاد بحاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار لاستمرار الحياة الاقتصادية من مختلف النواحي. وعن قروض الإسكان أشار حبيب إلى أن المستفيدين من قروض الإسكان هم من ذوي الدخل المحدود فقط، ولن يتم رفع قيمة القرض في الوقت الحاضر، قائلا نحن مستقلون عن قرارات الدولة، وهناك ثلاثة أنواع من القروض: للشراء والبناء والترميم. وبالنسبة إلى قرض الشراء أصبح بقيمة $100,000 وقرض البناء $100,000، فيما تبلغ قيمة قرض الترميم $50,000 على ألا تتجاوز الشقة 150 مترا، وقد استفاد عدد كبير من المواطنين من هذه القروض. تقوم وزارة الأشغال اعتبارا من صباح اليوم بتأهيل وتعبيد طريق نزلة المرامل تقاطع مدارس المهدي باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي. تنفذ اليوم وغدا تدابير سير بسبب تخطيط عدد من الطرقات في بيروت، والطرقات المشمولة بالتدابير تبدأ من نزلة سليم سلام حتى تقاطع التحويلة الجديدة. أما المرحلة الثانية فهي من أمام مطعم الزاوية وصولا إلى الكولا موقف الفانات، والتدابير ستتخذ اعتبارا من الساعة 9 من مساء اليوم السبت وتنتهي عند 5 من صباح الأحد، وسيتم بموجبها قطع السير من نفق سليم سلام باتجاه التحويلة، وتحويل السير يمينا باتجاه شارع المزرعة، ثم يسارا باتجاه شارع البطريرك إفرام برسوم حتى كورنيش المزرعة.
3: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ومنسقتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلام الإقليمية للبلاد، في وقت رأى الحرس الثوري الإيراني أن تصريحات واشنطن حول مضيق هرمز محاولة للتأثير على أسعار النفط. وصفت رئيسة فنزويلا المؤقتة الاتفاق مع الولايات المتحدة بالتاريخي، قائلة سيكون له أثر كبير في نهضة أمتنا. بهذا ينتهي الموجز، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقف
2: فجأة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: تبرد تبرد تبرد تعب تعبولد تعبولد تعب
6: الهرمو سكر أو ما سكر.

0: طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

الممثل جو تراد بين تركيا ولبنان شو بيقول عن آخر أدواره وكيف بيشوف الواقع التمثيلي بين الإنتاجات المحلية والعربية؟ ترقبوا بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم.

0: بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality. In partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعب، انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعب، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه أحد رعاة الماشية عند أطراف بلدة شبعة من دون وقوع إصابات. هذا وكشفت صحيفة معاريف أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في جنوب لبنان، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلن النائب علي خريس رفض الرئيس نبيه بري للمناطق التجريبية، مؤكدا أن هذه الطروحات لم تجدي نفعا مع كيان غاصب لا يقيم وزنا للقرارات والمواثيق ولا يتوقف عن انتهاك السيادة والحقوق، ورأى أن المرحلة الراهنة من أصعب المراحل التي يمر بها لبنان والمنطقة، وهي مرحلة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى استحضار أفكار مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر للخروج من حلقة الضيق والأزمات التي يعيشها الوطن. حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من السباحة وممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية وخطر الغرق.
3: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9:00 مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد
1: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في موسكو قتل 3 أشخاص بهجوم أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية. في المقابل أعلن رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية لمقاطعة دونيتسك عن سقوط قتيل و6 جرحى في قصف روسي على مناطق في المقاطعة. هذا وأفادت وكالة الطاقة الذرية بأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الخارجي منذ أكثر من أسبوع. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
4: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر صاحب الموتور.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. منسق عام لقاء اللبنانيين الشيعة السيد محمد الأمين في كلام يوصل: هل يحتاج الجيش إلى ضمانة حزب الله لدخول الجنوب؟ وكيف نفصل الجناح السياسي عن العسكري في الحزب؟ ألم نكتفي من القضية الفلسطينية بعد؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: الممثل جو تراد بين تركيا ولبنان شو بيقول عن آخر أدواره وكيف بيشوف الواقع التمثيلي بين الإنتاجات المحلية والعربية؟ ترقبوا بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في ODV تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: أصنع رأم تلة بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي حي الصوان في بلدة حولة، هذا واندلع حريق في منطقة الكروم الشروقي لبلدة كفر شوبة من جراء تمشيط إسرائيلي ورمي قنابل. وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق النار باتجاه أحد رعاة الماشية عند أطراف بلدة شبعة من دون وقوع إصابات. وفي البقاع سجل تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق قرى جنتا، يحفوفة، النبيشيت، سرعين الفوق وسرعين التحت على السلسلة الشرقية. اعتبر النائب غياث يزبك أن لقاءات نعيم قاسم معطوفة على تهديد معلمه محسن رضائي بتمدد السلاح الإيراني من العاصمة إلى كل لبنان باتت تتطلب لا ناهية نهائية من الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية تتم ترجمتها فورا بدفع الجيش إلى تطبيق القرارات الحكومية ذات الصلة بسحب السلاح الإرهابي، بما يضع حدا لهذه الاستباحة السافرة المهلوسة من مأمور تفليسة فارسي وأسياده. في إطار المساعي لحشد أكبر دعم دولي وأوروبي للبنان وللجيش، يزور رئيس الجمهورية أثينا يوم الاثنين. كلمة مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، يتطرق فيها إلى التطورات الميدانية والسياسية. تباشر خلال الأيام المقبلة السفيرة الجديدة لدولة بلجيكا في سوريا مهامها، ولكن من مكتب في بناية العزري في بيروت، ليصبح لبلجيكا سفيران يعملان من لبنان.
5: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. شدد الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان على أن طهران لا ترغب بالحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها استهدفت مركزا لوجستيا قرب كييف استخدم لتخزين مكونات صواريخ أوكرانية. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: فضيل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: خير، شو في؟
5: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
6: انطق لبل عتلسانك.
5: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
9: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
10: تعبوري الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
11: تعبوري
10: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
11: تعبوري
10: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
11: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
3: بودكاست دور مع مي زيادة بلش معكم.
4: برحب فيكم بحلقة جديدة من بودكاست دور عبر أغاني أغاني وصوت كل لبنان. بودكاست دور دردشة عفوية مع نجوم من ذهب، من خلاله بتدخلوا معي أنا مي زيادة إلى كواليس الميركس دور، إلى ورشة تحضيرات المهرجان الفني والثقافي يلي كلكن ناطرين تشوفوا نجومه عم يلمعوا مثل الذهب على السجادة الحمراء بكازينو لبنان بخمسة أيلول المقبل. برحب بمديرة التسويق بكازينو لبنان لارا الخوري حافظ، والمنتج والموزع السينمائي والتلفزيوني آيزك فهد. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا بودكاستور.
5: أهلا فيك، شكرا على الاستضافة.
4: رح بلش مع ست لارا.
6: طبعا
4: لارا، برأيك تغير اليوم مفهوم النجومية؟
5: أكيد أكيد تغير. يعني نحن بعصر هلأ، ولا عصر أنه أنا طلعت من استوديو الفن ميدالية ذهبية وخلص انفتح لي الطريق، وبتصدقي بعد لهلا اوقات في ناس بتتصل فيي وبتقلي هالشي وانه انا بحب اجي غني. اكيد هالموضوع اساسي، يعني الموهبه اساسيه، انما لوحده بطلت كافيه لانه العصر تغير، ثوره السوشيال ميديا كمان
4: متطلباتها،
5: وأيضا إذا بدك يعني لتوصل للناس صار في عدة طرق. بدك تبني باكيج، بدك تبني صورة، بدك تبني حالة فنية، ومش بس بصناعة نجم، باستمراريته كمان. فموضوع التسويق شغلة أساسية، وإذا بدك بينقسم لقسمين: عندك القيمة الفنية لهالفنان، صوته أكيد، اللوك تبعه، إطلالاته، اختياراته، من حي من يعني في حايته ليكون عم بيلحن له، عم بينتج له، عم بيعمل إخراج الفيديو كليب، كل هالأمور اللي هي هيدي يعني القيمة الفنية تبعه. بالمقابل ليوصل للناس حسب شو بده استراتيجية اللي بيحطها التسويقية، ومع على مع أي تلفزيون ومع أي إذاعة، وكل السوشيال ميديا اللي بده يكون إذا بدك في ستوري تيلينج، يعني في شخصية الفنان اللي صار الجمهور بيتعلق فيها وبيفتش عليها أكتر من أنه بس يشوفه على المسرح. قديش هو مستعد يعطي يفرجي حياته الخاصة أوقات أو بالكواليس، كل هالأمور يعني الجمهور بقى متشوق لأنه يعرفها عن الفنان. كل هيدي بتخلق صورة بترسخ له مكانته، وبده دايما كمان يكون عم يتجدد. فال يعني الإفار هو إذا بدك المجهود متواصل، إن كان عند النجوم اللي موجودين أوريدي 30 سنة عندهم تحدي التجدد، أو اللي داخلين بعدهم على الساحة بدهم يقدروا يخرقوا، بدهم يخلقوا لحالهم هوية.
4: آيزك، شو رأيك بهالموضوع؟ خاصة أنت بمجال عملك الإنتاجي وبتوزيع الأفلام وإنتاجها والمسلسلات، كتير تلتقى بنجوم. شو النصيحة الذهبية اللي بتعطيهم إياها ليستمروا أو ليطلعوا على يواجهوا جمهورهم؟
6: نصيحة ذهبية بفتكر اختيار صح.
7: الاختيار اللي بيكون صائب لأنه وهذا شيء صعب كتير على فكرة. أمرار أنت قلتي كنت حكيتي شيء كتير حلو أنت بقدمتك إنه موهبة واحدة ما لنا كافي حتى يطلع نجم حتى ينطلق الشخص وهذا شيء صحيح. بس ليش بقوله إنه النجم أو الشخص إذا بفكر إنه يعني إذا بفكر إنه يصير نجم أو يعمل سيلبرتي أو يفوت بعالم الفن ليش اختيار الصح؟ لأنه غلطة واحدة فوبا واحدة ممكن تنهيله مسيرته. وإذا عرف كيف يختار دايما بيعمل كونتينيوتي لحاله وكل عمر أو بكل فاز في عنده اختيار لازم يغير مع العمر يغير اختياراته ويغير لونه ويغير طريقته ويغير الأدرس ويتجدد ويواكب كل ما يكبر كل ما يغير ما بيقدر يضلوا على نفس الريتم أو على نفس بفتكر هذه هي النصيحة الذهبية اللي يعرف كيف بده يختار صح. هلأ من ناحية موهبة أنا عندي تعليق صغير عليها إنه مش بس موهبة يعني في أمرار ناس ما عندها مواهب
5: ما في صوت
7: ما في صارت. ولا مش بس بالصوت ولا بتمثيل ولا في أي شيء عم بيطلعوا. هلا هون الفكرة إنه اليوم يلي بيحدد نجم يلي بيطلع نجم بسقط نجم هو الجيل الصغير الجيل التينز من 15 ل 25 30 هدول اللي بيطلعوا نجم أو بيسقطوا نجم
5: يعني مش بس سوشيال ميديا قصدك
7: هودي الأكترية لا من قبل حتى من قبل
5: ايه حسب كمان هو وين موقعه يعني خدوا الكفوري حالة مستمرة من 30 سنة 20 سنة وائل 25 بركي أكتر
7: 26
5: كل الصغار وكبار بتروح تحضر كونسير وائل نجح باثنين اولا لانه صوت بعد يعني ما اخذ ولا جعده صوت رائع وفهم قوانين اللعبه العصريه ليقدر يسوي لكل حفلاته وبعدين بتشوفي بيعمل حفله واحده بالسنه اعتبري بلبنان اول حفلتين بيجمع فيها كل الراغب قبله وكمان
4: فعلا.
5: كمان استمراريه راغب خد كل النجوم اللي كانوا موجودين على وقت راغب
7: عنه الاختيار صح
5: وانا بدي اعقب على كلامك اذا بدك مش اختيار هو مجموعه اختيارات لانه في يكون عم بيختار مثلا الغنيه الصح ما يقدر يوصلها بالفيديو كليب الصح ما يكون عم بيسوق لها بالطريقه الصح في كتير امور اطلالاته قديش بيعطي كمان انترفيوز في كتير اشياء بتصنع كل مثل ما قلنا هالحاله وبتخليه انه مستمر ولا لا. وفي ناس اللي عم يقدروا وفي نجوم خف بريقهم لانه ما فهموا ما قدروا يكبوا العصر
4: وصاروا مع انه عندهم صوت يمكن كتير حلو او عندهم موهبه بالتمثيل كثير قوي
5: بس صاروا outdated لانه اجت موجه جديده صحيح. بدك تقدري تواكبيها يعني الاصاله والتجدد هيدي مهمه
4: اصاله والتجدد اللي عم نحكي فيها بشعار الميوركس 2026 ايزاك انت يمكن أول تجربة مع الميركس دور بلجنة التحكيم
7: صحيح.
4: قبل ما أسأل لارا يلي صار لها فترة معنا باللجنة التحكيمية كيف لقيتها هالخبرة؟
7: حلوة كتير كتير بتعلم وبصير عنده الواحد خبرة كيف بيكون منصف وكيف بينظر لكل الأعمال الفنية وكيف بتكون كيف عينه بتكون منا نارو يعني ما بيطلع من بس منظار من يعني من منظار واحد بيطلع من كل all the perspective مثل ما بيقولوا وبياخد بعين الاعتبار كل الجوانب تبع حال العمل أو تبع النجم كل هيدا وهيك بيكون منصف سو هيدا كتير تعلمتها من أول meeting عملناه لهلا
4: بتحملك مسؤولية كمان
7: فيها أكيد مسؤولية بس اللي حلو فيها إنه الواحد بيكون مثلا بيطلع مثلا إذا بدي أقول من منظار جماهيري إذا عمل كان جماهيري منيح كان كتير حلو حبته العالم جاب كتير ريفيوز عالي جاب كتير ريتينج عالي فرضا الناس شافوه حضروا اوكي هيدا منظر بس وقت بتروحي على النيكست دور اون ذا تيبل وبتسمعي بقيه هيدا بتكتشفي
4: الاراء
7: انه لا هيدا مش هذا المنظر وحده في كتير غير واهم يمكن من انه الجمهور يكون حبه او لا
8: شو بقول

0: شو بدنا نقول له لوائل كفوري على هالأعمال الرائعة؟ قبل شوي ذكرتي لارا وذكرتي عدد الجمهور الكبير يلي بيجي على حفلات وائل، وبعرف انت قدي بتحبيه، مشان هيك بلشت البريك بهالغنية وبهديك إياها.
1: شكرا.
0: بهديها لكل مستمعي أغاني وصوت كل لبنان. هالفنان اللي كنا عم نحكي ذكي باختيار الأغنيات ولا ستيب بيعملها غلط إلا ما بتكون مدروسة. صح. والسنة عن جد نجم بمجموعة من الأغاني،
1: أربع أغاني
0: وكل وحدة عم نحفظها وكل وحدة عم نرددها. لما نجم بحجم وائل كفوري بيجي اسمه قدام لارا حافظ تعطي صوتها
1: الأول
0: انتزعته منك
1: الأول من دون منازع وبكل موضوعية. وبفتكر الجمهور حكم قبلنا، يعني منجي نحنا بتكون اوريدي النتيجة طالعة بالنسبة لنا. وائل مثل ما قلت حالي فنية قائمة من سنوات، وعم بينجح على كل التابلويات إذا بدك. غير إنه صوته بيسوق في على السماء، ما في
0: السهل الممتنع بفوت على القلب بدون
1: هبرجة، ما في ليميت لإله أبدا. بس غير هيك، لأنه في كان يكون باعتبار له سنوات على الساحة ما يكون قدر يواكب.
0: صحيح.
1: كل المتطلبات، ولكن إذا بتجي بتشوفي كيف وائل بكل استراتيجية اللي حطتها الفنية والتسويقية، رجال فنية بانتقاء أغاني والملحنين والفيديو كليب، أوقات حتى أوقات في أغاني ما بيعملها فيديو كليب، يعني
0: ما بيضطر، بيكون حدا عم بيصوره عم بيعمل أي
1: أول غنية
0: حركة.
1: أكيد شفته على مفرق بيته في صورة قدامنا، يا أما أوقات بنشوف فيديو كليب تاني. ليك قديش قوية الغنية وقديش وصل وائل إنه مش عايز دايما يعمل فيديو كليب ليحمل الغنية.
0: لما بيجي سؤالي كان لإليك لارا، لما بيجي اسم بهالحجم بهالموهبة قدام لارا حافظ، يمكن يكون في عمل مني كتير راضية عنه، يعني بتأثري بالاسم ولا بالعمل لتحطي نقطتك؟
1: أبدا بتأثر بالعمل، حتى أوقات وعم قلك أنا حكمي صعب، ومش إنه خلص إنه في اسم هيدا اسم كبير
0: تعودنا إنه
1: لا لا، إذا في أسامي ما طلعت إنتاج، يا أما ما كانت عن جد بعدها على قد الاسم اللي هي حاملته، أبدا ما. بالعكس أنا من الأشخاص اللي كتير كمان بيحب يعطي فرصة ل رايزنج تالنتس، هيدي أكيدة. بس وقتها بتشوفي
0: مواهب واعدة،
1: بس وقتها بتشوفي نجوم موجودين على الساحة، ما بدي أقول أخدين كل المساحة، بس يعني عم يلمعوا، ما فيك إلا ما تعترفي لهم. أكيد كمان فنانين كتير بيسوى كمان نلحظ أعمالهم. بهالسنة مارين النعمان عملت
2: طبعاً
1: حالة كمان طبعاً مهمة جدا. كتير إليسا أنا إذا بدك تاخذ بريك بركي بعدين نرجع نحكي، بس إليسا صار فيه هيك منعطف بالكاريات تبعها، وصارت عم بتروح على القصص الحقيقية
0: السامبل.
1: مثل
0: آخر أغنية لألا،
1: آخر اثنين فيديو كليب بطل فيها الإكستراغانس، وبركي هي لأنه هيدي حاجة عندها أنه
0: تقرب بعد أكثر من جمهورة، الناس صاروا بحبوا هيدا النوع أكثر،
1: صاروا بحبوا القريب بهالصورة البعيد عن كل التصنع وعن كل السوفيستيكيشن.
0: صحيح. رح نرجع لمواضيع كتير مهمة معكم، الفيديو كليبس وخيارات الستارز هلأ ليتلي، بس رح نتوقف مع اتصال مع زميلنا بلجنة الميراكستار، اللجنة الدرامية، المخرج والمنتج جوليان معلوف. هاي جوليان.
3: هاي.
0: نطرنيك كتير لأن هون كان في أكشن بالستوديو بقى ما توخزنا. كنت عم تسمعنا؟
3: طبعا.
0: شو رأيك؟
3: أول شيء
0: شو رأيك بالموسيقى؟
3: بونجور لكل ضيوفك والمستمعين.
0: مرسي، بونجور لإلك. وبدنا نقول لك كمان إنه أنت مع إنك كتير متوجه هلأ للإنتاج المسلسلات ومنشغل بالدراما، بس أكيد عندك رأي هيك سريع عن الأعمال الموسيقية هلأ إذا بتسمعهم، ولا متخصص بس بالدراما بلجنة الميراكستور؟
3: هلا انا اجمالا ما بسمع كثير عربي.
0: اوكي.
3: ايه. فمشان هيك مركز اكثر على الافلام.
0: مركز اكثر على الافلام. انا بدي ركز معك على موضوع كثير لفتني انا وعم بقرا شو عم تعمل حاليا، هي تجربة الاي اي بالانتاج بانتاج المسلسلات ليتلي واللي انت عم تشتغل عليها. خبرني اكثر عن الموضوع المستجد بعالمنا الدرامي والموسيقى.
3: ايه هلا بالمبدا ما في كثير بعد اي اي بالدراما اللبنانيه.
0: صحيح، عم شوفها بالفيديو كليبس اكثر من الدراما.
3: بالميوزك فيديوز اي اي بعد تستعمل هونيك، بس بعد التقنيات ما انعملت بالطريقه الصحيحه اللي لازم تنعمل.
0: نعم، خبرنا هلا شو عم تحضر.
3: هلا عم نجهز اول عرب ستار اي اي اسمه نور، هو مش كله اي اي، هي نور اي اي بس الباقي كله عم بتصور كدراما مع جاد، هو بيكون جرافيك ديزاينر بنهار وستاند اب كوميدي بالليل، ويقسم بوضع البلد وبيخلق نور بالغلط وهي تكون اي اي وبتساعده كيف يطور حاله، بتخلق احلى فيرسيون منه لجاد، وهذا الشيء بيساعدنا كيف نحن نستعمل اي اي ضمن نطاقنا اليومي بلا ما تلجينا.
0: قد ايه صعب انك تدخل عنصر الاي اي بالانتاج المسلسلات مع الممثلين العاديين؟
3: منه صعب لانه كان ينعمل قبل بالسي جي اي وبالفيجوال افكتس وكل هالتفاصيل، هلا صارت التقنيه اهين وصار عندك مجال للكرييتيف اكثر. فهي الصعوبه نتقل مثل دائما السكريبت اللي هو اساس النجاح كل عمل بالحياه.
0: ولقيت سكريبت رايتر او سيناريست؟
3: انا عم بكتبها مع جو ديح.
0: مع جو منوجه له تحيه لجو كمان زميلنا السابق بالسنوات السابقه بلجنه الميركس دور،
1: صديق
0: يعني جو صديقنا كلنا هون بالاستوديو
2: مميز.
0: نتوقع انه يكون في شيء فريمون جديد
1: عم بحضر
0: وملفت.
3: هذا مشروع شخصي بيني وبين جو، كنا عم قررنا نبلش فيه.
0: نعم.
3: فلينا طريقة كتير حلوة، فبتعرفي في عندك صعوبة المنجين بالبلد وكل هالتفاصيل
0: وهيدا،
3: فبنعمل التريلر اي اي كله هو تيكون متاح لكل المنجين اللي بهمه يفوت بهالعمل وورد وايد، حتى لبناني برات لبنان يعني بحبوا ينتج هيدا الشيء.
0: وانت مأمن انه هيدا النوع الجديد من السيريز رح يحبوه الناس؟
3: يعني اكيد في شقفة كتير كبيرة رح تحبه ورح يتعودوا عليه، لانه هيدا the new generation هيك رح تصير بالمبدأ، وكله رح يكون عنده زبوناته بالنهاية، مثل ما فات شي جديد وقت يوتيوب فات على التي في صار عنده مشاهدينه والتارجت اودينس تبعه، وكل شقفة عندها محلها يعني ما حدا رح يركض محل حدا، والراديو بعدها موجودة، يوتيوب ما اكد محل الراديو، بالعكس صاروا فريق واحد هلا.
0: دونك انت مأمن انه التجارب الجديدة مع الاي اي رح تكون ناجحة وما رح تشكل اي خطر على مستقبل الفنان اللبناني اللي عم بيعاني كتير بالسنة؟
3: عم بيعاني
0: من الانتاجات، انه ما في كتير انتاجات، ما في مش عم بيكون كتير مطلوب هالايام، ما في بادجتس ليقدر يفوت باي عمل،
3: لانه في سيتويشن للبلد بطبيعه الحال.
0: صحيح
3: 92 كانوا مكسرين الارض الشباب.
0: ايه اكيد عم بحكي انا، يمكن هيدي انه نفوت اي اي هلا لانه ما في كتير.
3: هي ما كسمه، اول شيء صارت تتكلف اكثر من التصوير يعني.
0: اوكي يعني انتاجيا
3: يعني مثل التصوير صراحه عم بتصير يعني تكون مزبوطه. اذا بدك تعمليها مش مزبوطه رح تكلف ارخص. نعم، مثل ما عم تصوري كمان مش مزبوط رح تكلفك ارخص من ما تصوري مرتب.
0: هيدي فكرة أنا ما كان عندي إياها بالإنتاج، يعني بعرف إنه الـ AI كتير عم بيساعدنا وعم بوفر علينا نحن شخصيا كتير أمور، طلع بالإنتاج الدرامي لا بدفعنا حق غالي.
3: طبعا هلا عم صور اعلان بالاي اي 30 سنه حقه $250,000.
0: دونك في بروجرامات فريمون بتكون غاليه وبروفيسيونيل، ويمكن بتكون قريبه للواقع الحقيقي اكثر، صح؟ يعني ما فينا كثير نقفرها.
3: حسب شو بدك، هي حسب شو الفكره بدك تعطيها توصليها للجمهور. يعني هي بتساعدك اكثر تطلع اكثر فيرسيون حلوه منك.
0: طب انت لما اخترت انك تنتج هالنوع من الدراما فكرة لانه هلأ تريندينج الـ AI او لانه لقيتها انه فيها تعطي نتيجة
3: ما بدي براسي
0: اوكي
3: بلا ما حدا يجبرني بشي يعني
0: اوكي
3: نحن هي اول شيء يعني مش انه مجبور بهذا اللهجة او مجبور بهالممثل او مجبور لانه بيبيع هلا بالفكرة خليها تبيع مش الممثل يبيع
0: وامتين رح نشوفها
3: مفروض من هون لاخر الاول السنة ان شاء الله
0: يعني هلا عم تشتغلوا كتير انت وجو لحتى تخلصوا هالسيريز نحن متمني لك بهالمشروع التوفيق وحابة كمان لأنه جوليان معلوف كمان أول مرة بيكون بلجنة تحكيم الميركزوري خبرنا أكثر عن هالتجربة مع المجموعة الكبيرة من النجوم بالدراما كيف كانت؟
3: أول شيء كلهم أصحابي وبحبهم وبعرف كل واحد يقدراتهم وشغل معهم كلهم بالمبدأ
0: نعم
3: وهالسنة يعني ما كنت أكتر بيرسونال إنه مين بحب مين ما بحب هي أكتر مين عامل شغل حلو وهذا كان اتفاق باللجنة وهذا شيء كتير حلو بالميراكس من اللي إنه أوكي منحب هذا الشخص بس الشخص عامل منيح هالسنة أو لا بهالعمل
0: exactly.
3: هون التقييم بده يكون حلو وعلى أساس
0: بيكون أوبجكتيف
3: طبعاً
0: التقييم
3: طبعاً يعني عامل مشهد حلو أوكي بس عامل كل الأرك تبعه ككاركتر بالمسلسل كانت منيحة مش منيحة هون بشوية بتفوتي بالصراعات
0: أكيد
3: وحلو
0: جوليان الحفل بخمسة سبتمبر على مسرح كازينو لبنان
3: نعم
0: أنت جهزت الأوتفيت تبولك؟
3: بعد ما جهزت نفسي
0: لا بدك تتحضر نفسيا
3: ما بعرف لأنه كتير بعيد بعد تأخذ قرار راح تكون بلبنان مش بلبنان حتى بقى.
0: لا بدك تلغي كل مواعيدك او تبعت لنا حدا من الاي اي ومثلك اذا بدك
3: ابعتكم ايباد وعلي انا تالي او روبو
0: فيها نور تجي اذا بدك محلك
3: رح نعمل لها ظهور بالمراكز اذا انطلق السنه اللي بتنطلق فيها رح تقدم رح تقدم جايزه
0: بتعرفنا عليها بالمراكز لايف نحن نتمنى تكون معنا لانه انت تعبت معنا على مدى شهور كنت عم تكون حاضر
3: منا أكيد إذا ظروف موجودة وموجودة وأنا بلبنان أكيد
0: إن شاء الله جوليان ونحن كمان بدورنا نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله كل فكرة جديدة بتخدم الدراما اللبنانية والفن اللبناني حتى لو كانت
3: هذا شغلنا واشتقنا للبناني
0: أكيد
3: ما عم يخلونا نعمل لبناني فرح نقدم لهم لبناني بغير طريقة
0: إن شاء الله بنقلك بون شانس لإلك ولجو أديح هو وإن شاء الله منلتقى قريبا مش عبر التليفون كمان تكون معنا بحلقة تانية
3: مرسي على الاستضافة وانجوي يور ابيزود جايز
0: ثانك يو
2: ميرسي
3: ميرسي
2: جوليان I thought I could have brought my fate But when I'm from this part of the world It seems I can't escape
0: رجعنا مع بودكاست دور مع الأغنية الحلوة لا يمان سامعة يمان وشايفتيها على السوشيال ميديا
1: أكيد وأنا دايما يعني معجبة بكل شيء عم تعمله ووصلت لها هالموضوع لست فاديا يمان عم بتشق طريقة بخطى ثابتة ومتعددة المواهب
0: مختلفة جدا
1: صح بقى بنتمنى لها كل التوفيق وأكيد يعني هي واعدة جدا
0: نحن بدنا نتمنى لها الحظ مباشرة على الهواء وبدنا نحكي مع ست فادية توم بالحاج الفنانة اللبنانية العالمية بدنا نقول لك مرحبا من أغاني وصوت كل لبنان وبودكاست دور معي بالستوديو لارا الخوري حافظ وآيزك فهد من حييك
1: هلو فادية
4: مرحبا
2: هلو فادية
1: أهلا
4: مرحبا تحياتي لإلك ماي ولا لارا وللموجودين معك بعد
0: أيزك نحن بنقول لك يعني كل مرة بيفاجئونا بيت توم بمواهب هالمرة كمان في بيت الحاج معهم
4: أنا نقول إنه
0: بدنا نقول إنه يمان عن جد فنانة واعدة ونحن كلنا متأمنين إنه تحقق كل النجاحات اللي أنتوا حققتوها بالزمن اللي كان كتير صعب هيدا الجيل الجديد عنده كل الأمور قدامه بس مهم يعرف كيف يستعملها ست فاديا تومب الحاج، انت معنا من سنوات عديده بلجنه الميركستور، وعلاقتك علاقتك بالدكاتره وبآليه التحكيم او باعطاء صوتك بكل سنه صارت انه مثل تراديسيون، يعني ما فينا نشوف لجنه ما تكون فيها
1: ريفيرنس
0: ومش بس هيك، يعني منخاف نحن اوقات نغلط بشي قدامك لانه بنعرف انه حضرتك بالشرح العمل كونك اكاديميه وكلاسيكيه وعندك بيع طويل بالفن اللبناني. اول سؤال بحب اتوجه فيه لك، قد ايه صعب على فنان اكاديمي انه يشرح اعمال شعبية وفيتة بالترند وفي عليها كتير طلب ويمكن ما تكون بالمستوى اللي هو يعني بلاقيه عالي؟
4: سؤالك مهم
1: كتير،
4: بس بصراحة هي ما بشوف فيها أي صعوبة أنا، لأنه الحلو حلو بيسوى يكون شعبي واصل لشريحة كتير كبيرة من المشاهدين والمستمعين. ونحن الأكاديميين نعتبره باب أول يعني كإنتاج موسيقي، يعني اللي بيقلنا هلأ مثلا من موسيقى بيسموها التقطيق لسيد درويش صارت من كلاسيكية الموسيقى العربية. فما العلاقة إذا شغلة شعبية واصلة للناس يعني نحن الأكاديميين بنرفضها، بالعكس نحن
0: لا، أنا أقول إذا كان دون المستوى
4: السهل الممتنع مع كل شيء حلو، المهم يكون معمول بذوق بشغل صحيح موسيقيا ومش هيك في استخفاف موسيقي ورخص باستعمال الآلات والتوزيع وإلى آخره.
0: نعم، بتلاقي انه ذوق الجمهور تغير ست فاديا؟
4: حتى بالنسبة لذوق الجمهور ما فينا نحطه بعلبة واحدة، يعني الجمهور أصناف ومستويات، في ناس بتقلك بسمعهم عم بيعطوا رأيهم انه نحن ليش بدنا نروح نسمع، لأنه بنروح نرقص ونتسلى وننبسط ونهيز، في ناس لا بيقولوا لك نحن رايحين نصغي، فإذا الجمهور أنواع ونحن بدنا نقبل هالشي، يعني مش كل الناس أطباعها مثل بعضها، مش كل الناس تقرأ نفس نوع الكتب إن كان بالأدب ولا بالفلسفة ولا بالإنترتينمنت، يعني الكتب التسلية والرومان وهيك، فنحن بنحترم كل الأذواق. ولما بعتبر حالي أنا أكاديمية مش معناتها عندي أي فوقية على شخص منه أكاديمي أو بيحب الأشياء اللي هي تعتبر شعبية بس عنده ذوق.
0: فإذا الأكاديمية ما بتتعارض مع الترندز اللي طالعين، مهم يكونوا بمستوى مرتب وعم بيقدموا لحن وكلمة حلوين.
4: ست فاديا لازم أبدا تتعارض.
0: نعم، بدي أسألك عن الأغنية الكلاسيكية اللي حضرتك بتفضليها واللي هي قريبة من هويتك وشخصيتك الفنية، برأيك بعد إلها حظ بهالعصر؟
4: سؤال ايه، اذا عم نحكي خارج لبنان اكيد الى دور كتير، يعني انا بعدني لحد هلا كل شهر عندي حفلات خارج لبنان باشياء كلاسيكيه باشياء من القرون الوسطى، في مستمعين بيحبوا يصغوا، يعني هيدي موهبه الاصغاء موجوده عند الجمهور الاوروبي بشكل اوسع شوي من ما هي موجوده بالشرق الاوسط، منلاحظ بلبنان والشرق الأوسط الناس بيحب أكتر تموه، التمويه بيلعب كتير دور بخياراتهم الموسيقية، فمش معناتها أنه بلبنان ما في أبدا حظ للي بيختار أنه يعمل موسيقى كلاسيكية إن كان موسيقى كلاسيكية غربية ولا عربية، لا أنا بشوف أنه كمان عندهم جمهورهم بس للأسف أقل شوي.
0: أكيد إليت يعني كمان يعني الأعمال بتكون نخبوية أكيد. ست فاديا بدي أسألك عن الأعمال اللي انطرحت السنة بال 2025-2026 بميركستور قدامك باللجنة الموسيقية، لقيتي في تراجع بالذوق العام ولا في انتاجات عن جد حلوة على الرغم من كل المشاكل اللي عم نعيشها انتاجيا واقتصاديا وأمنيا إذا بدك، عم بيقدروا يضلوا يطلعوا أعمال حلوة بتليق بالجائزة الذهبية؟
4: لكن المشاكل الاقتصادية ما عم بتأثر على الموسيقى، لأنه أصلاً اللي عم بينجوا موسيقى ما عندهم مشكلة اقتصادية، خاصة اللي ماشي سوقهم إن كان بلبنان ولا بالوسط العربي، يعني الموسيقى العربي هيدول ما عندهم أي مشكلة.
0: عم بحكي كبادجت أكيد خفوا شوي،
4: خياراتهم ما لها علاقة لأنه في كريزة اقتصادية بلبنان. هلأ رأيي باللي عم بيجي، في إشياء لفتت لي نظري إنه ما بتشبه اللي سبقه، خاصة بالموسيقى التصويرية تبع المسلسلات مثلا. سمعت إشياء جديدة من نوعها، يعني عم بيسترجوا ويخوضوا أنواع موسيقية مش هالغنية السهلة على الدينة بس حتى المشاهد اللي بيسمعها كل ليلة على رمضان على 40 يوم تفوت بدينته وصير يغنيها ويرددها. لا، في إشياء فيها بحث، يعني فيها مش استسلام للسهولة انه هيدي قريبة على الدينة. بالنسبة للأغاني العاديين، يعني الأغاني
0: الأغنية اللبنانية
4: والأغنية العربية،
0: نعم،
4: كمان في اشياء لفتت لنظري انها مختلفة.
0: مثل شو هيك؟ اعطيني شوي، خليني اعرف
4: بس
0: شوي.
4: انا برأيي انه الفنانين اللي عم بيطلعوا دايما اغاني بيعملوا سكان للأغاني اللي نجحت السنة اللي قبلها واللي قبل قبلها، بيصيروا يقولوا هيدا الإيقاع لقى رواج وأخد جايزة، هتا أعمل بهالإيقاع، هيدا المقام تبع الكورد ولا ما بعرف شو حبوه العالم رح أعمل مثله، وهيدا السيل رح أعمل مثله. فمنشوف في شوية استنساخ عند كتار من الفنانين، بيعملوا شيء غير متجدد بس لأنه لقى رواج السنة اللي قبلها بيعملوا مثله،
0: بقولوا بركة تزبط معنا ومناخد جايزة عليه. الترند اللي عم بيحكوا عنا لارا وآيزك عم بيوافقوك الرأي بالستوديو، قديش انت ترحبي فيها؟
4: بتقصدي انه في جايزة للترند؟
0: عم بحكي انه الترند اذا بتطلع غنية يمكن ما تكون عندها هالمواصفات العالية بكل شيء، بس بتضرب والعالم بتحبها وبتصير ترددها وبصير واحد غصبا عنه يقول عنها حلوة لأنه عم بيسمعها وعم بينبسط بس يسمعها.
4: مظبوط. أول شيء نحنا بدنا نقبل إنه الجمهور طالع عباله يتقبل شيء اسمه ترند، لأنه يا في أمور، يعني في هيك رهافة ومضحكة إن كان من حيث المضمون، وبيصيروا بالحفلات يرقصوا عليها ويغنوا عليها ويزقفوا عليها، أنا بقبل هالشي. بس ما بعطيها مثلا جايزة عندي بالأغنية اللبنانية، بعتبر إنه هيدي أخذت ترند،
0: تاخد جايزة خاصة،
4: يعني أخذت جايزة خاصة إنه الناس حبوها
0: كتغوري،
4: وانتشرت مثل النار. يعني
0: هيدا كتير مهم تيعرفوا العالم إنه نحنا أكيد في معايير كتير عالية لتقييم الأعمال، بس أوقات في
5: بدنا نلحظ،
0: إيه بدنا نلحظ أوقات أعمال بتفرض نفسها
5: على الجمهور حكم مسبقا،
0: صح؟ مشان هيك في نسبة 30% بتنضاف إلى العمل علامة اللجنة التحكيمية، وبتكون يعني بتكمل 30% تبع الجمهور، يعني بينجمعوا
5: decision
0: بتكون بين لجنة التحكيم وبين الجمهور.
4: وأصلا لازم نقول أنه حتى بلجنة التحكيم نحن منا كلنا صف واحد، يعني مشكلة كذوقا و يعني
0: في أزواق متنوعة، إيه
4: أكيد. إحنا بين بعضنا الفنانين مرات متجنسين 100% بأحكامنا، مرات لا مننفصل في
0: أكيد.
4: واحد بيقول لا أنا بحب هالشغلة وأنا لا،
0: هيدا شيء صح كتير،
5: شيء سليم،
4: إيه إيه إيه إيه.
5: بتجي معلب
0: أكيد
4: طبعا.
0: ست فادية تومب، نحن كتير مبسوطين أنك كنت معنا بهالمداخلة الهاتفية، ونتمنى لك لإلك ولكل أعضاء لجنة التحكيم سهرة موفقة بخمسة أيلول على مسرح كازينو لبنان، ونتمنى لبنتك يمان الحاج كمان الاستمرارية وأنه تقدر تحقق كل أحلامها وتطلعاتها يلي تتماشى مع تطلعات الجيل الجديد.
4: وبدنا
0: نتشكرك ومنشوفك قريبا، الله راد.
4: وأنا
0: شكرا
4: كمان
0: على وقتك،
4: بشكركم على استقبالي بهالمداخلة.
0: شكرا
4: شكرا.
0: عايزك حكينا عن ذوق الجمهور بالموسيقى، ذوق الجمهور ببلاد الاغتراب تحديدا، وانت لانه بتكون على تماس معهم وبتشوفهم بالمهرجانات اللي بتعملوها برات لبنان.
6: صحيح.
0: ببلاد الاغتراب كيف بتلاقي ذوق اللبناني ببلاد الاغتراب؟ يعني شو بيطلبوا منكم اكثر نوع من الانتاجات السينمائيه؟
6: شوفي، في عندهم عطش على المنتج اللبناني شو ما كان المنتج. هلا اكيد الاشياء الافلام اللي بتكون كوميرسيال اكثر بتشتغل اكثر، هذا شيء طبيعي، بس مش معناته انه اذا كان فيلم اذا منه كوميرسيال اذا منه تجاري they don't watch it. لا، بروحوا بيحضروه، الكميه بتكون اقل، بس ولا فيلم اخذناه ما جاب عالم او ما اتليست ما كان في حشريه من الشعب اللبناني برا انه بس يروح يشوفه، وامراي بروحوا حتى يشجعوا. بدي اقول لك شغله، اذا بدك شيء تقليدي معين انه ما يضمحل، وديه على دول الاغتراب،
0: لانه بيرجعوا بعيشوا
6: دول الاغتراب كتير بحافظوا على التقليد، متعطشين بحافظوا على التقليد كتير اكتر منا نحن هون،
0: مشتاقين
6: لانه ولا مره لقينا اي صعوبه انه نسوق فيلم هنيك او انه نوزع فيلم هنيك. وامرار دغري اون ذا سكند داي بس تفتح البوكينج اونلاين، ذا سكند داي بتكون عبت الصال. ومش بس بالسينما، بالاغاني، بكل شيء، حتى بالاكل، حتى بتاخذي منتج ده هنيك بتوع العالم كله هجوم عليه، لانه في تعطش، مش بس تعطش، عندهم غيره انه يشجعوا كل منتج، كل شيء لبناني، في غيره على هالشيء.
0: نحن كمان بنقول لكم يعطيكم العافيه، انت وسام لحود على
6: دور السيبا وباتريسيا
0: أكيد. كل هالمجموعه
1: اللي عم تنقل كتير كبير،
0: تنقل هالارث الثقافي لبلد الاغتراب، وعم بيعطونا احلى صوره عن لبنان وعن انتاجاته.
1: شكرا كثير ناجحين هذيك السنه.
6: صحيح. وهلا السنه كمان، هلا بعد شي 2 ويكس اذا الله رد كمان.
0: بتمنى لكم التوفيق.
6: ميرسي
0: لارا. قربنا كتير على نهاية الحلقة، وقربنا على الموعد المنتظر.
1: صح.
0: خدينا لكازينو هلأ وللورشة العمل اللي عم بتصير.
1: أنا هلأ رح أخذكم معي. أكيد هلأ كازينو لبنان برفق الميركس منذ البدايات، وما زلنا أكيد إيمانا منا بأهمية هالحدث يلي نحن في شراكة ثلاثية بيننا وبين
0: الـ ABCI
1: وبين الميريكس، لنقدر نصنع حدث على قدر التوقعات. هلأ المشوار ديجا ببلش بالأول مع الميريكس من 4-5 أشهر، وقتها ببلش كل الاجتماعات بتصير بكازينو لبنان اللي بيعتبر الهيد كورترز تبع
0: المقر العام
1: أكيد. يعني وكل ما منقرب على الحدث المنتظر منصير يعني خلية نحل، وكل أقسام كازينو لبنان بتتجند، إن كان الفريق التقني بمسرح صالة السفرة، الفود أند بيفرج، الكل لأنه كمان بدنا نأمن نحن بهالليلة، ما ننسى أنه الكازينو بعده بيكون يعني فتح أبوابه
0: أكيد.
1: فدرجة الاستيعاب بدنا نكون عم ننجحها، وأكيد مع الـ ABC. وهم بدنا نوجه تحية لكل فريق عمل الـ ABC ورعرف مع طوق المنتج يعني عم نتحدى، كلنا عم نتحدى إذا بديك الواقع، لنقدر أولا نتجدد، لأنه صعب أنت بعد بفرض محل وبفرض صالة
0: و26 سنة
1: بدك تقدمي بعد شيء جديد. وأنا هون إذا بدي كمان منحاول قد ما فينا نتساهل بقدرتنا على استيعاب هالديكور الضخم اللي بده ينعمل كل سنة، وبيكون في نيو تاتش، لأنه لما نرجع نجد
0: نكرر.
1: ولكن يعني بعتقد كازينو لبنان 67 سنة، الـ ABC 41 بركي صار 41، الميريكس 26 سنة، بفتكر
0: خبرة جهات
1: عنا الخبرات والقدرات والنية انه نصنع حدث يمثل لبنان. لا ما بدنا ننسى كمان انه عم صار في منافسة على مستوى الدول العربية، بس نحن كمان عنا تحدي، ميزانيتنا محدودة جدا، هنعطينا مليار دولار شوفي شو بنعمل. فبفتكر اللي عم بينصنع بنرفع راسنا فيه، ورح يكون على قدر توقعات، ونعطي للكل موعد بخمسة أيلول بكازينو لبنان على شاشة الـ ABCI لايف، بتبلش السجادة الحمراء بفتكر على الساعة 5:30-6.
0: بدي اتشكركم ايزك فهد ولارا الخوري حافظ على هاللقاء الغني بخبرتكم الطويلة بمجالاتكم، وبعتقد مطلق فنان يوم ممثل أو مغني سمع يعني الحديث أكيد أخذ شيء، غير أنه أخذ فكرة عن تحضيرات اللي بتصير وراء كواليس الميراكس، أخذ عبرة وزوادة صغيرة تذكر.
1: ورغم انتقاداتنا مع محبتنا الكاملة لقلهم
0: أكيد طبعًا. أكيد هيدا
1: إحنا على الجميع أكيد
0: أكيد. وكمان بدي أتمنى لكل أكيب العمل إن كان بالـ LBC أو بـ

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس وبسواني مع جاردينيا جراندور؟

0: بصير مفتاح للشهية. غاردينيا غراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلة جبني إدام بلان سولي لقي بدولار و90 سنت مرتدلة بقر زيتون تنمية لقي ب70 سنت.

0: مورتا الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تا مورتا مورتا
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تا مورتا مورتا
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: تبريد تبريد تبريد تا تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي حي الصوان في بلدة حولة. هذا واندلع حريق في منطقة كروم الشراقي في بلدة كفر شوبة من جراء تمشيط إسرائيلي ورمي قنابل. رأى النائب هاني قبيسي أن مواجهة العدوان الإسرائيلي وتداعياته مسؤولية وطنية وليست مسؤولية طائفة أو فريق، وهي تستدعي تضافر كل الجهود في الداخل وعلى أعلى المستويات من أجل إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على الجنوب. تقوم وزارة الأشغال بتأهيل وتعبيد طريق نزلة المرامل تقاطع مدارس المهدي باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي.
4: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
5: تبرد
0: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت القناة 14 الإسرائيلية بمحاولة دهس قرب قاعدة عسكرية للتدريب في الأغوار بالضفة من دون إصابات، والجيش يغلق الموقع. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن إيران ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن المواجهات مستمرة في محيط القصر الجمهوري ومنطقة المطار في عاصمة النيجر. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: فترة من برامج
1: المنسق العام لمبادرة طريق السلام للتكامل الإقليمي الدكتور ألفريد رياشي تحت الضوء. الإنسان، الخيارات والأثمان، محطات مفصلية واكبها من الولايات المتحدة إلى لبنان. هل دخل لبنان العهد التنازلي لنهاية النظام المركزي؟ ماذا في كواليس لجنة لبنان الاستراتيجية؟ وهل انطلق فعلياً قطار بيروت برلين؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: خير، شو في؟
4: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
5: انطق، ليه بدعك لسانك؟
4: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: تبرد تبرد تبرد، تع
8: تع بولد تع بولد، تع
9: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تع بولد تع بولد، تع
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بولد تع بولد، تع
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبرد تبرد تبرد، تع
8: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: أهلا بكم. منذ أيام والولايات المتحدة تحاول جاهدة التأكيد على أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز باتت مؤمنة. تقول تارة أن الجيش الأمريكي أمن المضيق بالقوة، وطورا أنها فتحت مسارات جديدة عبر المياه العمانية، وأنها تنسق مع السفن العابرة لمنع اكتشافها من قبل إيران. والنتيجة وفق مسؤولين أمريكيين نجاح الجيش الأمريكي في تقويض نفوذ إيران في المضيق. هل يعكس هذا التصريح الواقع في هرمز؟ حتى الآن لا تؤكد المؤشرات هذه التصريحات، خصوصاً ما يرتبط بأسعار النفط التي تبقى مرتفعة، والتأكيد المستمر من جانب طهران على السيطرة المطلقة على هذا الممر الاستراتيجي. لذا لابد من السؤال بداية عن واقع الحركة في مضيق هرمز والمؤشرات على ما تسميه واشنطن النجاح هناك. هل لا تزال طهران قادرة على الإمساك بورقة هرمز؟ وماذا عن مستقبل هذه المواجهة في ظل التهديدات المتبادلة المستمرة؟ مشاهدينا الأعزاء، شاركوا معنا في هذه الحلقة من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. والإجابة عن هذا السؤال: هل نجحت ضغوط ترامب العسكرية والاقتصادية في تقويض نفوذ إيران في مضيق هرمز؟ نعم أم لا؟ لحوارنا نستضيف من طهران الخبيرة في الشأن الإيراني والإقليمي سعيد شاوردي، ومن أورلاندو الأمريكية مدير التحالف الأمريكي شرق أوسطي للديمقراطية توم حرب. رحب بكما، وأبدأ مع الأستاذ توم من أورلاندو. بما أن الرئيس الأمريكي أستاذ توم يقول أن الجيش الأمريكي أمن الملاحة في مضيق هرمز، كيف تمكنت واشنطن من تحقيق ذلك بداية؟
5: أولا مرحبا لك أستاذ علي والضيف دكتور سعيد وللمشاهدين الكرام. يعني من الواضح أنه البحرية الأمريكية قامت بنزع ألغام واستعملت من الواضح درونات تحت المي أما غيره، واستطاعت أنه تكسح هذه الألغام الموجودة، وعم بتسير بواكر مدنية يوميا، وذلك ينعكس على السوق العالمي للنفط. يعني اليوم هنالك استقرار بأسعار النفط بالسوق الأمريكي والعالمي بحوالي 80-85 دولار للبرميل، وليس أي انفعال دولي بأزمة أنه في أزمة بإيران. يعني الشعب الإيراني يعرف أنه هنالك أزمة لأنه في عقوبات قاسية وخناق ضد النظام في إيران، والأمريكان عم ياخذوا هذه لمصلحتهم ربما لتغيير سلوك النظام والوصول إلى اتفاق لمصلحة الجميع في نهاية المطاف، وعنوان هذا الاتفاق لا نووي لا إيران، وربما تحرير الشعب الإيراني بعد 47 سنة عايشين تحت الظلم والقمع من قبل النظام الملالي في إيران.
4: أستاذ سعيد، إذن نحن أمام منعطف، طبعا بعد التحية مجددا أستاذ سعيد شاوردي من طهران، نحن أمام منعطف في هذه المواجهة إن فعلا تمكنت الولايات المتحدة من تأمين الملاحة عبر هرمز.
6: تحية طيبة لك عزيزي أستاذ علي والأستاذ توم ولجميع المشاهدين. طبعا هي المشكلة لدى الأمريكيين حقيقة على ما يبدو أنهم ينسون، يعني كلامهم خلال ثواني ودقائق وليس خلال أعوام وأسابيع. يعني منذ أن شنت أمريكا وإسرائيل عدوانا غير مبرر على هذا الشعب الإيراني الذي الآن، يعني الأستاذ توم حرب يقول نحن يعني قلوبنا تتغطى على هذا الشعب ونريد أن نحرره، يعني وهذا كلام حقيقة يعني عجيب، وأعتقد الأستاذ توم نفسه يعلم أن هذا الكلام هو بعيد كل البعد عن الواقع، ويريد أن يقول أن أمريكا صديقة للشعب الإيراني. أمريكا أكبر عدو للشعب الإيراني وكل شعب اسمه شعب عربي وإسلامي. مضيق هرمز يا عزيزي هو حقيقة فشل للسياسة الأمريكية، عنوان لفشل للسياسة الأمريكية الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
4: طب ما هو الواقع الآن في هذا المضيق؟ هم يقولون أنهم أزالوا الألغام، وأن إيران لا تجرؤ على مهاجمة السفن العابرة، وأنهم أيضا أقاموا ممرا بديلا عبر المياه العمانية، وأن هناك ملايين براميل النفط التي تعبر المضيق يوميا عبر بل إلى السوق العالمية.
6: كل هذا الكلام بعيد عن الواقع، والأمريكيون يعرفون، يعني وأنا أقصد الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض، أنهم يكذبون أولا على أنفسهم وثانيا على العالم. لو كان المضيق مفتوح وبإمكانهم أن يعبروا، يعني لما شهدنا كل هذه الضغوط الآن الاقتصادية على إيران. طيب أنت لماذا إذن هذه الخطة الشريرة الاقتصادية على الشعب الإيراني؟
4: هذا سؤال مهم جدا.
6: سيطرت عليه.
4: هذا سؤال مهم جدا أستاذ توم. إن كانت الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا كما تقول، قضت على جزء كبير من قوتها العسكرية، أمنت الآن مضيق هرمز، إذن ما الداعي لاستمرار هذه المواجهة؟ ما الداعي لفرض العقوبات وزيادة الضغوط على إيران إن كانت الولايات المتحدة قد انتصرت وانتهت المواجهة؟
5: لأن النظام يمضي اتفاقية لا سلاح نووي يوقف دعمه لأزرارته بالمنطقة. هلأ طبعا الأزرار بالمنطقة انهارت، يعني حماس انهارت، حزب الله تقريبا انهار، بس بده يدمر لبنان قبل ما يفل. الحشد الشعبي 5 فصائل سلموا سلاحهم، بعد في فصيلين بعد ما سلموا سلاحهم. الحوثيين بعد من بتمردوا بين الفترة والتاني، بس من بعد القصف الإسرائيلي عليهم دمرهم. ولكن قاموا عن يضرب الشعب الإسلامي والعربي هي إيران. إسرائيل وأمريكا ما ضربوا،
6: وليست إسرائيل وليست إسرائيل، إيران التي ارتكبت الإبادة في غزة. نعم صحيح،
5: إيران هي اللي قامت وضربت معظم الدول العربية، 8-9 دول 10 دول وراء بعضهم، وبين فترة والتانية بعدها هي بتتمرد وبتتعدى على السفن البحرية، إن كانت للقطرية أما الكويتية أما غيرها. بقى المشكلة بإيران،
6: ما دام أنتم مسيطرين على المضيق كيف إيران تعتدي على السفن يا أستاذ توم؟ هذا الكلام سيد سعيد يناقض كلامك يعني.
4: تمام، دعنا نستمع إليه سيد سعيد ونعود إليك. لحظة
5: هلا تاني، لأنه هن بدهم الإيرانيين، وأنا بتصور هذه الفترة لأنه نحن فتنا بفترة الانتخابات النصفية، دائما آخر 10 أسابيع من بعد شهر 8 لشهر 11 هذه فترة انتخابية بالداخل. الرئيس ترامب استطاع أن يؤمن المضيق ويسيطر عليه كليا، ومن هذه الناحية عمل استقرار بالنفط مثل ما قلت. طيب
4: هنا مشكلة، بما أنه أتيت على ذكر الانتخابات، وهو موضوع طبعا يحظى بأولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي وبالنسبة للناخب الأمريكي الآن. طيب إن كانت الولايات المتحدة قد أمنت سوق النفط العالمية عبر هرمز، لماذا تبقى أسعار البنزين مثلا تفصيل في الولايات المتحدة مرتفعة بنحو 40% أكثر مما كانت عليه قبل هذه الحرب؟
5: هذا غير صحيح. أول شيء أسعار بالجالون هون، أنا ممشي بالجالون،
4: أنا لدي أحصائية هنا بكاليفورنيا، سعر الجالون 5.63 دولار، قبل الحرب كان 4.64. كاليفورنيا، واشنطن 5.27 للجالون، قبل الحرب كان 4.35. هذه هي النسب التي نتحدث عنها.
5: لم استلم الرئيس ترامب من الرئيس بايدن كانت أسعار النفط تقريبا مثل أسعار النفط اليوم، أما أقل بنسبة شي 5%. لما استلم الرئيس ترامب انخفض أسعار النفط، لأنه الشعب الأمريكي والشركات عندهم سيئة، بده يرجع يفتح أبار النفط بالولايات المتحدة. طبعا بعده غالي شوي، بس ما نحن ما ننسى أنه اليوم أسعار النفط بأمريكا للجالون تنقول 4 دولار بمعدل، ولكن بأوروبا اليوم أسعار الجالون بأوروبا هو بين 8 دولارات و 9 دولارات مرتين ومرتين أكثر من الولايات المتحدة. ولكن بس تكمل
4: هذا لا يصرف عند الناخب الأمريكي، يعني لا ينفع مع الناخب الأمريكي أن نقول له أحوالنا تمام، شوفوا بأوروبا ما الذي يحصل.
5: لا لا
6: حتى في أوروبا بسبب أمريكا.
5: بس خليني بس خليني بس كمل
7: فكرة تفضل.
5: بس لأنه نحن بنعرف اليوم أنه إيران من بعد الحصار الاقتصادي عليها الذي ستفعله بهالعشر أسابيع هايدي أنه راح تستعمل أعمال تقوم بأعمال إرهابية بمناطق ما، أما تعدي يا على دول الجوار أما تعدي على الأمريكان بأي مكان. فلذلك الأمر وزير الحرب منذ يومين كان أرسل رسالته المشهورة أنه نحن حاضرين حتى الرد على أي تعديات إيرانية بهالفترة بقى. صحيح في استقرار على أما عشر أسابيع، ولكن بانتظار نوع من الاعتداءات الإيرانية بهذه الفترة.
7: كيف ستتصرف طهران خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات الأمريكية سيد سعيد، إن كانت الآن كما يقول الأمريكيون خسرت ورقة هرمز؟
6: أستاذ علي، لا، الولايات المتحدة خسرت الكثير، خسرت كما قلت عسكريا، والآن ستفشل خطتها الاقتصادية. ولست أنا بل معظم المتابعين للشأن الأمريكي يقولون ترامب والجمهوريين سيخسرون الانتخابات القادمة. هذه خسائر استراتيجية ربما الولايات المتحدة في تاريخها الحديث يعني لم تمنى بهذه الخسائر. ولذلك أعتقد يعني اليوم زعيم الديمقراطيين في الكونغرس يعني يتحدث لست أنا ويعني ينتقد ترامب لسياسته الفاشلة في كل شيء تجاه إيران يعني اقتصاديا وأمنيا وعسكريا، ويقول أنك فضحت أمريكا وكل دول العالم. يعني أعتقد بعد هذه الفضيحة التي قام بها ترامب أنه ليس لديه صواريخ ليستمر بالحرب مع إيران، ليس لديه خطة يعرف كيف يدخل ويخرج في الحرب، ليست لديه خطة للسيطرة على إيران كما كان يعد ولا أي شيء، فهذا سيجرئ دول العالم على الولايات المتحدة.
7: نعم.
6: حقيقة هذا الانتصار الإيراني يعتقد الكثير من دول العالم مدينة لإيران لتتخلص حقيقة من هيمنة أمريكا، من مص دماء شعوب العالم. يعني الأستاذ توم يتحدث عن أنه سعر ما بعرف البنزين 8 أو أكثر في أوروبا، من السبب؟ أنتم السبب، منعتم أوروبا وألمانيا من أن تستخدم الغاز الروسي وأدخلتم أوروبا في حرب خاسرة في أوكرانيا، والآن يعني أنتم دمرتم الاقتصاد العالمي بسبب أزمة مضيق هرمز التي أنتم أوجدتموها، ولذلك الآن تريد أن تقولوا يعني نحن أوضاعنا جيدة. طيب ما فرقك أنت يا ترامب مع بايدن؟ مو أنت كنت دائما تنتقد بايدن وسياسته الاقتصادية وتعد بأنك ستجعل أمريكا عظيمة مجددا، الآن تقول لي لا أنا أوضاعي الآن تشبه بايدن. يعني
7: شوف،
6: طيب لماذا كل هذا الحرب والإهانات التي كنت توجهها لي بايدن ما دام أنت الآن تحاول أن ترسم صورة مثل الرئيس السابق الذي تقول أنه نعسان ونائم وليس
7: نقطة
6: لديه عقل ومثل
7: نقطة الإسلام. لابد من الوقوف عندها أستاذ توم. يعني إن كان ترامب قد جاء لتخليص الأمريكيين من تركة بايدن، الآن أنت بنفسك تقارن وتقول أنه الأسعار الآن أسعار البنزين مثلا في الولايات المتحدة تشبه الأسعار كما كانت إبان فترة بايدن، ثم يتساءل أستاذ سعيد ويقول أليست الولايات المتحدة هي المسؤولة عن إشعال الأزمات في كل العالم، ليس فقط في الشرق الأوسط، في أوروبا، في أمريكا اللاتينية، في أماكن أخرى، أليست الولايات المتحدة المسؤولة عن الأزمات؟
5: الانتقاد الداخلي أنه الحزب الديمقراطي بينتقدوا الرئيس، هذه بالأنظمة الديمقراطية اللي مش متعودين عليها بإيران منذ عقود وقرون، وهون بينتقدوا بعضهم وبيروح العالم بالنتيجة على قلم الاقتراع وبيقرروا مصير البلد. إنما أي معارضة داخل إيران أما يقتل عمدا أما يعلق على المشينة. هذا الفرق بين الأنظمة الديمقراطية.
6: لا هذا كلام غير صحيح، هذا كلام بعيد عن الواقع يا
5: بعيد عن الواقع.
6: يعني لا تعطي المشاهد معلومات خاطئة وأنت تعلم جيدا أن هذا الكلام غير صحيح، تشنغ وتعدم. هذا الكلام مش
7: بيكون في دعه يكمل
5: لما بيكون في مجلس هو يختار من يترشح للانتخابات. ونحن شفنا بال2009 ماذا حصل بشوارع طهران وبكل مدن إيران، وحتى شفنا خوف النظام الملالي من الحركة النسائية اللي نزلت على المظاهرات. بقى هذا نظام ليس بديمقراطي وليبرالي، هذا طيب نظام قمعي.
7: لماذا لم ترى مشهد تشييع الخامنئي مثلا، أكبر تشييع بالتاريخ، هذا وفق وصف وسائل إعلام غربية، 40 مليون مشارك، لماذا لا ترى في الولايات المتحدة هذا المشهد؟
5: استاذ علي، نعم. وسائل الإعلام الغربية حسب الأقمار الصناعية قالوا كان في 1,200,000 شخص فقط، وإنما الإعلام الإيراني هو اللي ضخم الموضوع وقال هذا
6: العدد. يا عزيزي
5: بس نرجع للمواضيع الأعزمية.
7: لا، لأنه يجب أن نرى الصورة، إن كنا نريد أن نرى الصورة كما هي علينا أن نرى الصورة من على المقلبين، مش إنه ما لنا نراه وما ليس لنا لا ننظر إليه.
5: لا، لأنه الإعلام اللي صور الأمريكان، نحن ننتقل على الإعلام الأمريكاني، قالوا كان في حوالي 1,200,000 شخص محدودين بالشوارع.
6: كل العالم يمكن الآن الإعلام الإيراني من جديد من السماء. صحيح، يعني الإعلام الإيراني لم ينقل هذه الصور، ولكن الإعلام الآخر.
7: ثواني وأعود إليك سيد سعيد رجاء.
6: هذه الصور الأقمار الصناعية، كلها الفضائيات، كلها نشرت هذه الصور.
7: ثواني وأعود إليك أستاذ سعيد رجاء، تفضل تفضل.
5: الإعلام الإيراني أخذ الصور وعمل لهم
6: وأصبحت 40 مليون
5: ووسع الصور ومددهم على زو، وهذا ممكن باعتبار اليوم
6: تغلون عن الصواريخ الإيرانية.
7: يا أستاذ سعيد رجاء، أستاذ سعيد، على سيرة الصواريخ بالواقع سيد توم، كان الأمريكيون يقولون أنه فترة وستنفد الصواريخ لدى إيران، إسرائيل أيضا. الواقع أيضا ما تكتبه وسائل الإعلام الغربية أن ما نفد هو صواريخ الدفاع الجوي الأمريكي، الصواريخ الدقيقة الأمريكية، الترسانات الاستراتيجية التي وصلت إلى مستويات بالغة الخطورة لدى الجيش الأمريكي. ليس هذا هو الواقع؟
5: أنا بتصور في مراوغة بالحديث وتمويه بالحديث، وهيدي معارك الحرب حتى تضيع خصمك أين أنت. هلأ تصور أنت الولايات المتحدة اللي خاضت بالحرب العالمية الأولى وخاضت بالحرب العالمية الثانية، وكانت عم بتنافس خلال الحرب الباردة على جبهات عديدة، يقولوا اليوم لأنه بس على 40 نهار ضربت إيران اليوم فقدت مخزونها. هل هذا من حدا بيصدق هكذا حديث؟ أكيد لا.
7: ترامب لا ينفي، بالمناسبة ترامب لم ينفي، قال إن المسؤول عن ذلك هو بايدن الذي سلم الذخائر لأوكرانيا، أليس كذلك؟
5: لأوكرانيا، بس كمان الرئيس ترامب عم يعمل تمويه للواقع، لأنه عندهم كمان سلاح في التيك إضافي بيقدروا يستعملوه، وبعد لم يستعملوه الأمريكان على الساحة الإيرانية بالوقت الحاضر. ولكن نقطة للأزمات، إنه الأزمات أمريكا، أي أزمات عملتها؟ وين الأزمات اللي عم تعملها؟ موضوع أوكرانيا وروسيا، روسيا دخلت على أوكرانيا، مش الأمريكان راحوا فتحوا حرب هناك. أما الأزمات بالشرق الأوسط، أما أزمات أمريكا اللاتينية، اليوم أمريكا اللاتينية تستعيد قواها اليوم بأمريكا اللاتينية،
7: وكأنه الأوكران كانوا يجلسون لا يريدون الدخول في الناتو، لا ينفذون المجازر ضد القومية الروسية التي تعيش في أوكرانيا، ولم يعني روسيا هي التي اعتدت عليه. هذا بحث طويل ولنا أكيد حلقات طويلة في هذا السياق. أستاذ سعيد، كنت أود التعقيب على ما تفضل به الأستاذ توم، ولكن الآن واقع المواجهة، إلى أين يتجه هذه العقوبات؟ هل ستؤدي إلى انهيار النظام في إيران، أم أن إيران قادرة على مواجهة هذه العقوبات غير المسبوقة حتى باعتراف المسؤولين الإيرانيين؟
6: لا أستاذ علي عزيزي، الأمريكيون حقيقة الآن، أنا متأكد، وهناك طبعا معلومات كثيرة تحصل عليها إيران، يتحدثون بلغة مختلفة تماما عما نسمعه الآن من الأستاذ توم حرب. حقيقة في خلف الكواليس يقولون ما هذه المصيبة الذي نحن أصابتنا، وما هذه الحماقة التي تسببنا بها لأنفسنا، الأستاذ توم ربما يعني لا يريد أن يصدق هذا الكلام، ومن حقه، يعني هو يريد أن يرسم صورة غوية عن أمريكا وأنها منتصرة وأنها لديها سلاح وأنها تريد أن تخدع إيران وتقول لدينا يعني، وهذا كلام مستغرب. يعني أنت عندما أمام عدو مستغرب أن تقول له أنا ليس لدي سلاح، يعني لو قلت لدي المزيد من السلاح
7: أستاذ سعيد
6: ربما صدقنا.
7: الآن
6: نعم.
7: أزالت الولايات المتحدة كما تقول الألغام من هرمز، ورقة هرمز كانت أقوى ورقة تملكها إيران حتى باعتراف الغربيين أقوى من القنبلة النووية. طب إن أزالت الألغام من هرمز، إن كانت قادرة على تسيير السفن عبورها دخولا وخروجا عبر المضيق، كيف ستتمكن إيران، ربما لست خبير عسكري ولكن تتابع، كيف ستتمكن إيران من مواصلة السيطرة على مضيق هرمز؟
6: يا أستاذ علي بكل تأكيد، يعني أقول لك الأمريكيون ولا حتى 1% من الألقام أزالوها ولا يعرفون مكانها كما تفضلت. يعني أنا لست خبيرا عسكريا ولكن أتابع الموضوع عن كثب، وكنت أتابع أحد العسكريين يقول الألقام لا أحد يعرف مكانها إلا إيران، وهناك المئات من الألقام. يعني هذه الألقام يقول الأستاذ توم الآن بمسيرات اكتشفناها ودمرناها. يا أخي أنت تحتاج إلى غواصات وتحتاج إلى طائرات وتحتاج إلى كاسحات ألقام وتحتاج ما تحتاج من أجل إزالة الألقام. طيب أنت لو كنت يعني تستطيع إزالة هذه الألقام لمنعت إيران أساسا منذ البداية أن لا تلقم هذه المنطقة.
7: دليل على ما يتفضل به الأستاذ سعيد سيد توم أنه اليوم هناك أنباء عن عبور 7 سفن فقط مضيق هرمز، وهذا الرقم لا يختلف عن عدد السفن التي كانت تعبر المضيق قبل إعلان دونالد ترامب. ألا تثبت هذه الوقائع كلام الأستاذ سعيد بعدم سيطرة الولايات المتحدة على هرمز؟
5: ما عنده سيطرة كاملة، بس مش عم تسمح للإيراني يستخدم. طبعا بعض الأجواء متوترة هناك، وشركات التأمين ما بدها تأمن تأمين للشاحنات للبواخر النفطية، وهذا من المحتمل كذلك الأمر، وكذلك الأمر القيود التي وضعتها الأمريكان بالنتيجة إن كان على الصين وغير دول ما يفوتوا على إيران من مضيق هرمز. كل هذه راح تسبب بضعف بالملاحة البحرية.
7: ولكن 7 سفن ألا يفترض إعلان بحجم
5: يعني ما بنعرف
7: بحجم تأمين بحجم تأمين إعلان من جانب الرئيس الأمريكي بحجم تأمين مضيق هرمز لا يترجم، لا يجد له ترجمة على أرض الواقع 7 سفن؟
5: ما بعرف يعني هذه الكمية، لأنه هنالك أخبار متعددة بتبقى، هل هذا منذ أسبوع لم المرأة 7 سفن أما هذا اليوم؟ ما أخبار دائما بتطلع بالنتيجة بتعرف الحقيقة بعد أسبوع أما أسبوعين من الحقيقة. بس إذا بدنا نسمع على أقوال الأستاذ سعيد، ما في ولا باخرة مرأت من هناك، والألغام بعدها موجودة والأمريكان غير مسيطرين، بس نحن شايفين نحن شايفين السيارات على مواكب المحروقات بإيران على مسافات طويلة، مؤسسات ما مش عم تقدر تدفع لشعبها، الشعب بأزمة مالية.
6: يعني إذن هذه الدولة المنهارة في كل شيء، لماذا لا تنتصر عليها؟
7: لا لا،
6: لماذا أنت تطلب من كل العالم الآن أن تقف معك في حصارك في كل
7: الإيرانيون
6: ما دام هي يعني
7: سعيد.
6: بهذه الحالة التي أنت تصفها،
7: حتى الإيرانيون لا ينفون الأثر السلبي الذي تسببه العقوبات الأمريكية على الاقتصاد. ولكن ما الذي تقوله اليوم وكالة AP Associated Press؟ تقول أن الحرب بالمجمل جاءت بنتائج عكس ما كانت تبتغيه الولايات المتحدة، جاءت بنتائج عكسية. النظام الإيراني بات أكثر تشددا، هذا وفق أدبيات AP. واقع إيران لم تعد تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة، واقعها الإقليمي، الولايات المتحدة في المقابل، إضافة إلى مسألة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، الولايات المتحدة لم تعد قوة قادرة على حماية حلفائها، ويحتاج هذا الأمر إلى سنوات لترميمها، ليس هذا واقع؟
5: لا أكيد لا، قوة أمريكا وعزبتها اليوم مسيطرة على كل العالم. الولايات المتحدة اليوم، أمريكا السنة القادمة بدها تودي بس فرد شركي للفضاء، بدها تودي 1000 رحلة سنوية تعرف شو عم تعمل أمريكا بدول العالم بالاختراعات والإبداع والتكنولوجيا والعسكر وعلى بجميع المجالات. إذا نعم. بتسأل العالم كله، إذا بتسأل أستاذ سعيد لوين أمنيتك تسافر على بكرة، بيقول لك بحب روح على أمريكا. بقى كل العالم بحب
6: الإطلاق.
5: إجا بايدن وفتح الحدود، لما اجى بايدن وفتح الحدود كان بكل سنه يجينا مليونين 300 بطريقه غير قانونيه، كلهم بدهم يسافروا بيهاجروا بالبحر بالشرق الاوسط ويجوا على امريكا. بايران اذا اعطيوهم المجال يتركوا، ما بضل حدا ساكن اليوم بايران، وهيدي مشكله اساسيه الدول الاوروبيه والعربيه.
7: سيد سعيد، بالرغم من كل ما يجري، الولايات المتحده تبقى الدوله المهيمنه حتى على مضيق هرمز، حتى على منطقة الشرق الأوسط، منطقة غرب آسيا كما تسمونها في إيران. وبالتالي من مصلحة إيران أن تذهب الآن إلى الاتفاق والقبول بعدم امتلاك سلاح نووي.
6: لا يا عزيزي سعد علي، كلام سعد توم طبعا هذا كلام مبالغ فيه بشكل كبير، أن أمريكا غوية وأن أمريكا ما بعرف. لا ننكر، نعم هناك يعني مجالات كثيرة ربما أمريكا فيها غوية، نعم علميا وصناعيا ولديها اقتصاد، ولكن هي ذاهبة نحو الضعف، وهذا الضعف لا يستطيع أن يغطي عليها أحدا، ترامب أو الجيش الأمريكي أو أي شخص آخر. نعم. الولايات المتحدة ليست بقوتها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي،
7: وبالتالي إيران لن تتراجع.
6: لن تتراجع بكل تأكيد. إيران الآن تشعر أنها بدت يعني تحصد الثمرات من مواجهتها مع أمريكا. نحن كنا في يوم من الأيام عندما تشن علينا أمريكا فقط نحن في الداخل نتألم، الآن الولايات المتحدة تعترف أنها تتألم وتخسر وتستنزف اقتصاديا وعسكريا، وهذا الكلام عن مضيق هرمز يعني تمام. نحن نسيطر عليه، فرجونا أين أنتم تسيطرون تمام. فرجونا السفن التي
7: قال إنه
6: نحن نقبل إعلامكم،
7: إنه يحتاج الأمر إلى أيام،
6: يعني
7: يحتاج الأمر إلى أيام
6: إعلامكم أنتم فرجونا
7: سنرى.
6: يعني
7: نحن سنواكب ونرى خلال أيام نتيجة هذه المواجهة وهذه الخطوة التي تقول الولايات المتحدة أنها أمنتها مسألة السيطرة على هرمز. في الختام لم يبقى سوى الاطلاع على نتيجة التصويت. سؤالنا على موقع arabic.rt.com كان: برأيك ضغوط ترامب العسكرية والاقتصادية هل تؤدي إلى تقويض نفوذ إيران في مضيق هرمز؟ 15% فقط أجابوا بنعم، 85 يقولون لا. شكرا جزيلا لضيفينا من أورلاندو الأمريكية، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم هارد، وأيضا شكرا لضيفنا من طهران الخبير بالشأن الإيراني والإقليمي سعيد شاوردي. شكرا جزيلا لكما، والشكر كالعادة موصول لكم مشاهدين الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء في أوقات.
2: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة ب35 سنت.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: فقرة فقرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.
3: تبرد تبرد تبرد
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت تعبورت تع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت تعبورت تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 29 آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة شرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع زينة عبود جرجس وفادي أبي تامر، إخراج شرب الراشد.

أسعدتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. لبنان يترقب زيارة الرئيس عون إلى أثينا والعين على دعم الجيش. الاعتداءات فصول تتوالى جنوبا، وإسرائيل لا تنوي الانسحاب من علي الطاهر. إطلالة مرتقبة للرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر. حبيب لإذاعتنا قيمة القروض الإسكان لن ترفع. إيران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية. وفي النشرة أيضا الأمطار تبلل آخر آب.

0: النائب هاجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
1: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع،
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. حتى الآن لا موعد لاستئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في أيلول ولا انسحاب إسرائيليا من أي منطقة من الجنوب، وسط حديث عن فشل المناطق التجريبية، ذلك في وقت لم يشهد أيضا ملف نزع سلاح حزب الله أي تقدم. وسط هذا الجمود في المشهد، يتوجه رئيس الجمهورية إلى أثينا يوم الاثنين المقبل للبحث في الملف اللبناني الأمني الشائك، وفي مسعى لحشد دعم عسكري ولوجستي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. ماذا الآن في تفاصيل النشرة؟
1: في إطار حراك دبلوماسي لحشد الدعم الدولي للبنان، يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون أثينا يوم الاثنين المقبل في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره اليوناني. أما جدول النقاش فيشمل الترتيبات الأمنية في الجنوب، انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام، والانسحاب الإسرائيلي، كما دعم الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على أهمية استمرار مسار التفاوض. ومن المنتظر أن تتوج الزيارة بتكليف وزير الدفاع اليوناني بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتقديم الدعم العسكري واللوجستي اللازم للجيش اللبناني. في هذا الوقت بقي الجنوب عرضة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة مع جولة استهدافات ونيران جديدة. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة وبشكل متقطع، وقد استهدف 3 أحياء في بلدة حولة، كما استهدف أطراف بلدات ياطر وحارس وحداثة وواد سلوكي وأطراف ميفدون. ترافق مع القصف المدفعي تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه القنطرة وزوطر الشرقية وحداثة. أما في مسلسل التفجيرات، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في المنصوري وزوطر الشرقية ومحيط عيت الجبل حداثة وحولة، كما قامت قوات الاحتلال بجرف وإحراق عدد من المنازل في بلدة بيت يحون. وفي العدوان الجوي، فقد شن الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة المنصوري، كما استهدف الطيران المسير بلدة النبطي الفوقة على دفعتين. إلى ذلك، سجل اليوم تحرك لآليات العدو من حداثة باتجاه عيت الجبل وأيضا باتجاه حريص مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وقامت قوات الاحتلال بإحراق حقول الزيتون في عيت الجبل. وعند الأطراف الشرقية لبلدة كفر شوبة، تقدمت قوة إسرائيلية مؤللة ووصلت إلى حدود منازل البلدة، حيث قامت برفع العلم الإسرائيلي على سطح أحد هذه المنازل. إلى ذلك، لا يزال الطيران المسير يحلق في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية على مستويات متوسطة ومنخفضة وبشكل مكثف. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: واليوم كشفت صحيفة معارف أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في الجنوب، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الواقع الأمني والتطورات في الجنوب حضرت في اجتماع عقده وزير الدفاع ميشيل منسا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، واطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة إلى إيطاليا.
1: يوجه الرئيس نبيه بري كلمة متلفزة يوم الاثنين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ويتوقع أن يطلق سلسلة مواقف على صلة بملف الجنوب والمفاوضات. وفي المواقف، أعلن النائب علي خريس رفض الرئيس نبيه بري للمناطق التجريبية، مؤكدا أن هذه الطروحات لم تجدي نفعا مع كيان غاصب لا يقيم وزنا للقرارات والمواثيق ولا يتوقف عن انتهاك السيادة والحقوق، ورأى أن المرحلة الراهنة من أصعب المراحل التي يمر بها لبنان والمنطقة، وهي مرحلة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى استحضار أفكار مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر للخروج من حلقة الضيق والأزمات التي يعيشها الوطن.
0: النائب غياس يزبك اعتبر أن لاءات الشيخ نعيم قاسم المتناقصة معطوفة على تهديد معلمه محسن رضائي بتمدد السلاح الإيراني من العاصمة إلى كل لبنان باتت تتطلب لا ناهية نهائية من الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية، وتتم ترجمتها فورا بدفع الجيش إلى تطبيق القرارات الحكومية ذات الصلة بسحب السلاح غير الشرعي.
1: موسيقى. في الشؤون الحياتية، أشار رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان ومديره العام أنطوان حبيب إلى أن المستفيدين من قروض الإسكان هم من ذوي الدخل المحدود فقط، ولن يتم رفع قيمة القرض في الوقت الحاضر. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أكد حبيب أن جميع القطاعات في لبنان بحاجة إلى استثمارات، لكن الأهم هو تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
3: $100,000 صار القرض للشراء، $100,000 قرض للبناء، $50,000 للترميم. أما شروطهم فهي الفائدة صارت 5.75 بدل 6 من بعد ما حاكم مصرف لبنان أعفى مصرف الإسكان من رسم إدارة القرض. وأهم شيء الشقة ما تتجاوز مساحتها 150 متر مربع. أما الشروط الثانية فهي مستندات لازم يقدموها. كان في عنا وعند المقترضين بعض صعوبات بالاستحصال على شهادة نفي ملكية. ضلنا وقعنا مع صديقنا الأستاذ ياسين جابر وزير المالية رابط إلكتروني صار نحن بنقدر نسحبها.
0: دبلوماسيا، تباشر خلال الأيام المقبلة السفيرة الجديدة لدولة بلجيكا في سوريا مهامها، ولكن من مكتب في بناية العزرية في بيروت، ليصبح لبلجيكا سفيران يعملان من لبنان.
1: في الأمن، أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصين لقيامهما بسرقة خزنة بداخلها حوالي $8,000 من منزل في السعديات، وذلك بعملية أمنية متزامنة في منطقتي الأوزاع والطيوني.
0: في أحوال الطرق، تنفذ اليوم وغدا تدابير سير بسبب تخطيط عدد من الطرقات في بيروت، والطرقات المشمولة بالتدابير تبدأ من نزلة سليم إسلام حتى تقاطع التحويلة الجديدة، أما المرحلة الثانية فهي من أمام مطعم الزاوية وصولا إلى الكولا موقف الفانات. التدابير ستتخذ اعتبارا من 9 من مساء اليوم وتنتهي عند 5 من صباح يوم غد الأحد، وسيتم بموجبها قطع السير من نفق سليم إسلام باتجاه التحويلة، وتحويل السير يمينا باتجاه شارع المزرعة، ثم يسارا باتجاه شارع البطريرك أفرام برصوم حتى كورنيش المزرعة. إلى ذلك، تقوم وزارة الأشغال بتأهيل وتعبيد طريق نزلة المرامل تقاطع مدارس المهدي باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي.
1: تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ومنسقتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلام الإقليمية للبلاد.
0: شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن طهران لا ترغب بالحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها، وأشار إلى أن إيران ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. إلى ذلك، رأى الحرس الثوري الإيراني أن تصريحات واشنطن حول مضيق هرمز محاولة للتأثير على أسعار النفط.
1: أفادت القناة 14 الإسرائيلية بمحاولة دهس قرب قاعدة عسكرية للتدريب في الأغوار بالضفة الغربية من دون إصابات، والجيش يغلق الموقع.
0: إلى موسكو، حيث قتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني على مقاطعة بلغورود الروسية. في المقابل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية لمقاطعة دونيتسك عن سقوط قتيل و6 جرحى في قصف روسي على مناطق في المقاطعة.
1: وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها استهدفت مركزا لوجستيا قرب كييف استخدم لتخزين مكونات صواريخ أوكرانية. هذا وأفادت وكالة الطاقة الذرية بأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الخارجي منذ أكثر من أسبوع.
0: بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع فنزويلا لسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطاتها النفطية المؤكدة، وصفت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة هذا الاتفاق بالتاريخي، وقالت إنه سيكون له أثر كبير في نهضة أمتنا.
1: في بكين، يواجه منتخب لبنان للرجال في كرة السلة منتخب الصين يوم الاثنين عند 2:30 بتوقيت بيروت، وذلك في إطار المباراة الثانية للنافذة الرابعة من المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم التي ستقام نهائياتها في قطر السنة المقبلة. حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من السباحة وممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية وخطر الغرق. والآن ماذا في تفاصيل الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض. يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة مع حدوث برق ورعد، تنشط الرياح أحيانا فيرتفع معها موج البحر، وتنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الجو تدريجاً.

0: في الختام تذكير بعناوين النشرة: لبنان يترقب زيارة الرئيس عون إلى أثينا والعين على دعم الجيش. الاعتداءات فصول تتوالى جنوبا وإسرائيل لا تنوي الانسحاب من علي الطاهر. إطالة مرتقبة للرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر الاثنين. حبيب لإذاعتنا: قيمة قروض الإسكان لن ترفع. إيران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية. الأمطار تبلل آخر أيام آب.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبوري
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبوري
2: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني، رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

لحفد أداسة أرض وسحر الينابيع والبيوت العتيقة. مشوارنا اليوم أخذنا صوب جرود بلاد جبيل العالية لمطرح الأرض فين جبلت بالأداسة وعلمتها الطبيعة معنى الصمود والسكينة. نحن اليوم ببلدة لحفد، جارة الغيم، موطن الطهر والبركة والهدوء. لما بتوصل على لحفد وبتتمشى بحاراتها القديمة المرصوفة بحجر الجبل الصلب، بتشوف الكنائس العتيقة والبيوت التراثية، أسطحها أرميدية موزعة بين أحراج السنديان بكل كبرياء. بتحس برهبة وسلام داخلي بيبعدك عن صخب الدنيا كله. اليوم رح نمشي على خطى الأجداد قديسين هالأرض ونستنشق هوى الجرد العليل ونسمع حكاية ضيعة بتعيش بكنف الإيمان والأصالة الجبلية. خدوا نفس جردي نقي ويلا نروح. لحفد هي واحة روحية وتراثية متميزة جدا بالجبل اللبناني. المعلم الأبرز فيها دير مر أصطفان القديم والكنائس الأثرية مثل كنائس مر الياس، مر سابا وسيدة المرج، بحجارتها الضخمة المشبعة بريحة البخور وصلوات الأجيال.

رح نحكي عن عين الحفد الشهيرة اللي بتتدفق ميتها العذبة والباردة مثل التلج لتسقي بساتين التفاح والكرز والجناين المحيطة بالبيوت. هالمطرح يلي كان ولا يزال ملتقى الأهالي بصبحيات الحفد وعصريات البركة. العمارة هون هي عمارة الحجر الجبيلي الصلب والدافي، بيوتها سقوفها الأرميدية الحمراء صامدة بوجه تلوج الشتاء القاسية، ومصادب واسعة معمولة لتجمع العيال على المحبة والنخوة والرضا. بتشكل الحفد مركز بارز بجغرافيا جرود جبيل الروحية، فارتباطها بالذاكرة الكنسية وسير القديسين منحوها الطابع الخشوعي بالتوازي مع حفاظها على نسيج المعمار القربي الأصيل وغابات السنديان المحيطة فيها، ما يجعلها نموذج ممتاز للقرية الجبلية اللي بتجمع بين الأداسة الروحية والجمال البيئي المستدام. الحفد هي البطركية، وأشهر بطريرك فيها يوحنا الحفدي بالقرن الثاني عشر. الحفد هي الكهنة وكل الرهبان القديسين يلي أنتجتن، والحفد طبعا هي قرية الطباوي الأخ أصطفان نعم الحفدي على دروب القداسة، ويلي شاعت قداسته بجميع الكنائس المارونية حول العالم. التقينا بأبو منصور ختيار قسمت الأيام جبينه، بس ضحكته بعدها بتملي الضيعة. خبرنا عن تاريخ الضيعة وكيف كانوا قديما يعيشوا بهالأعالي بأيام التلج، وكيف كانت الجمعة حول الوجاء تولع دفا وخبريات عن النخوة والشهامة والأصالي بالحفد. حكالنا عن المواسم، مواسم قطاف التفاح والكرز الحفدي الشهير، وكيف الضيعة كلها بتصير ايد وحدة بالغلة والخيل. الأكل بهالجرد العالي إلو طعم بيسند القلب وبيشفي من البرد. الست بربارة خبرتنا عن الكشك الجبيلي المطبوخ على الحطب وطعمه الحامض والدسم اللي بدفي العظام، ومعه خبز التنور السخن ولبنة المعزة البلدية المعمولة من خيرات الجبال وزيت الزيتون الجبيل الأصيل. وبما أنه نحن بجرد جبيل لازم تدوقوا مربتين بالجوز، والزعتر يلي بفرخ بين شقوق الصخر هو أفضل غذاء لمناعة الجسم صيفا شتاء. اليوم شربنا السكينة من نبع الإيمان، شمينا ريحة الأرض والخير، ولمسنا الكرم بعيون أهل لحفد الأوادم. من بين أناطر الأديرة الأثرية بلحفد الشامخة انكتب تاريخ العز والإيمان بجبال جبيل العالية. منودعكن لليوم، وشكرا للحفد وأهله.

0: لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
1: هوا لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
4: الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 28/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين وخمسمية وثمانية وثلاثين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين وخمسمية وستة وخمسين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين وأربعمية وثلاثة وثلاثين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومية وثمانية وستين ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن

0: عروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و70 سنت.

0: الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز 3:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، أشعل الجيش الإسرائيلي حريقا بين عيت جبل وحداثة، والرياح ساهمت في تسريع انتشار النيران. توازيا حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء البقاع. رأى النائب أشرف ريفي أن عصر ولاية الفقيه كعنوان قادر على حكم المنطقة انتهى، مشيرا إلى أن ما يجري الآن هو صراع على ما تبقى من النفوذ والسلطة بعد سقوط هذا النموذج. ريفي قال: مجتبى خامنئي إما في موت سريري أو أن دوره السياسي قد انتهى فعليا، وما يصدر باسمه أو ينسب إليه لا يبدو منفصلا عن محاولة إعادة ترتيب المشهد داخل النظام الإيراني. دعت بلدية حارة حريك المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة وعدم ركن السيارات بقربها بسبب اشتداد الرياح وخطر تطاير الحجارة وأجزاء الواجهات.
4: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9:00 مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جام 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15-39 لتعرفوا أكثر.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: تبرد
8: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تبرد
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تبرد
8: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نتابع تقديم موجز الثالثة والربع من صوت كل لبنان. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني، مشيراً إلى تراجع الصادرات والواردات بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، وأن أسعار البنزين سترتفع لمواكبة تراجع حركة التجارة. توازيا، أفاد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بأن جهات حكومية أمريكية تستغل وسائل الإعلام للتأثير على أسعار الطاقة لتحقيق مكاسب شخصية. أشارت وكالة رويترز إلى أن الحرب على إيران تفرض ضغوطا نفسية على أسر العسكريين الأمريكيين. وفي الخبر الأخير، نقلت شبكة نيوز ماكس أن وزير الخزانة الأمريكي سيكثف الجهود لعزل إيران اقتصاديا في خلال استضافته لنظرائه في مجموعة العشرين الأسبوع المقبل، وأنه مع المسؤولين الأمريكيين سيبلغون مجموعة العشرين أهمية الامتثال للعقوبات المفروضة على إيران في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة الضغط عليها وسط الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. موجز الثالثة والربع قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان طلقة فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
6: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بوري تع بوري تع،
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بوري تع بوري تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

الممثل جو تراد بين تركيا ولبنان شو بيقول عن آخر أدواره وكيف بيشوف الواقع التمثيلي بين الإنتاجات المحلية والعربية؟ ترقبوا بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 اف ام ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والاوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
1: إنها الربيع والربع في صوتي كل لبنان، هذا موجز للأخبار. جنوبا غار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة المنصور على دفعتين، كما استهدف وادي لحجير. أعرب النائب غسان حصباني عن خشيته لعدم تنفيذ الدولة اللبنانية ما وعدت به حول حصر السلاح، ما قد يؤدي إلى تكليف دولة أخرى بالملف. وفي تعليقه على كلام المبعوث الأمريكي توم باراك حول التفاوض مع حزب الله، قال حصباني: الموقف الأمريكي الرسمي واضح ويتعارض مع كلامه، لكننا نتخوف من أن تصبح الإدارة الأمريكية غير مهتمة بالملف اللبناني. رفضت حركة حماس في لبنان إغلاق وكالة الأونروا مدرسة رفح في مدينة طرابلس ومدرسة البيري في مخيم برج البراجني في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أن هذا الإغلاق هو استمرار لخطة مبرمجة تنفذها الوكالة وتؤدي في النهاية إلى وقف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ودعت الحركة الوكالة إلى التراجع عن هذه القرارات والتوجه نحو تطوير خدماتها. أفاد بنك مصر بأنه بصدد مراجعة إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار والتي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات. أفاد مسؤول أوكراني بارتفاع عدد قتلى القصف الروسي على بوتشا قرب كييف إلى 37. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
4: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت تعبورت
4: تعبورت، انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت تعبورت تعبورت،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في. من عالم الأعمال والتخطيط الاستراتيجي في الولايات المتحدة للبنان بكل تعقيداته وانقساماته، مسار اختار صاحبه ينتقل فيه من قراءة الاستراتيجيات لمحاولة التأثير في مسار بلد حامل معه طروحات ما كانت يوما ما تقليدية. مواقفه أثارت التأييد كما أثارت الكثير من الجدل، بس ظل متمسك بفكرة أساسية: الأزمة اللبنانية منا أزمة إدارة سلطة فحسب، بل أزمة نظام وصيغة. بين ما بيعرفوا من كواليس وما بيتوقعوا للمرحلة المقبلة، نستعرض الأمس لنستشرف المستقبل، وبيبقى السؤال الأبرز: أي لبنان يرسم وسط كل ما يجري؟ المنسق العام لمبادرة طريق السلام للتكامل الإقليمي الدكتور ألفريد رياشي ضيفنا بحلقة اليوم. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا بحضرتك.
1: خلينا نبلش أنا وياك مباشرة بالقسم الأول من برنامجنا تحت ضوء الإنسان. دكتور ألفريد، أنت رجل بحب يتوقع شو بده يصير، بحب التخطيط مثل ما ذكرنا بالمقدمة، هيك لمحة شاملة عنك. شو هو الحدث إذا بدي أسألك يلي فشل ألفريد رياشي تماما بتوقعه وغيره شخصيا؟
2: ما في يقول في أحداث مباشرة، لكن في قلك شغلة يمكن ما كنت أتوقع دخولي معترك سياسي، ولكن ما في يقول فشلت فيه، ولعدة أسباب. كنت أعتبر أول شيء أنه مجال بدي ركز على غير محلات، لو كان بجزئيا بالولايات المتحدة بالمؤسسة اللي كنت فيها بالبداية اللي هي بالإنجليزي رح أقولها Global Services، اللي هي منظمة نصف حكومية، كنا نشتغل بالمجالات التخطيط وخاصة بالمجال السياسي، لكن ما توقعت شخصيا فوت. أكتر من هيك رح أقول بعد شغلي هون، لما فت بموضوع الفيدرالية ما حبيت أنا أكون واجهتها، صرت أحكي مع ناس إذا هن بيكونوا ناس معروفة أساسية،
1: الواجهة الأساسية
2: كونوا هن الواجهة الأساسية بتنادي بالطرح. كنت أعرف أنه عندهم ناحية أو تقبل للفكرة، فعدت وطرحتها مع أشخاص متعددين ومن مختلف الطوائف، وأشخاص عم نحكي أخذوا مناصب بالدولة أو كان عندهم مناصب مهمة بالدولة اللبنانية.
1: نعم.
2: في أشخاص ما كانوا كتير معروفين أو عندهم حيثية كبيرة، لكن لقيت الجواب كان أول شيء الرفض، أو لقيت بمحل معين ما ممكن مش بيقدروا إذا بدك ياخدوا الطرح ببداياته بالشكل اللي ممكن يعطيه شوي إذا بدك إضاءة معينة. فقلت خليني أجرب حظي. ليش أجرب حظي؟ يعني بوقتها ما كان الناس بتعرفني كتير.
1: عم نحكي هون أي سنة تقريبا؟
2: 2014 30 أيلول كان أول مؤتمر، لكن تم التحضير له قبل 6-7 أشهر كمان بال 2014.
1: نعم.
2: كان طلعاتي كنت أطلع نتفي صغيرة على الإعلام، وأطلع تحت أسسنا جمعية تجمع بالأحرى اسمه التجمع الاقتصادي الاجتماعي من أجل لبنان سيل سوسيو إيكونوميك أسمبلي فور ليبانون، وكنت أطلع أحيانا نحلل حتى موضوع مستقبل الغاز والبترول طاقة لبنان. هذا كان إحدى طلعاتي يوم إذا بينفيد بالشانل تبعية اليوتيوب بتلاقي إحدى الحلقات عم بيحكي بموضوع الطاقة. فلذلك ما كانت أحكي مباشرة بالعلن سياسي. أكثر من هيك رح أضيف شغلي، حتى بالناس كان عندي وبعده مكتب استشاري اسمه بنشمارك مؤسسي، في أشخاص من حتى غير طوافي أيدوا الفيدرالية، كنت أتسمع لهم ما روح كثير معهم بالحديث. طبعا برجع بعدين لفكرة الفيدرالية،
1: يعني ما كنت تحب تكون بالواجهة؟ كان في سبب معين؟
2: ما كنت حب إذا بدك اتعاطى، يعني بس أدمج شغلة المسألة السياسية بمسائل تانية. يعني مرات حتى تلاميذي بالجامعة كنت بعلم بوقتها قبل ما نبلش المؤتمر وبعدني بعلم، فييجوا يسألوني دكتور أنت مع مين شو بتأيد؟ ما كتير اتعاطى، إلا مرة واحدة قلت له لأحد الأشخاص وعم بحكيك قبل ما بلش المؤتمر بشي 7-8 سنين، بقول له أنا طرحي صراحة بطرح سياسة، ما بطرح أحزاب أو ما بأيد أحزاب أو أشخاص، اللي هو طرح الفيدرالي.
1: نعم.
2: بيقولوا لسخرية الأدهر هذا الشخص التقيت فيه بأحد المولات مشي سنة وذكرني، قال لي كنت تقلي مع الفيدرالي وفعلا ثبت أنك كنت تعني اللي عم تقوله.
1: نعم.
2: فكان هذا شوي استثناء، فحتى ما كنت أتعاطى كتير بالحديث السياسي، كنت أتسمع أكثر ما أتدخل، وما كنت أعلن عن إذا بدك الوجهة السياسية إلا بآخر فترة قبل بشي سنة. حطيت عندي على السوشيال ميديا على الصفحة في سؤال political orientation، مش مذكر السؤال، توجه سياسي، حطيت جواب federal views. فهذا قبل ما بلش نشاط المؤتمر الدائم للفيدرالية.
1: أي متى كانت نقطة التحول حضرتك دكتور؟ يعني من عالم الأعمال للتوجه بركة السياسة، أكيد كان في نقطة معينة أو حدث فاصل.
2: في عدة نقاط. الطرح الفيدرالي هو نشأ بالبيت، يعني بي كان مع هذا التوجه أول شيء، وبي كان سياسي مقرب للبريطانيين، فكان عنده توثق بخبرته بعلمه السياسي، عامل علمه السياسي وشغل مع أهم جماعة بوقت بخطته لبعدين.
1: نعم.
2: تاني الشغل الحرب اللبنانية، يشوف هالتقاتل بين اللبنانيين. فبأحد الأيام كنا بالملجأ، كنا عمري 15-16 سنة، في عنا جار توفى اليوم، كان أخذ موقع مهم ببيت اسكندر اسمه عدنان اسكندر.
1: نعم.
2: عدنان أو ممكن مش بذكر الاسم الصغير لأنه نحكي من فترة كتير طويلة. بصير نقاش بيني وبينه، بطلع أنا بقول له عم أفضل شيء أنا بشوف فيه الفيدرالية، يعني عمري 15 سنة. طبعا ما كنت أعرف تفاصيل الفيدرالية كتير،
1: بس أكيد تشربت يعني من الوالد أفكاره.
2: صح. فقلت أنا إذا طرح بشوفه أحسن شيء للبنان. محطة الأساس أكتر كنت عندي قريبين ببيروت الغرب، غرب بيروت، فبأحدى المناطق راح أقول شو هي المنطقة اسمها الظريف، فبروح مرة كذا مرات بتردد، فبروح بأحد المرات بلاقي شباب مجمعين مع بعضهم عم بيحكوا، مبينين هيك عندهم أشكال شوي حزبية. ليش عم بقول أشكال؟ مش إنه الحزبي بنعرف من شكله، بس فئة معينة منهم معينة تركت أونا، مبينين هيك شباب بتعاطوا شيء معين أمني على سياسي على شيء. فبلاقيهم عم بينسقوا بين بعض حدث معين، عم بيقربوا بين بعض، وعرفت إنه هول من تيارين متخاصمين، تيار كانوا مستقبل وتيار ناس من حركة أمل.
1: نعم.
2: ثابت هذه الفترة كانت ب نيسان أو آخر نيسان، عفوا بأواخر أدار. أدار. ف ب 13 نيسان كانوا عاملين إيفنت حدث. بالإيفنت اثنيناتهم متفقين عنه الحرب كتير بشعة وكتير ما بتسوى، وبيعملوا مشهد عن شخص بيموت بالتمثيلية صغيرة وبيبكوا عليه وبتأكدوا قديش الحرب بشعة، وخلينا يا شباب نضل احنا سوا ومع بعض وننبز اي خلافات ممكن تصير بعدين.
1: نعم.
2: عم بحكيكي هيدي بأدار 2008. بعد 3 أسابيع ب 13 نيسان، لكن عملوا الايفنت بعد 3 أسابيع من 13 نيسان، بيصير في معارك 7 أيار. كنت موجود، بطلع انا بالاشخاص بلاقي هول الخصمين، في واحد شاب قريب للمستقبل واقف حمر الشاش يختفي بعد فترة ما بيبين، بعد شوي الشباب حركة أمل موجودين بالحفلة السلم على أساس ما يصير في حرب، بيمسكوا المنطقة وبينزلوا بيسيطروا على الشارع. عم حاول أقوله الشباب اللي عم بيكون عم بيمزوا الحرب هن بزيتهم حملوا سلاحته بعد بفترة قصيرة جدا، هي 3 أسابيع. فزادت ترسخت القناعة إذا بدك هالمشهدية هاي بأنه لبنان قد ما عملنا فيه بترجع مشهد اللي شفناه بالسبعينات بالحرب تتكرر بال2008، وبين الناس قاعدين عم بينسقوا قديش الحرب بشعة، حملوا بعد كتلات تجمع سلاح ضد بعض،
1: ممكن يرجع يتكرر اليوم؟
2: أكيد، إذا ما صار في نظام سياسي بيحمي التعددية وبيحمي الخلافات من بيحمي بعض من بعض من الخلافات، بوصلنا كمان نتحيد بتبنى مفهوم الحياد، ساعتها هذا المشهد ما بتعرف.
1: بس اللبنانيين ما استخلصوا العبر من تاريخهم؟
2: لا ما استخلصوا. ولكن خلينا نراجع شوي، كان قبل تأسيس دولة لبنان الكبير كان في درزية سياسية أشاطيت تراجعت الدور الدروز، عم بحكي إجا مسيحي خلال سموها وقتها بالمارونية السياسية، و أخذوا دور معين، ولكن رجعوا تهاجموا، صار في حرب 1975 وأشطوا، صار في حروب معارك قبلها وعتيز 1858 67 والحرب 69 73 لفقعت مظبوط بال 75. تراجع الدور المسيحي، اجت السنية السياسية كمان استغلت من منطلق رؤيتها هي أكثر للبلد. تم اختيار الرفيق الحريري بال 2005، اجوا الشيعية السياسية سيطروا. كل فئة دائما بتشوف حالها هي مع الحق، ما بتتعلم، ما بتستخلص من الفئات وأغلاط وأخطاء الماضي تبع غيرها. حتى لما كنا نقعد مع الثنائي كنا نقولهم يا عمي صار في ثلاث تجارب فاشلة، كونوا أنتم رول موديل يعني، تعلموا منها تنروح على غير شيء، نفس الأخطاء اللي عملوها ويمكن بشكل شوي أعنف وشكل بركي سلبي أكتر يلي عملوها الثلاث الأسلاف الثلاثة من الطوائف. كرروا المكون الشيعي السياسي، ما عم بحكي عن الشيعة هون، عم نحكي كشيء كمكون سياسي اللي بيضم من غير طوائف كمان. فلا ما بيستخلص
1: لأبار. الدكتور ألفريد، أنت شخص صدامة، بتهاجم كتار، ومن بين يلي بتهاجمون القوات اللبنانية، وبيقولوا عنك عونة، مظبوط؟
2: أكيد لا، ما كنت بأي حزب، ما في العونيين. وهي مردة لسبب معين، ولكن قصة صدامة بنتقد إذا بدك من كوني شخص مستقل، بنتقد أداء، ما بروح بنقد الشخصي أو بتجنبه قد ما فيه، ما روح بالشخصي مع حدا، لا بنتقد من منطلق فئوي يعني بقول فلان الفئة هاي ما بتسوى هاي فئة بتسوى، ولا بالشخصي أكيد لا، لكن بنتقد الموقف السياسي. هلأ بما يخص حزب القوات اللبنانية، بالعكس في كتير محطات كتيرة كنت أيد وكنت دافع عن موقف القوات اللبنانية بكتير محلات، أو عن وجود حتى حيثية القوات. يعني مثلا بعطي مثلا بسنة 2018 صار في نوع من محاولة عزل للقوات، طلعت وقتها صرت دافع وطلعت كذا موقف، وحتى لدرجة صار في لقاء وقتها مع الدكتور جعجع بتشكرني على هالموقف. بموقف تاني لما صار في محاولة استدعاء دكتور جعجع للتحقيق من بعد أحداث طيوني، طلعت بكذا مقابلة بكذا موقف وراء بعضهم دفاعا عن عدم استدعائه وعن أخطاء الطرف الآخر إنه لازم يتحاسب مش دكتور جعجع. بكتير محلات كنت دافع عن القوات وعن حتى الدكتور جعجع، حتى كان في يمكن تجربة عرضت مرة ساعد بمحل معين بعد ما جيت من أمريكا بسنتين أو ثلاثة، ساعد مجموعة اللي كان في موجود بالأرز. فما عندي أي موقف، بالعكس أنا بقدر نضالات القواتيين بحرب السنتين، وكان في قوات طبعا كونت نواة قوات، كان في كتائب وأحرار وجبهة لبنانية، في استمرت لبعد الثمانينات. بقدر كمان بحب دكتور جعجع خاصة القديم اللي كان يطلع وينادي ب طروحات كنت لقيها كتير بتمثلني.
1: بتحب دكتور جعجع القديم؟
2: بشوفه إذا بدك إيه بيعجبني هالشخصية القديمة أكتر
1: عن يعني خلينا نقول هلأ عن مرحلة الحالية. ما بعرف
2: إذا تجربة السجن بشعة وصعبة، ويمكن إذا أنا بتعرض لعشرة بالمية من أتعرض له يمكن بتلاقيني صرت سياسي أكتر بكتير، برجع أقوله عشرة بالمية مش هينة التجربة اللي تعرض لها هذا كمان من، ويمكن لأ ما عم بقول انه بالزم رح يصير ياخذ واعطي اكثر،
1: نعم،
2: لكن تجربه التعرض ما كانت هينه. 11 سنه معطل بتخلي يمكن شخص تساله بتجاربه بيصير يمكن بيصير بيحسب شوي حسابته اكثر. في مقوله رومانيه او عرف عفوا روماني،
1: بس مش غلط يعني الواحد يكون عم يحسب حساباته، ما عم تعطينا يعني شيء سيء.
2: نعم. كيف تتخذ بشكل شوي سلبي بالعرف الروماني شو كانوا يعملوا؟ كان إذا حدا تعرض للاعتقال لو أيسر بذاته يمنع من ممارسة الشأن العام. ليه؟ بيعتبروا أنه صار بياخذوا بيعطي كتير لين، تقول ما بقول هو لين ولكن في هذا الاحتمال موجود، أو ممكن خبرة والحكمة بتتغير مع الوقت ومع العمر ومع المواجهات بتعرض للإنسان بتغير طريقته. فدكتور جعجع طبعا ما بعتقد حدا ما عمل اخطاء بما فيه دكتور جعجع، ما في اي حدا بيشتغل بالسياسه بيتعرض، الانسان بيتعرض لاخطاء مش غلط يخطئ، لكن في محلات بلاقي القديم الصوره القديمه بتمثل طريقه تفكيري حاليا، ما بعرف بكره الصبح بعد فتره مش بكره الصبح اغير قد بسرعه تختلف أفضل من دكتور جعجع طبعا اليوم. عكس ما أختاريه بنتقده، فلو كنت عاوني بنطلق بالعكس. لو كنت عاوني بنتقد القديم بقول خلينا نشتغل على جديد. هاي واحد. اثنين، ليش بيقول بقال عاوني؟ كان في تجربة عسكرية بتدريب الجيش، كنت جاي من الجيش الأمريكاني ما بطيق السوري، صاير حادثة كمان مع خيي، فدربت الجيش المجموعة من المغاوير وقتها بقيادة كان مقدم قيادة وقتها كان توفى جهاد شاهين، ودربت القتال. ما كنت هالقد فلت بالقواص وغيره، ولكن تدريب مارينز كان يبقى متميز، وكان عندي تدريب سابق لما بلعب أنا وصغير ولد ألعاب قتالية بيقولوا كلوز كورتر كومبات. لما صارت المعركة، ورح أقول ضيف شغلي، صارت بلشت معركة حرب الإلغاء، بوقف وبدق لي وقت المقدم شاهين، بيكون في ضباط قاعدين مسائبين، مش انت تشوفوني المقدم شاهين، شاب صغير انا هون عم بحكي، الفريد الشاب الصغير، بصير في تلاسن كبير، خناقه فل الخناقه وقتها. موضوعه كان ليش بيفتح ميشيل عون حرب على القوات، وليش هالمعركه عم بتصير هلا بالمسيحيه، وليش عم يستم شخص المشاف المسيحي، طلع الصريخ
1: نعم
2: على أثرها بوقف روح. بيطلع بيصيروا يخبروني الشباب، تواصل معهم انه عم بيقولوا عنك انت قوات لبنانية، من هيك انت مش عابي بالتكفي لا بالتدريب، وعم تنتقد الجيش. لكن لما براجع بيجيني بيححدهم، بيقول نحن بيعتقد كان مقرب لأجهزة أمنية معينة، شاب من الشباب اللي كانوا يتدربوا بيقربني على فكرة، بيقول لي بنعرف منك قوات، بنعرف مدروسي خلفيتك مظبوط، ما عندك بطاقه، ما عندك منضبي اساسا قبل قوات، كنت جاي من امريكا من الماريز، ما لحقت تعمل قوات، فما رح يعملوا معك شيء، لانه صرت روح فكريا انه اخذت موقف سلبي وهجمت ميشيل عون بوقتها بقلب مركز مغاوير اللي عم بيقاتلوا مع عون لسبب حرب الالغاء. امتى رجعت؟ بقبل ليله من ب 12 تشرين اكتوبر 1990. إيه هون رجعت وقتها، وصار في مواجهه قاسيه، وصار في مواجهه قاسيه راح فيها ضحايا سوريين.
1: لكن انت قتلت
2: ايه
1: وقتلت.
2: لكن بالدفاع الواحد بيضطر احيانا، انا ما بحب الاذى
1: بس
2: ما بحب القتل، لا باذي نمله ليتري اللي بشيل النمله
1: دفاعا يعني.
2: ولكن بتصير بلحظه معينه الواحد بده ياخذ قرار، يا قاتل يا مقتول. عمليه منا هالقد لذيذه وطيبه بيقولوا حلوه، بس انه واحد بده يتصرف احيانا. توصل الى لحظه يا قاتل يا مقتول، فما فيك.
1: ندمت شي مره لانك رجعت من امريكا؟
2: لا بالعكس، ممكن عيد التجربة، ما عندي أي ندم. بتجي مرات لحظات ضعف بسرعة ثانيتها برجع بوصل الخلاصة.
1: أي متى هاللحظات الضعف هالأحباط اللي بتشعر فيهم على ضوء ماذا؟ أكيد في كان أحداث معينة.
2: مرات بتشوف أنت الجهود اللي عملتيها أحيانا ما حدا بيقدرها بمحل معين، ما بطلب تقدير بمعنى مركز أو مصاري أو شيء، أكيد ولا مرة رحت بالمقاربة، لكن انه مرات اللي المفروض يكونوا حدك ومعك
1: حتى معنويا
2: اكيد معنويا. فهون بتلاقي انه طيب انا عشان شو عم بعمل كل هالوقت وباخذ يعني، حتى يمكن الشغل بتراجع لانه انت عم تحطي وقت بالسياسي، فمن هون بتقولي انه طيب عشان شو هالشغله كلها، بس بترجع بتقولي لا في محلات امل معين بضل الواحد حاطه براسه.
1: دكتور ألفريد، هناك اثمان يعني الإنسان بيدفعها بحياته، خصومات، علاقات بتتغير. إذا بدي أسألك خلال هالمسار، مين خسرت بسبب مواقفك؟
2: ليك على الصعيد الشخصي ضل أكترية محترمين محترميني، لكن على الصعيد السياسي في ناس بتبعد، بس بتعرف بالسياسة قليلة تكوني صداقة شخصية، مش معقول ما بتصير بفي كتار بيبعدوا أو بيصيروا يتجنبوكي، هولي يمكن تخسريهم مرحليا بس ترجع موقف سياسي تاني بقربك. فما في اذا بدك ناس محددين، في ناس كانت تاخد على خاطرها، في ناس كانوا يحكوني خاصة من طرف التاني
1: يعتبوا عليك،
2: يعتبوا خاصة من طرف التاني لانه انا بشتغل يعني دوري أكتر بشتغل أقرب كوسيط، فبيطلع مني مواقف سياسية بيقول مع عمي مع أساس هلأ كنت عم تقربنا هون عم تهجمنا. أكتر شيء كان يجي عندهم عطب هن إذا بدك من طرف الثنائي الشيعي، ورجعنا ذكرنا طرف القوات اللبنانية لأنه كان في تمني من أحد المسؤولين ورح سميه اللي هو شار جبور هي اللي بعزه على الصعيد الشخصي، بس حسه مرات شوي بينفعل زيادة، مش بينفعل بالوجه عم بيحكي بالمواقف تبعيته. ف كان شوي انه لا لازم ما يكون فينا عدد معين لنا. قلت له بس انا ليش بدي اوفركم اذا في انا شايف انتم الحزب اليميني الاقرب للفكر يلي نحن منشوفه لهيدا المجتمع، فما لازم تكون اداء نتامل اكثر، فمن هيك بنحب نحن تكونوا اكبر. وهون بحب وجه كلام خاصه لايادة القوات مش للقوات، القواتيين نحن بعتبر نحن فكرنا هو هو فكر القوات. ما كنت قوات برجع بقول، بس هذا الفكر اليميني ممثل بحزب اسمه قوات.
1: نعم.
2: كايادة قوات ما هدفي اعملهم اي احراج، لانه في كتار بيجيني اصداء انه انت عم تسبب لهم احراج، صاير عم بيضطروا يروحوا يسيروا شوي خطابك. يا عمي ما تسيروا، مش مقتنعين ما تسيروا، ولا هدفي اعملكم اي
1: هيك
2: احراج.
1: هيك بيقولوا لك؟
2: ايه بعض البعض، ما بعرف قديش هذا بيمثل برجع بقول رأيي القيادي، لكن بتصرف كأنه عم يثبتوا هالكلام. صار في بعض الصدمات. هلأ امتى تراجعت لقلك هاي يمكن نخدها ذكرتها شوي وفيها لأولى بشكل أوضح، بلش التراجع بالعلاقة مع حزب القوات بعد اغتيال باسكال سليمان. أنا انتقدت لازم يكون في القوات اللبنانية، هون بلشت إذا بدك أنت إيه؟
1: بلشت تتكشف كمان كل معالم أكيد الجريمة،
2: وطلع مع حق اللي قلته ورح أقول ليش.
1: نعم.
2: وقتها انتقدت أنه أداء القوات لازم يكون صار عم يتصفوا مسؤوليكم، كان في الياس حصروني مش بعدين باسكال، كان في حدا تالت ببشري بالطوق، فأنه عملوا شوي ردة فعل أكتر من هيك، فصرت أنت إيه؟ برجع أقول بمن أذى معي حق أو لا، هذا هيك موقف عم بعبر عنه. انتقدت شوي بشكل موضوعي،
1: بس انت كيف بتعرف يعني شو كانوا هن كمان؟ مش هلا انا مش عم دافع، بس ايه هن شو عم يشتغلوا يلي يعني خليني اقول انا يحصل مش بالاضواء.
2: الحركه اول شيء ردت الفعل على ناس عم يتصفوا معك من جماعتك، مفروض تكون جديه شوي اكثر. صار في محاوله جديه، هي الشباب عفويا يمكن تحركوا وسكروا وقتها طرقات، بس انتهت بساعتين كأنه صار في محاولة امتصاص لهي الحركة. هلأ وقتها أنا طلعت بحديث بإحدى الوسائل الإعلامية من بعد كان اغتياله لباسكال سليمان بحوالي 3 أيام، وذكرت معطيات جي من مصادر أمنية تابعة التحقيق، مش أنه اخترعت، وقلت بحسب المعطيات الموجودة باسكال سليمان لما انكمش تم تعذيبه، ويبدو كمان تم التحقيق معه بهدف التعذيب. ليش بيصير بشكل سريع وتصفيه؟ لا بيكون عادة في عملية التحقيق، هي أي شخص عنده شوية خبرة أمن بيعرف هذا الشيء،
1: وهذا الأمر تبين مؤخرا أنه تعرض للتعذيب. صحيح.
2: صح. وقتها بيطلع شخصيتين مقربين من خط المرحوم أو نحب نقول كمان شهيد سليمان باسكال سليمان، وهول الشخصيتين بتواصلوا مع مودي مع شخصية أمنية كبيرة بالبلد، وبتشكوا من ليش ألفريد رياشي عم بيقول هيك. هلا أنا جوابي لهذه الشخصية وقت بالإيدي إقلي 7-8 مرات، فبشيل التليفون لأنه كان نهار أحد إقلي، فبشيل التليفون أنا بتفاجأ أنه ليش فيها هالقد في شيء خطير يبدو. بقول له بلقبه يا كحسب اللقب شو القصة؟ في شي محاولة اغتيالي بيبدو؟ لأنه حسيت حالي يمكن عم بروح كمان عم بشطح. قال لي لا، بس الشباب تابعين لهالجهة عم بيتشكوا منك من اللي قلته، وين معلومات يعني تبعيتك مصدرها؟ قلت له بس ما نحن على علاقة أساس طيبة وجيدة، ليش ما بيحكوني كان ديريكت؟ أوكي عم نعرفك. هني هول الشخصيتين هني أعضاء مجلس نواب، وأحدهم كان وزير سابق. وزير سابق
1: مين هو؟
2: رح أعطيك المناطق.
1: ليه ما بتقول المناطق
2: اللي هي
1: عم تذكر كل هالمعلومات؟ خلينا نذكر
2: حسب
1: يعني
2: المعطيات الأسماء. جورج عدوان من حمريشي اللي قالت برجع بقول حسب اللي تمرق بوقتها، هل هالشيء صحيح مش صحيح ما قدرت أتأكد منه. سألت بعدين، رجعت موقف المعرب، كان في لقاء مع مسؤول بقلب معرب، قلت له يعني ليش صارت هالشغلة، فقال لي لا ما خصنا نحن، ما بعرف،
1: ما في الواحد يعني يتأكد.
2: ما بعرف، ما قدروا نفيوا إذا هني أو لا، ما فيهم ينفوا بلحظتها، بركي عملوا مبادرة شخصية، ما بعرف. يعني بنعرف إنه جورج عدوان وملحم وفي شخصية تالتي هني على تواصل دائما مع الأجهزة الأمنية، مينلي على جهاز أو جهة عسكرية كمان بالبلد. فهيدا كان معنوه جورج عدوان، ما بعرفه، بعرف ملحم، في معرفة، في قرابة بعيدة من نفس المنطقة اثنيناتنا، بس ما في قرابة لازم. ولما رحت وقت لأعزم الدكتور جعجع على ذكرى العاشرة لتأسيس المؤتمر الدائم للفيدرالية، كان واقف على الباب، قال لي ألفريد ليه عم تهاجمني؟ على سبيل المزح قلت له أنا حكيم، قال لي إيه أنت، وعدنا. قلت له ما هجمتك بالشخصي، ما بعتقد هجمتك، أنا انتقدت الأداء بوقتها بقصة باسكال. قال لي مرات الشباب يقولوا لي، هلا ما بعرف إذا الدكتور جعجع منسق بهيدي الشكوى أو لا، ما بعد ما بدي افترض فرضياتهم، ما عندي اي دليل. فكانت اذا بدك هاي المحطه الاولى اللي ما كانت بلشت شوي تخلق تباعد معين، بس رجعنا على اساس تعالجت وصار في بعد.
1: هلا كيف بتوصف علاقتك تنختصر هيك نضل مع ذات النقطه؟
2: عادي، ما في شيء من جهتي، بالعكس برجع بقول لك بقدر تاريخه للدكتور جعجع، وبقدر الأكثر القعدة القوتية ونضالات القوة
1: البنية. نعم، خليني أختم هيدا القسم بالسؤال، يعني هيك بدي أعكسه. نعرف نحن أكيد دائرة العلاقات بتبقى واسعة، بس دائرة الثقة بتكون أضيق وأضيق. مين هو الصديق الأقرب إليك؟
2: في كتير أشخاص، ولا بفضل يمكن ده في كتار بدي نعمل ليستا، في ناس بتزعل فرح حصرها شوية بالناس بتعاطوا شأن عام.
1: تفضل.
2: مثلا في عندك الإعلامي، هو رجل أعمال كمان، الأستاذ أنطوان سعادي، من الأصدقاء المقربين،
1: نوجه له تحية،
2: نوجه له أكيد تحية
1: رئيس كبيرة، رئيس تحرير أكيد وصاحب أخبار البلد وجي تي في.
2: صدقتنا عمرها فوق، طبعا يقول عم نجامل هلأ، عمرها فوق 15 سنة 16
1: نعم.
2: سنة
1: نعم،
2: أكتر شي 18 سنة صار له.
1: نعم،
2: في عندك كمان طلع معكم من فترة الدكتور عماد رزق.
1: أكيد كمان
2: الدكتور عماد رزق، يمكن ما كتير مش دايما منتوافق، بس يعني مش ضروري واحد ليكون صديق تتوافق معه بكل السياسة
1: بذات الآراء، طبعا أكيد عم نحكي عن صعيد الشخص،
2: وخيك بالبيت واحد وكل واحد عنده ممكن رأي أحيانا، وفي كتير محلات مرات نتلاقى كتير كمان بالسياسة.
1: صحيح،
2: وحتى هو كان يعمل مؤتمرات، وبينتها مواضيع فيدرالية تنطرح من خلال الندوات اللي بأحرى كان يعملها، ونوجه له كمان تحية من هالمنبر.
1: طبعا أكيد،
2: وفي كتار أشخاص بس فيك تقولي بتعاطف من المعروفين.
1: نعم، ذكرت الأقرب هيك.
2: صح،
1: طيب خلينا أنا
2: أصحابي اللي ببينوا معك بيضلوا بيقولوا بالسراء والضراء.
1: أكيد، ما هو هيدا هو الصديق يلي هو بوقت الضيق، وهيك أنت تلاقيه بحاجة يعني بهي لسند تحكي معه وتوثق فيه الثقة. صح، هيدا هو.
2: صح،
1: الأساس.
2: صح،
1: مش بس. صح، بأوقات النجاحات هيك.
2: مزبوط،
1: والأوقات الجميلة. مزبوط. خليني أنتقل أنا وياك هيك بعيدا عن هلأ هيك الأمور الإنسانية يلي قطعنا على كل هالمحطات، نحكي شوي هلأ الواقع ونعمل قراءة شاملة تحت ضوء المرحلة. دكتور ألفريد، ليس كل ما يجري أكيد ينقل للعلن، بدي أعرف منك أكثر عن لجنة لبنان الاستراتيجية، ما الذي يحصل فعليا في الكواليس؟
2: لجنة هي بالواقع بسموها لجنة الشرق الأوسط الاستراتيجية اللي بتهتم بشأن لبنان، يعني بين دول بتهتم فيها هي لبنان. هي لجنة مؤلفة من الجهات المتابعة من الولايات المتحدة لا نسج السياسات الأمريكية، وفاصلين هيدي الجهة اللي اسمها عم ترجمها أنا بتخيلها بالإنجليزي، اللجنة الاستراتيجية لشؤون الشرق الأوسط. هيدي اللجنة هي لجنة غير رسمية، يعني مش أخذ قرار من كونغرس وعندها مبنى وانتيتي وموظفين. لا، جهة بتجتمع بتنسي مكلفة بإدارة ملفات الشرق الأوسط بالتحديد مرحلة بيقولوا له الشرق الأوسط
1: بس
2: الحديث
1: بس هي منع علنية يعني
2: لا منع لا لا ما منع علنية مش بتخطط بتقيم كيف ممكن يكون التعاطي مع الشرق الأوسط بمرحلة التغيير لهذا الشرق الأوسط الحديث بعد سميه
1: يعني تقييم وبتبني كمان استراتيجيات
2: صحيح استراتيجيات لهذا الشرق الأوسط بعد بستعمل تسمية الجديد الشرق الأوسط الجديد
1: نعم.
2: هي الحديث أحلى من هون شو الهدف الأساس لهي اللجنة آخر كم سنة ما رح حدد قديش هالآخر كم سنة في شيء اسمه الخطوط الخمسة للطاقة والممرات الخمسة للطاقة
1: نعم
2: ممرات الخمسة للطاقة لبنان بيمثل هو الهب يعني المحل ما بتتجمع فيه كل هالممرات الاقتصادية اللي هي في ممرات برية نحن بلبنان عندنا ممر السكة بعد ما تفعل ممر رياق عملت مقالة حديثة بهالموضوع
1: صحيح
2: عندك البورات ثلاث بورات بلبنان رح يكون لهم دور مستقبلا بور بيروت أكيد بعد إعادة تأهيله ممكن يوصل لحدود الضبية في خطة ليوصل لحدود الضبية منطقة الضبية بور طرابلس وبور صيدا هول بورات الثلاثة لأنه لبنان في عندك ممر الاقتصادي بيجي من العراق بيجي من الخليج من السعودية وبيجي من نروح من لبنان على أوروبا من عبر مرفق طرابلس فهيدي المرافق وبدك تروحي بعدين تاخدي لوجستيات وتودي من البقاع بريا وفي عندك الممرات الجوية اللي هي في مطار موجود بده تأهيل مطار بيروت مطار بلش يتفعل مطار الإقلاعات وفي حكي على مطار تالت بمنطقة جبل لبنان
1: نعم
2: نتمنى يصير في عدل من منطلق الفيدرالية هذا كمان الموضوع يتسرع بأسرع وقت ممكن عم بحكي عن موضوع مطار جبل لبنان وبالتالي هيدي الاستراتيجية اليوم عم لقيها عم تصير تسرع بشكل ملموس أكتر كيف شفنا سفارة الولايات المتحدة من كم سنة بلشت تعميرها بال 2016-17 توسيعة وتم استثمار بحدود المليارين دولار أمريكي هيدا الهدف من السفارة البعض بيطلعوا بنظريات شي بيقول لك هدف مخابراتي ومعروف بيفهم شوي بالأمن مخابرات ما بتعوز أكتر من مبنى صغير ب 30-40 شخص ممكن يعملوا لك أحلى تغيير وأحلى انقلاب من Special Operation Group ولا whatever أي مجموعة تانية بالجهاز المخابرات المركزية بالولايات المتحدة منك CIA ومنا أكيد هدفها يعملوا مركز عسكري قاعدة عسكرية لأنه قواعد العسكرية كان أخذت غير منحة وغير طريقة عمار
1: صحيح.
2: ما بتكلف هالقد ممكن إذا الأرض مقدمتها الدولة 500-600 مليون دولار بتعمل أحلى قاعدة عسكرية ما نحكي مطار كبير قاعدة فبالتالي القاعدة هيدي أو بالأحرى عفواً السفارة توسيع هدفه يشرف على كل هال إدارة الطاقة بالمنطقة اللي بدها تمر قسم منها عبر لبنان
1: لكن هذا هو الدور الفاعل
2: اقتصادي واحد نعم. اثنين بعدين إدارة مرحلة الموارد لأن الدول الكبيرة بهمها بشو بسموه بالإنجليزي strategic resources الموارد الاستراتيجية لبنان قادم على مرحلة بده ينتج هيدي الموارد الاستراتيجية اللي بتهم دول كبيرة مثل الولايات المتحدة
1: نعم حضرتك كتبت عن احتمال أنه ينقلب أحمد الشرع على معادلات المنطقة ويعيد إحياء خط الرياء برلين مش بس كسكة حديدية بل كمشروع بيرجع بيوصل لبنان اقتصاديا بأوروبا عبر سوريا
2: عندك
1: بس عندك معطيات فعلية عن هالمشروع
2: صار في كان مشروع محط من زمان ولكن تنيم عيام السوريين حاولوا يخنقوا عيام نظام الأسد
1: اليوم يتم البحث فيه
2: رجع كفى الشغل لتنييم المشروع والطرف الإيراني
1: نعم.
2: بمساهمة البروكسي تبعه حزب الله
1: نعم.
2: ليه تما يروحوا العالم ينتعشوا ويصيروا عايزين حزب الله وإيران يشتغلوا ويقبضوا من عندهم أو سهلوا لهم أشغال تانية لحتى يعملوا مصاري منها فبالتالي لو هذا المشروع ينطلق كان أنعش كتير منطقة البقاع وساهم بأنعاشها وما كانوا عازوا يروحوا على الحروب وعلى يفوتوا بأحزاب
1: اليوم عم يرجعوا يفعلوا عم يرجع الحديث
2: في محاولة جدية لتفعيله إن شاء الله هون الدولة اللبنانية تتلقى في هذه الفرصة ولكن بدي أرجع إذا بتسمحي لي لموضوع قيلي عقب بعد عشغلي بدنا ننتبه منيح شو صار من كم يوم
1: نعم
2: صار حدث كثير هيك مرور كرام مهم هذا الحدث، اللي هو لقاء مدير الاستخبارات أو وكالة المخابرات المركزية CIA جون راتكليف، لما اجتمع مع مسؤولين روس على رأسهم أو من بيناتهم مدير المخابرات الروسية SVR اللي هو سيرجي ناريشكين. هذا اللقاء داول أكيد المشاكل العالقة، مشكل أوكرانيا، ولكن بما يعنينا كيفية معالجة موضوع الإيراني.
1: نعم.
2: نعرف اليوم إيران ماشي على سبونسرز تبعولها روسيا والصين، مش بس على عضلات بقايا الحرس الثوري. موضوع التاني والاجتماع التاني اللي صار بالتوازي، اللي هو أنتج كمان شغلتين ملموستين من فترة صغيرة، اللي هو لقاء أسعد الشيباني وزير خارجية السوري مع مدير مخابرات الإسرائيلية رومان جوفمان. ومنلاحظ شغلة هون، الوزير الشيباني ما اجتمع مع نظير له، اجتمع مع مدير مخابرات.
1: صحيح.
2: وهون للتعقيب، الشيباني قبل ما يستلم الوزارة المكان بجبهة النصرة كان يلقب بأبو عائشة، وكان عنده مهام أمنية بمؤسسة تابعة لا النصرة، لكن هو عفوا مهام إعلامية، ولكن هو مهامه كمان عنده كمان اطلاع بالمهام الأمنية. وبدنا نشوف أثار هدول اللقاءين على موضوع سلاح حزب الله. لذلك في هون نصيحة نوجهها للثنائي بأن يقروا هاي المرحلة منيح وبلشوا يتصرفوا على أساسها ويشتغلوا بجدية على مرحلة انتقالية من حزب أمني عسكري لا يتحول لحزب سياسي.
1: حزب سياسي ترى ذلك يعني محتمل.
2: كليشيه سياسي بيستعملوا سياسي لخدمة الأمن والعسكر. حتى الأشخاص السياسيين هن عندهم خلفية أمنية، خلفية عسكرية، وبيشتغلوا بارت تايم سياسي.
1: طبعا خليني أنتقل أنا وياك دكتور ألفريد تنعمل شوية قراءة استشرافية تحت ضوء المستقبل. ذكرت سوريا وأحمد الشرع، بدي هيك بشكل سريع توصيف للعلاقات اللبنانية السورية أو سوريا الجديدة في المرحلة المستقبلية.
2: نتمنى أكيد سوريا جديدة، اليوم يصير في إصلاحات بعد راديكالية أكثر وجدية باتجاه إدارة التعددية عندهم، ولكن فيما يخصنا بلبنان نتمنى الأمور تنحل بشكل سلس، ما لأنه السوري كمان إذا بده يدخل بمرحلة نزع سلاح حزب الله ما رح يدخل من طرفه. شو معناتها؟ معناتها بده يصير شريك بالقرار. شريك بالقرار شو يعني؟ دخول جيش سوري بده يوصل يمكن على الألمون، واليوم لا يصير عندك شريك بالقرار مع شركاء التانيين. الإسرائيلي هون ساعتها بده يروح على الأولي تصير شريك بالقرار، والطرف الثالث من هو الطرف الإيراني الموجود أوريدي شريك بالقرار من خلال أنه واصل سيطرته الأمنية، عم نحكي من خلال البروكسي تبعوله اللي هو حزب الله، لمنطقة دهر البيدر. فبلبنان للأسف هاي التشعبات إذا راحت لهون ما بعرف قديش الأمور رح تكون إيجابية بالنسبة بما خصنا نحن كلبنانيين كمان لو تم التخلص من سلاح حزب الله. لذلك ما لازم يكون في استبدال قوة بقوة تانية، ممكن تسبب لك مشكلة تانية مثل ما صار لما جبنا الفلسطيني، أو مش نحن جبناه كمسيحيين طبعا، صار في المسلمين طالبوا بسوريا كمان بوقتها خلال قمة عرمون وغيرها، لكن النتيجة وهذا باعتراف الأسد وقت رئيس الأسد راحل شو اسمه حافظ الأسد، لكن لقينا أنه المشاكل اللي حصلت بعدين هي كانت سلبية علينا. لذلك هلأ سوريا بنتأمل أنه تكون رايحة بركاب السلام. نلاحظ شغلة إلى مهمة نتوقف عليها، إلى رئيس السوري أحمد الشرع لما سمى إسرائيل بالجار السيء، قال الجار ما قال عدو. فهون في عم لاحظ تطوره بالخطاب السوري،
1: تغير ايه طبعا
2: بمشروع السلام. نتمنى يلحقوا مشروع التعددية، إدارة التعددية كمان. برجع بكرر شغلة كمان
1: ضوي هل دخل، بدي أسألك، لبنان يعني فعليا مرحلة العد التنازلي للنظام المركزي؟
2: عم نشوف اليوم حكي صار جدي أكتر موضوع الاتحادية والفيدرالية. عم نشوف اليوم الدول الفاعلة عم تناقش الموضوع وتلاحقوا تابعوا بجدية، ما كنا نشوفها هيدي من كم سنة لورا. ففينا نقول هي مسألة وقت، لكن لينجح هذا النظام بده معه حياد، وبدنا كمان نعزز عملية السلام. بنرجع لعملية السلام، أكيد ما بنقصد هون استسلام، بدنا هي لمصلحتنا كمدنيين، ولكن بدنا نكون نشتغل على المرحلة الجديدة اللي هي في التكامل الإقليمي. لهدف مرحلة جديدة، مرحلة اقتصادية نقدر تواكبنا. ويجي النهار مش اللبناني يروح يشتغل برا بدول المحيط، دول المحيط أكثر عم تكون الخليج، هي يصيروا يجوا شباب ويشتغلوا بلبنان.
1: نعم، بدي أشكرك لوجودك معنا، المنسق العام لمبادرة طريق السلام للتكامل الإقليمي الدكتور ألفريد رياش، شرفتنا.
2: شكرا، بشكرك على الاستضافة.
1: الشكر موصول للمتابعين، يتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وزي تي في.
0: تحت الضوء مع ميري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد عيش تجارب أكتر مغامرات أكتر وذكريات أكتر استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
4: لبنان يدخل مرحلة المراوحة السلبية
5: مساء الخير راديو راما من صوتي كل لبنان ما تحيات زين عبود سلام اللحام والمخرج وسام قنواتي

0: كفريق انقاذ يعني عم ننبه ارتفاع موج كتير عالي، في عنا سلاح طيارات ومد وجزر، وفي محلات اللي هي بينسبح فيها اخذ الحيطه والحذر قد ما فينا.
1: $100,000 صار الكارد للشراء، $100,000 كارد للبناء، $50,000 للتربية. الفائدة صارت 5.75 بدل 6.
2: في عناوين راديو رما أيضا، لبنان يترقب زيارة الرئيس عون إلى أثينا والعين على دعم الجيش. علي الطاهر معركة المعارك ولا نية إسرائيلية بالانسحاب. بري يدعو لإنشاء قوة أممية بدل اليونيفيل تحظى بتوافق أوروبي أمريكي. إيران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية.
3: وتتابعونا في راديو رما أيضا صفحة الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شربل شليلة.
4: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
5: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جن 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إله طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تع بورد تع بورد تع،
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بورد تع بورد تع،
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: ابري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. المراوحة السلبية عنوان المرحلة. لا مفاوضات، لا انسحاب إسرائيليا، لا نزع سلاح، لا تمديد لليونيفيل ولا بديلا عنها، وذلك وسط جمود يكتنف المشهد مرشح للاستمرار والتصعيد في الفترة المقبلة، خصوصا في ظل عقدة علي الطاهر التي يحكى عن تسوية حولها وألا نية إسرائيلية بالانسحاب منها. بالتوازي تحدثت تقارير عن فشل المناطق التجريبية، ما يشبث فرامل المسار التفاوضي. وغدا الفيتو الأمريكي على التجديد لليونيفيل دعا الرئيس بري إلى البحث عن قوة أممية تحل مكان اليونيفيل وتحظى بتوافق أوروبي أمريكي، لأن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل لا تشكل بديلا عن الحضور الدولي في الجنوب. وسط هذه الأجواء تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة يوم الاثنين إلى أثينا في مسعى لحشد دعم عسكري ولوجستي للجيش اللبناني. بعيدا من أجواء السياسة، البداية من الأمطار التي تتساقط في مناطق الشمال نهاية آب.
4: تشهد مناطق لبنانية عدة تساقطا للأمطار مع اشتداد الهطولات خصوصا في الشمال، ولا سيما عكار والضنية، فيما تطال الأمطار أيضا مناطق ساحلية وجبلية متفرقة، وتترافق الحالة الجوية مع برق ورعد ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط البرد وتشكل السيول وتجمع المياه على الطرقات. ويستمر تأثير المنخفض الجوي حتى ظهر الأحد قبل أن يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيا.
3: رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني حذر من السباحة وممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية وخطر الغرق.
5: نحن كفريق إنقاذ يعني عم ننبه ارتفاع موج كتير عالي، في عنا سلاح الطيارات ومد وجزر، وفي محلات اللي هي بينسبح فيها مثلا مثل تحت شكة، مثل محلات بروية اللي هي بمنطقة صيدا، بأخذ الحيطة والحذر قد ما فينا، ما ننسى على الاتصال على 125 عند أي حدث طارئ.
4: هذا ودعت بلدية حارة حريك المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة وعدم ركن السيارات بقربها بسبب اشتداد الرياح وخطر تطاير الحجارة وأجزاء الواجهات.
3: في إطار حراك دبلوماسي لحشد الدعم الدولي للبنان، يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون أثينا يوم الاثنين المقبل في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره اليوناني. أما جدول النقاش فيشمل الترتيبات الأمنية في الجنوب، انتهاء مهام اليونيفيل، الانسحاب الإسرائيلي، كما دعم الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على أهمية استمرار مسار المفاوضات. ومن المنتظر أن تتوج الزيارة بتكليف وزير الدفاع اليوناني بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتقديم الدعم العسكري واللوجستي اللازم للجيش اللبناني.
4: في هذا الوقت بقي الجنوب عرضة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة مع جولة استهدافات ونيران جديدة طالت أطراف علي الطاهر. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
6: يسيطر التوتر والحذر الشديدين على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر وحي الدير في النبطية الفوق والمنصور ووادي الهجير، كما استهدف الطيران المسير النبطية الفوق بغارتين. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف حارس وحداثة وحولة وأطراف ياطر وميفدون ووادي سلوكي. ترافق مع القصف المدفعي بتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الكونترة وزوطر الشرقية وحداثة. أما في مسلسل التفجيرات فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في وادي الحجير والمنصوري وزوطر الشرقية ومحيط عيت الجبل حداثة وحولة، كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرف وإحراق عدد من المنازل في بلدة بيت يحون. إلى ذلك سجل اليوم تحرك لآليات العدو من حداثة باتجاه عيت الجبل وأيضا باتجاه حاريس مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وقامت قوات الاحتلال بإحراق حقول الزيتون في عيت الجبل. وعند الأطراف الشرقية لبلدة كفر شوبة تقدمت قوة إسرائيلية مؤللة ووصلت إلى حدود منازل البلدة، حيث قامت برفع العلم الإسرائيلي على سطح أحد هذه المنازل. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية على مستويات متوسطة ومنخفضة وبشكل مكثف، كما يسجل طلعات للطيران الحربي بين الحين والآخر في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
4: واليوم كشفت صحيفة معرف أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في جنوب لبنان، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الواقع الأمني والتطورات في الجنوب حضرت في اجتماع عقده وزير الدفاع ميشيل منسا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة إلى إيطاليا.
3: تعليقا على رفض واشنطن التمديد لمهمة اليونيفيل في مجلس الأمن أمس، رأى الرئيس نبيه بري أن تمسك الولايات المتحدة برفض التجديد لليونيفيل يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها وتحظى بتوافق أوروبي أمريكي، لافتا في حديث إلى الشرق الأوسط إلى أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل لا تشكل بديلا عن الحضور الدولي في الجنوب. هذا ويوجه الرئيس نبيه بري كلمة متلفزة يوم الاثنين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ويتوقع أن يطلق سلسلة مواقف على صلة بملف الجنوب والمفاوضات.
4: في المواقف أعلن النائب علي خريس رفض الرئيس نبيه بري للمناطق التجريبية، مؤكدا أن هذه الطروحات لم تجدي نفعا مع كيان غاصب لا يقيم وزنا للقرارات والمواثيق ولا يتوقف عن انتهاك السيادة والحقوق، ورأى أن المرحلة الراهنة من أصعب المراحل التي يمر بها لبنان والمنطقة، وهي مرحلة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى استحضار أفكار مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر للخروج من حلقة الضيق والأزمات التي يعيشها الوطن.
3: النائب غياث يزبك اعتبر أن لاءات الشيخ نعيم قاسم المتناقصة معطوفة على تهديد معلمه محسن رضائي بتمدد السلاح الإيراني من العاصمة إلى كل لبنان باتت تتطلب لا أن ناهية نهائية من الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية تتم ترجمتها فورا بدفع الجيش إلى تطبيق القرارات الحكومية ذات الصلة بسحب السلاح غير الشرعي.
4: في الشؤون الحياتية أشار رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان ومديره العام أنطوان حبيب إلى أن المستفيدين من قروض الإسكان هم من ذوي الدخل المحدود فقط، ولن يتم رفع قيمة القرض في الوقت الحاضر. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أكد حبيب أن جميع القطاعات في لبنان بحاجة إلى استثمارات، لكن الأهم هو تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
7: 100,000 دولار صار القرض للشراء، و100,000 دولار قرض للبناء، و50,000 دولار للترميم. أما شروطهم فهي الفائدة صارت 5.75 بدل 6 من بعد ما حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد أعفى مصرف الإسكان من رسم إدارة القرض. أهم شيء بهذه الشروط أنه الشقة ما تتجاوز مساحتها 150 متر مكعب. أما الشروط الثانية فهي مستندات لازم يقدموها. كان في عنا وعند المقترضين بعض صعوبات بالاستحصال على شهادة نفي ملكية، ضلنا وقعنا مع سيد ياسين جابر وزير المالية رابط إلكتروني صار نحن بنقدر نسحبها لشهادتنا في الملكية.
3: دبلوماسيا، تباشر خلال الأيام المقبلة السفيرة الجديدة لدولة بلجيكا في سوريا مهامها، ولكن من مكتب في مبنى العزرية في بيروت، ليصبح لبلجيكا سفيران يعملان من لبنان. أمنيا، أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصين لقيامهما بسرقة خزنة بداخلها نحو 8000 دولار من منزل في السعديات، وذلك بعملية أمنية متزامنة في منطقتي الأوزاع والطيوني.
4: تنفذ اليوم وغدا تدابير سير بسبب تخطيط عدد من الطرقات في بيروت، والطرقات المشمولة بالتدابير تبدأ من نزلة سليم أسلام حتى تقاطع التحويلة الجديدة. أما المرحلة الثانية فهي من أمام مطعم الزيبي وصولا إلى الكولا موقف الفانات، والتدابير تتخذ اعتبارا من 9 من مساء اليوم وتنتهي عند 5 من صباح غد الأحد، وسيتم بموجبها قطع الطريق من نفق سليم أسلام باتجاه التحويلة، وتحويل السير يمينا باتجاه شارع المزرعة، ثم يسارا باتجاه شارع البطريرك فريم برسوم حتى كورنيش المزرعة. إلى ذلك تقوم وزارة الأشغال بتأهيل وتعبيد طريق نزلة المرامل تقاطع مدارس المهدي باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي.
3: في أنبائنا العامة، تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف بحزم بوجه العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، وأكدت أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ومنسقتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلام الإقليمية للبلاد.
4: توازيا، شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن طهران لا ترغب بالحرب لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها، وأشار إلى أن إيران ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدماتية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأمريكية.
3: أفادت القناة 14 الإسرائيلية بمحاولة دهس قرب قاعدة عسكرية للتدريب في الأغوار بالضفة الغربية من دون سقوط إصابات، حيث الجيش يغلق المكان. إلى العراق، حيث أعلن رئيس هيئة النزاهة إنجاز تدقيق عقود 8 وزارات واستكمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى عام 2030.
4: في موسكو، قتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني على مقاطعة بلغورود الروسية. في المقابل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية لمقاطعة دونتسك عن سقوط قتيل و6 جرحى في قصف روسي على مناطق في المقاطعة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها استهدفت مركزا لوجستيا قرب كييف استخدم لتخزين مكونات صواريخ أوكرانية.
3: بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع فنزويلا للسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطاتها النفطية المؤكدة، وصفت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة هذا الاتفاق بالتاريخي، وقالت إنه سيكون له أثر كبير في نهضة أمتنا.
4: في بكين، يواجه منتخب لبنان للرجال في كرة السلة منتخب الصين الاثنين عند 2:30 بتوقيت بيروت، وذلك في إطار المباراة الثانية للنافذة الرابعة من المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم والتي ستقام نهائيتها في قطر السنة المقبلة.
8: حياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة.
9: تحية سلام. حلتنا اليوم بذور التحول في الضياع. حين يشعر الإنسان بالضياع يظن غالبا أنه ابتعد عن الطريق وأن ما يعيشه ليس سوى انحراف مؤلم عن المسار الصحيح، ولكن ماذا لو كان ذلك الضياع يحمل في طياته بذور التحول؟ إن التجارب الإنسانية العميقة تظهر أن اللحظات التي نشعر فيها بالضياع والشك ليست دائما علامات فشل، بل قد تكون إشارات إلى اقتراب ولادة جديدة في الداخل. قد يكون الإنسان ناجحا ظاهريا لكنه يشعر بفراغ داخلي، قد يكون محاطا بالناس لكنه يحس بالوحدة. هذه اللحظات رغم قسوتها تدفعه إلى التساؤل: من أنا حقا؟ ماذا أريد؟ ما معنى ما أفعله؟ هذه الأسئلة لا تظهر في أوقات الاستقرار، بل تنبثق في عمق الشك والضياع. فالكنز لا يكون دائما في الأماكن المضيئة، كثيرا ما يوجد في الأماكن التي نخشى الدخول إليها في مواجهة أخطائنا، في الاعتراف بضعفنا، في إعادة النظر في قناعاتنا. لحظات الشك هي لحظات مفصلية، حين يهتز ما كنا نظنه ثابتا، نجبر على إعادة بناء رؤيتنا. قد نشك في قراراتنا، في علاقاتنا، في اختياراتنا المهنية. هذا الشك قد يكون مؤلما، لكنه يمنعنا من العيش في وهم، إنه يدفعنا إلى البحث عن حقيقة أعمق. فالشك الصادق هو خطوة نحو التمييز لا نحو الانهيار. كثيرا ما يخاف الإنسان من الاعتراف بأنه ضائع، لأن الاعتراف يعني التخلي عن صورة القوة والسيطرة، لكنه في الواقع فعل شجاعة. فالإقرار بالضياع هو بداية الاهتداء. عندما نعترف بأننا لا نملك كل الإجابات، نصبح أكثر استعدادا للتعلم وأكثر انفتاحا على التغيير. هذا التواضع هو أحد أعمدة النضج الأخلاقي. التحول الكبير لا يحدث فجأة، بل يسبقه غالبا اضطراب داخلي، مثل البذرة التي تنشق قبل أن تنمو. كذلك الإنسان يمر بمرحلة تفكك قبل أن يعيد تشكيل ذاته. هذه المرحلة قد تبدو كخسارة، لكنها في الحقيقة تحرير، تحرير من تصورات لم تعد تخدمنا، ومن مسارات لم تعد تعبر عن حقيقتنا. الأماكن المظلمة في حياتنا قد تكون مرتبطة بخسارة، بمرض، بخيبة أمل، أو حتى بأزمة إيمان، لكنها أيضا تفتح الباب أمام إعادة تقييم الأولويات. ما الذي يستحق حقا أن نتمسك به؟ ما الذي يمكننا أن نتركه؟ هذا الفرز الأخلاقي لا يحدث إلا حين تهتز الأرض تحت أقدامنا. هناك بعد آخر مهم، الضياع يعلمنا التعاطف. من مر في ظلام الشك يصبح أكثر قدرة على فهم شكوك الآخرين، ومن اختبر الألم يصبح أكثر رحمة، وهكذا يتحول الكنز الداخلي إلى عطية مشتركة. التجربة الشخصية لا تبقى حبيسة الذات، بل تغني العلاقات الإنسانية. الذهب في الأماكن المظلمة ليس دعوة إلى البحث عن الألم، بل إلى عدم الهروب منه حين يأتي. الهروب قد يؤجل المواجهة، لكنه لا يمنعها. أما المواجهة الواعية فتمكننا من تحويل التجربة إلى حكمة. الأخلاق هنا تدعونا إلى الصبر، إلى عدم إصدار الأحكام السريعة على حياتنا، إلى الثقة بأن التحول يحتاج وقتا. تحية سلام.
8: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.

في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: لبنان يترقب زيارة رئيس عون إلى أثينا والعين على دعم الجيش، علي الطاهر معركة المعارك، ولنية إسرائيلية بالانسحاب، بري يدعو لإنشاء قوة أممية بدل اليونيفيل بتوافق أوروبي أمريكي، حبيب لإذاعتنا قيمة القروض الإسكان لن ترفع، إيران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية، الأمطار تبلل أواخر أيام أب. وكان في راديو راما أيضا حياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت
1: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: إبريت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: آخ خير شو في؟
4: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
5: انطوق ليه بدعت لسانك؟
4: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: بقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
2: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم عبد الله حميد وجيهان لطفي، والبداية من أبرز العناوين.
6: روسيا تواصل تدمير البنية التحتية العسكرية لنظام كييف، وبوتين يؤكد أن موسكو تخوض معركة من أجل حاضر ومستقبل البلاد.
5: بيزشكيان يؤكد أن إيران ستعيد فتح مسار مضيق هرمز في حال أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها في رفع الحصار والعقوبات.
6: في تصعيد جديد، غارات جوية إسرائيلية تستهدف جنين بالضفة الغربية.
5: تحذير أممي من تمدد التنظيمات الإرهابية نحو ليبيا بسبب هشاشة الوضع الأمني.
6: مصر تتفوق على فرنسا وتتصدر العرب ب32 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط.
5: إليكم التفاصيل. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا الاتحادية تخوض الآن معركة من أجل حاضر ومستقبل البلاد، داعيا المواطنين إلى المساهمة من أجل تحقيق النصر المشترك. ودعا خلال الجلسة العامة لمنتدى أفكار قوية لعصر جديد المنعقد في مدينة نيجني نوفغورو إلى الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها العسكريون خلال العملية العسكرية الخاصة في تطوير التقنيات العسكرية والمدنية والتقنيات ذات الصلة.
6: إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن القوات المسلحة الروسية تواصل تدمير البنية التحتية العسكرية لنظام كييف، وأضاف أن الضربات على كييف مستمرة بشكل منهجي وبشكل هادف، وذكر أن نظام كييف لا يريد تسوية سلمية، لذلك فإن روسيا تواصل ضمان هذه الديناميكية الإيجابية على الجبهة، مؤكدا أن العملية مستمرة.
5: وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من سيفاستوبول الدكتور عمار قناة، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي. أهلا بك معنا دكتور عمار، وبداية ما دلالة إعادة تأكيد الرئيس الروسي على أن روسيا تخوض معركة من أجل حاضر ومستقبل البلاد؟
7: تحياتي سيدتي الكريمة لك وللجميع. عندما نتكلم يعني عن هذا الصراع، يجب علينا أن لا ننسى يعني الأسباب الجذرية لما يجري اليوم. نحن نتكلم عن تشكل غربي بالكامل، محاولات يعني كانت لإجهاض روسيا احتوائها من خلال يعني اقتراب حلف الناتو والتهديد العسكري لروسيا، وقد تمثل يعني بداية منذ قبل يعني العملية في أوكرانيا، تمثل في محاولات الولايات المتحدة إدخال جورجيا أيضا إلى هذا الحلف. ولكن يعني مع هذه الأزمة، التحديات يعني بدأت أكثر خطورة على روسيا وعلى أمنها القومي. فنرى بأن اليوم هذه يعني هذا الصراع في مشهديته العسكرية، وليس يعني صراعا أو حربا عسكرية ما بين روسيا وأوكرانيا، بل أنه صراعا جيوسياسيا ما بين روسيا والمنظومة الغربية التي قادتها الولايات المتحدة في بداية الأزمة، والآن يعني تحاول أن تتنصل من هذا الدور يعني بدور آخر الوسيط. لكن في واقع الحال نرى بأن الغرب يعني الغرب الجماعي واليوم في صقوريته الأوروبية يحاولون يعني الوصول إلى الهدف، والذي أعتقد أنه يعني غير منطقي إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا. فمن هنا يعني الرئيس بوتين باعتقادي يتكلم بأننا الآن يعني روسيا هي طرف يعني من الأطراف الجيوسياسية، ولا يمكن يعني أن تقف روسيا مكتوفة الأيدي أمام يعني العمليات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية التي تمر في العالم. فنرى بأن هناك التقدم يعني ملحوظ، والهزائم يعني الاستراتيجية يمكن القول بأن المنظومة الغربية هي التي منيت بها من خلال الأرقام يعني التي نراها، إن كانت اقتصادية حول يعني النمو الاقتصادي في المنظومات الأوروبية، حول حالة عدم الاستقرار يعني في الدول يعني الفاعلة الأوروبية. فلذلك العملية هي مستمرة، وأعتقد أننا نحن نقترب يعني جزئيا من التوصل إلى التسوية.
5: بالحديث عن هذه النقطة، ما هي أسباب تعقد المسار التفاوضي حول الأزمة الأوكرانية في هذه المرحلة؟
7: التعثر هو مرتبط، لا ننسى بأن هذا المسار يعني يمكن القول بدأ مع قدوم إدارة ترامب والمبادرة الأمريكية، والتي وافقت يعني جزئيا عليها روسيا، وتمخضت يعني من خلال مخرجات قمة ألاسكا. لكن المنظومة الأوروبية مع أوكرانيا رفضت هذه المبادرة بالكامل. وهنا يعني نستعيد يعني الذاكرة بأن المبدأ الأساسي لهذه المخرجات والمبادرة الأمريكية كان يعني مبدأ تبادل الأراضي يعني الأوكرانية التي توسعت بها روسيا من خلال المنطقة العازلة على حساب يعني الخروج من منطقة الدنباس وغيره. لكن يعني هذا الرفض اليوم حتى هذا المبدأ غير مقبول يعني لروسيا، لأن روسيا هي تحرر هذه المناطق اليوم وليست بحاجة لتقديم يعني مثل هذه التنازلات أو الخروج الطوعي لأوكرانيا منها. لدينا يعني المعضلة الأساسية تكمن في الطرف الأوروبي، والذي يعني مسألة الوصول إلى التسوية هي ستكون على حسابه من خلال تقديم يعني تنازلات لروسيا. وهنا المعضلة مرتبطة بالمعادلة الأمنية في المنطقة الأوروبية، والتي قد اختلت يعني بداية مع هذا الصراع، وثانيا مع الخلل في العلاقة الأوروبية الأمريكية، وأيضا علامات الاستفهام حتى على استمرار حلف الناتو كما عهدناه. فلذلك اليوم يعني هذه النخب الأوروبية لا تريد يعني اليوم إنهاء هذا الصراع. الترويج يعني اليومي تقريبا في الإعلام والتعبئة بأننا على يعني وشك الوصول إلى الصدام يعني العسكري الحتمي مع روسيا، وهم يعني يعلنون أيضا حتى عن تواريخ يعني بخلال تقريبا عامين يعني ستكون هذه المعركة الكبرى. فلذلك علينا تعزيز موقف أوكرانيا لأنها تدافع عن المفهوم يعني الحضارة أو العالم الحر الأوروبي. فلذلك اليوم يعني النخب الأوروبية هي غير معنية بالوصول إلى التسوية، لأنها أيضا هي فقدت المصداقية في الداخل يعني الداخل الأوروبي. عندما يسأل الناخب اليوم الأوروبي يعني ماذا قدمتموه لأوكرانيا ولماذا وعلى حساب من، نرى بأن منذ البداية كل هذا الدعم يعني كان بناء على الضغط الأمريكي لتمرير المصالح الجيوستراتيجية الأمريكية. طيب، اليوم أوروبا فقد تورطت يعني في هذا المسار.
5: إذن دكتور، ما إمكانية أن تدفع استراتيجية روسيا في تدمير البنية التحتية لنظام كييف؟ ما إمكانية أن تدفع الأطراف المعنية لتقديم مقترحات جديدة لإنهاء الأزمة والعدول عن الموقف الذي تفضلت بذكره حضرتك؟
7: سؤال مهم جدا يعني في هذه المرحلة. الحسابات الخاطئة نراها يعني باتت سمة لهذه المنظومة خاصة الأوروبية. يعني كانت هناك توقعات أنه من خلال تكثيف يعني العمل العسكري من خلال المسيرات، والتي يعني تستهدف ليست المنشآت العسكرية ولكن المنشآت المدنية وحافلات النقل والقطارات، بأنه من خلالها يمكن الضغط يعني على روسيا. لكن روسيا رأينا يعني ردودها مباشرة حول يعني عفوا العصب يعني الأساسي للنقل أو المد العسكري لأوكرانيا من خلال موانئها. واليوم يعني تضرب وقد ضرب الاقتصاد يعني الأوكراني بالكامل، والذي سيؤثر يعني في المرحلة القادمة على الاقتصادات الأوروبية أيضا. لم تكن يعني لروسيا أهداف في عزل يعني أوكرانيا عن محيطها في البحر الأسود، لكن التطرق أو الاعتداءات المستمرة والتوجه إلى مفهوم إرهاب الدولة من خلال يعني هذه المسيرات هو ما دعا روسيا لمثل هذه الإجراءات، والتي لم تكن متوقعة. اليوم نستمع يعني من الطرف الأوروبي بأنه على روسيا أن تكف يعني عن هذه الإجراءات فيما يتعلق بالاقتصاد يعني الأوكراني بعد خروج تقريبا كل الموانئ الأوكرانية عن الخدمة. لكن يعني ألم تتوقعوا يعني بداية بأنه سيكون هناك ردود روسية على هذه المسألة؟ هذا جزء من الأخطاء اليوم التي ترتكب، لكن روسيا اليوم مصرة يعني على الاستمرار بالعملية العسكرية، مع العلم بأن باب يعني الحوار هو مفتوح، لكن بناء على الوقائع الحقيقية يعني الواقعية التي تنطلق يعني منها الجبهات فيما يتعلق بتحرير المناطق في منطقة الدنباس وخرسون وزاباروجيا، وأيضا بتوسعة المنطقة العازلة. وهذا يعني كان تحذيرا روسيا منذ البداية بأنه كل ما استمريتم يعني في هذه العمليات الإرهابية سنستمر في توسعة هذه المنطقة العازلة، مع استعدادنا يعني على التفاهم والحديث، ولكن ليس لمجرد يعني المفاوضات، لكن بالعودة أساسا إلى الأسباب الجذرية لهذا الصراع لعدم إحياء الحالة العسكرية في المراحل القادمة.
5: في ضوء هذه المعطيات دكتور والتطورات الميدانية الأخيرة، ما مدى استعداد واشنطن لتنشيط المسار التفاوضي حول أوكرانيا، خاصة أن ترامب صرح أن رئيس بوتين لا ينوي مهاجمة أوروبا؟
7: الموقف يعني الأمريكي رأيناه متذبذبا يعني نوعا ما، ويمكن يعني أن نعزيه بأن هناك رغبة، نعم رغبة واضحة في التوصل إلى تسوية، لكن من جهة أخرى هل توجد لدى الرئيس يعني الأمريكي القدرة على تمرير مثل هذه التسويات؟ هنا تكمن يعني هذه المعضلة، بأن لدينا الكثير من النخب الضاغطة في الداخل المنظومة السياسية الأمريكية التي ترفض يعني حتى مفهوم التقارب مع روسيا. اليوم يعني المنظومة الأمريكية وخاصة إدارة ترامب هي مأزومة في صراعات خارجية تقريبا يعني خسرتها استراتيجيا انتخابات التجديد النصف، تلعب أيضا يعني دورا يحاول ترامب يعني إرضاء جميع الأطراف، لكن من ناحية أخرى هو بحاجة لهذه التسوية لتقديم يعني نصر يمكن القول دبلوماسي يدخل به هذه الانتخابات من خلال تنفيذ وعوده يعني بحل هذا الصراع الروسي الأوكراني بين قوسين. لكن لغاية اليوم نرى يعني التعثر، وهي سمة يعني هذا المسار. من جهة أخرى التصعيد يعني العسكري والإعلامي الأوروبي هو واضح جدا، وتمخضت عنه في آخر يعني المطاف التصريحات البريطانية حول تقديم تكنولوجيات متقدمة فيما يتعلق بصواريخ إسكالب لأوكرانيا، وهذا يمكن أن تنقل يعني الصراع من حالته يعني الإقليمية إلى حالات أخرى.
6: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار لعبور السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى إحاطة المرشد الأعلى بالتفاصيل المتعلقة بهذه الخطوة. بيزشكيان أكد أن بلاده على استعداد لفتح مضيق هرمز بشكل كامل في حال نفذت الولايات المتحدة التزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، شدد على أن ذلك يتطلب رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب إجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان.
5: إلى ذلك أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي دعمه لحكومة الرئيس مسعود بيزشكيان وإشادته بإجراءاتها، وصفا بيزشكيان بأنه رئيس صادق وحريص، وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات جديرة بالتقدير على الرغم من جميع القيود وما سماه المؤامرات المتنوعة للعدو الأمريكي والإسرائيلي وتشديد العقوبات والحصار. وشدد خامنئي على ضرورة إظهار قوة إيران واقتدارها وإبراز ذلك والامتناع عن أي حديث يبعث على اليأس ويضعف الدوافع الوطنية والعامة وتجنب الاستقطابات واختلاق الازدواجيات الوهمية. وللتعليق على هذا الموضوع معنا من بيروت الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ قاسم قصير. بعد التحية أستاذ قاسم، كيف نقرأ تصريحات بيزشكيان بأن إيران ستعيد فتح المضيق إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها؟ برأيك هل تعكس هذه التصريحات رغبة إيرانية في العودة مجددا لمسار التفاوض؟
8: المسؤولون الإيرانيون أكدوا دائما أنهم مستعدون إلى العودة إلى اتفاق المفاوضات أو التفاهم بشرط التزام أمريكا بهذا التفاهم، وأول شرط هو إنهاء الحصار البحري والاقتصاد الآن ووقف القتال على كل الجبهات ومن ضمنها الجبهة اللبنانية. يعني هذه كانت شروط إيران، وأن لا يتم يعني فتح ممرات بدون التنسيق مع إيران. هذا هو الأسباب التي أدت إلى عودة التصعيد. إيران دائما لم تتخلى عن خيار التفاوض وهي جاهزة، لكن بشرط توفر الظروف المناسبة من قبل أمريكا.
5: في المقابل المرشد الأعلى أشاد بحكومة بيزشكيان، ما هي الرسائل من وراء هذا الدعم العلني للحكومة من قبل المرشد؟
8: واضح أنه أحد أهداف الحصار الأمريكي لإيران على المستوى الاقتصادي إثارة النعرات الداخلية وإثارة الشعب الإيراني ضد الحكومة وضد النظام من خلال البعد الاقتصادي يعني والاجتماعي. من هنا يعني تركز دور المسؤولين الإيراني في هذه المرحلة، سواء السيد مجتبى خامنئي أو الرئيس الإيراني أو الحكومة أو المسؤولون الآخرون، على عدم حصول أي مشكلة داخلية والاهتمام بالشأن الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي للناس، لأنه طبيعيا بسبب الحصار قد تحصل موجة من غلاء الأسعار أو فقدان بعض المواد. كذلك لاحظنا بخطاب السيد مجتبى خامنئي الاهتمام بالإنتاج الداخلي يعني والتركيز على تأمين كل الحاجات، والأهم حماية الوحدة الداخلية وعدم السماح أن يؤدي الوضع الاقتصادي الصعب إلى خلافات كما حصل قبل الهجوم الإيراني الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 من شباط الماضي.
5: أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكد أن إيران تعمل على إعداد قائمة بالشروط اللازمة لفتح مضيق هرمز. هل لا زالت طهران قادرة على المناورة بهذه الورقة رغم العقوبات الأمريكية والحصار البحري؟
8: حتى الآن رغم كل الادعاءات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم فتح مضيق هرمز بشكل كامل وأن حركة سير السفن طبيعية، واضح أنه لم تعد حركة السفن طبيعية حتى الآن، ودائما نسمع عن أحداث ومشاكل. إيران لا تزال قادرة على السيطرة على مضيق هرمز، لأن إقفال مضيق هرمز أو السيطرة لا يحتاج إلى قدرات عسكرية غير تقليدية، سواء من خلال وضع الألغام أو من خلال الصواريخ القريبة المدى أو الطائرات المسيرة. يعني عندما تريد إيران إغلاق المضيق كله تستطيع ذلك، وعندما تريد فتحه تستطيع رغم كل الإدعاءات، في حين أننا بدأنا نسمع معلومات من مصادر أمريكية أن الأسطول الأمريكي في المنطقة بدأ يعاني من مشاكل على مستوى التموين والأوضاع الداخلية، إضافة أن القواعد الأمريكية في المنطقة أصبحت شبه مدمرة مما هناك نقص في القدرات الأمريكية. يعني إيران تعمل على ما يسمى النفس الطويل في السيطرة على الأمور، في حين أن الأمريكيين يعانون من العديد من المشاكل في هذا القبيل.
5: إذن سيد قاسم، ما تقييم حضرتك لما أثير في وسائل الإعلام بأن الحركة في المضيق أمس كانت طبيعية ولم تشهد أي عمليات أو رد فعل من الحرس الثوري، ما يؤكد الرواية الأمريكية؟
8: يعني أنا ليس لدي معلومات تفصيلية، طبعا هذا يعود إلى الخبراء في موضوع حركة السفن أو الشركات، لكن كل يوم نسمع عن حدث معين. حتى الآن طبعا حتى إيران هي تسمح لمرور بعض السفن من قبل الدول التي لها علاقة جيدة بها، العراق، باكستان، يعني الحركة لم تنقطع بشكل كامل. لكن حسب ما أنا أقرأ من بعض أنه عادة كان يمر يوميا سفن حوالي 120 سفينة الحد الأدنى، واليوم لا تصل الأعداد إلى 10 أو 20 سفينة. لكن طبعا هذا الأمر مرتبط يعني بالجهات المعنية المختصة وبالدلائل على ذلك. الحرس الثوري الإيراني يقول أن الحركة لم تعود إلى طبيعتها، يعني هذا ما يقولونه. يوميا نسمع عن أحداث، لو أن الحركة الطبيعية عادت إلى طبيعتها حركة السفن، لماذا كل هذا الحصار الأمريكي ولماذا هذا الادعاء الأمريكي بأنه يحاصر المنطقة وأنه هو يتحكم؟
5: ولكن ما مدى قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود في وجه العقوبات الجديدة التي أعلنها ترامب مؤخرا والتي قال إنها ستخنق الاقتصاد الإيراني على حد تعبيره؟
8: يعني حسب ما سمعت من تصريحات لمسؤولين إيرانيين وحسب معرفتي بالشأن الإيراني على مدار تقريبا 47 عاما، يعني منذ عام 1979 إيران تتعرض لحصار، لعقوبات، لحروب، ونجحت على مدار 47 عاما بإيجاد ما يسمى نظام مواجهة العقوبات. يعني أصبحت إيران خبيرة بنظام مواجهة العقوبات والحصار، واعتمدت على البناء الاقتصادي الذاتي أو الداخلي على مدار 47 عاما. يعني نسبة الإنتاج داخل إيران مهمة جدا، واليوم هناك تركيز أكثر في هذا المجال. من هنا أنا برأيي طبعا الأمور ليست سهلة، حتى نكون واقعيين، طبعا أي حصار وأي حرب نفسية ستؤدي إلى انعكاسات. لكن قدرة إيران، كون إيران بلد كبير جدا يحده العديد من الدول، تمتلك إيران اليوم علاقات اقتصادية مهمة مع أكبر دولتين في العالم، روسيا والصين، وهي الصين أعلنت رفضها لكل العقوبات الأمريكية، وروسيا لديها علاقات استراتيجية، إضافة إلى دول الجوار، تركيا وباكستان وأفغانستان والعراق، وحتى بعض دول الخليج لها علاقات مهمة اقتصادية، وهي لا تستطيع قطع هذه العلاقات مثل الإمارات وقطر وسلطنة عمان. لذلك تقديري أن هناك قدرة لدى إيران لتحمل العقوبات والحصار. طبعا هذا لا يعني أن الأمور ليس لها تداعيات، خصوصا الحرب النفسية. حسب المعلومات أن الحكومة الإيرانية والمسؤولون بدأوا وضع نظام لاستيعاب العقوبات من خلال تأمين العملة الصعبة لاستيراد بعض الأمور الضرورية، وكذلك يعني عدم إغراق السوق بالمنتجات حتى لا يكون هناك تضخم أو مشاكل داخلية.
5: ما هي فرص التواصل إذن لتفاهمات مقبولة من كل الأطراف تضمن حرية الملاحة في المضيق في ظل وصف عرقجي للمحادثات مع وزير خارجية قطر حول ضمان حرية الملاحة بأنها مبتكرة؟
8: يعني في الأخير يعني لابد من العودة إلى التفاهمات، لكن أي تفاهم سبق أن حصل اتفاق قبل 3 أشهر أو شهرين من اتفاق باكستان إسلام أباد، وبعد أيام قليلة قام الرئيس الأمريكي بتنظيم هذا التفاهم. لكن لا خيار أمام العالم، وهناك طبعا جهود تبذل الآن من باكستان ومن سلطنة عمان ومن قطر كونها ترتبط بعلاقات جيدة مع إيران، وهناك أنا برأيي رغبة عالمية بالوصول إلى تفاهم، لأن لا مصلحة للعالم ولدول المنطقة باستمرار الأزمات. لكن هذا يتطلب أولا أداء أمريكي مختلف عن السابق، وحصول نيات صادقة من الأمريكيين لأنهم لا يريدون إسقاط النظام في إيران أو مخاطرة إيران. طبعا الوقت يعني هو كفيل بذلك، وأنا تقديري أن الأمور

0: غرار باقي مخيمات الضفة الغربية، ولفت إلى أن ما تم تنفيذه بمخيم جنين هو ثمرة سياسة إسرائيل الهجومية بالضفة الغربية بحسب تعبيره.
1: من جهتها دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تصعيد كل أشكال المقاومة في الضفة الغربية رداً على الهجوم الإسرائيلي، وحملت الحركة في بيان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات القصف والجرائم المتصاعدة، مؤكدة أن هذه الجريمة النكراء لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة، ومؤكدة أن المقاومة لن تحيد عن ضرب الوفاء لدماء الشهداء بحسب البيان. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد هواش. أهلا بك، وبداية ما دلالة لجوء إسرائيل للغارات الجوية من جديد في عمليات الاغتيال في جنين بالضفة؟
2: صباح الخير لك وللسادة المستمعين. أعتقد بأن التصعيد الإسرائيلي هو جزء من خطة كبيرة سياسية واسعة ضد الفلسطينيين، أولا محاولة تعميق فكرة الاستيطان في الضفة الغربية والسيطرة لفرض السيادة الإسرائيلية بالمطلق على الضفة الغربية، وهذا التصعيد العسكري جزء من التصعيد الواسع ضد الفلسطينيين في القرى والمناطق الريفية بداية، واستمرار هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، وأيضا محاولة قرار إسرائيل بعودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية بعد قرار فك الارتباط الذي أعلنته إسرائيل قبل 20 عاما، وعادت عن هذا القرار في الفترة الماضية، وهناك عودة للاستيطان بشكل مكثف في منطقة جنين، وعودة إلى محاولة فرض السيادة الإسرائيلية، وهذا أمر جديد جدا، وهناك خلافات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي حول سلوك وخطوات الجيش الإسرائيلي وخطوات أيضا المستوطنين يعني المترافقة ضد الفلسطينيين في إطار محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. استخدام الطيران هو ربما تكون يعني جزء من تصعيد المواجهة العسكرية ومحاولة فتح جبهة إضافية في الضفة الغربية مع الانتخابات، لأن كل الجبهات التي فتحها بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في لبنان وفي غزة وفي الإقليم كلها لم يتم حسم أي من هذه الجبهات، وهناك دعوات لفتح جبهة أخرى في الضفة الغربية يستطيع ولديه القدرة من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي القدرة على السيطرة.
1: بالحديث عن هذه النقطة، هل تفقد إسرائيل السيطرة في الضفة الغربية بسبب انتهاكات الجيش والمستوطنين بحسب ما حذر منه رئيس الأركان إيال زمير؟
2: نعم، هناك يعني حديث واضح ومسافة وفجوات بين المستوى العسكري والمستوى السياسي. المستوى العسكري لا يريد فتح جبهة جديدة، هناك ضغط من المستوى السياسي من الحكومة اليمينية المتطرفة الكهنية لفتح جبهة في الضفة الغربية لمحاولات فرض السيادة، على الرغم أن فرض السيادة خط أحمر أمريكي، لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل أن تتحول الخطوات الصغيرة لتوسيع الاستيطان وتوسيع السيطرة والاعتداءات، لا تريد أن تحولها إلى نمط يومي للحياة في الضفة الغربية، وتريد أن تتراجع إسرائيل عن هذه الخطوات من دون أن يكون هناك موقف حقيقي من الاستيطان، لأن كل هذا مرهون ومبرر من وجهة نظر الإسرائيليين بأن هناك يعني حق للاستيطان في كل هذه المناطق، وبأن الفلسطينيين يشكلون عائقا وقوة يعني في مواجهة المستوطنين، وبالتالي يتم التصعيد والفجوة تتسع. وهناك حتى الآن يعني نقاشات عميقة جدا في هذا الموضوع، واستياء من قيادة الجيش والأركان الإسرائيلية بأن المستوى السياسي يدفع الجيش إلى جبهات قد تكون نتائجها فشلا سياسيا وعسكريا، وبالتالي يعود ذلك على مكانة وقدرة الردع الإسرائيلية، وبالتالي هناك يعني مشكلات في هذا الموضوع. لكن المستوى السياسي الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك أحزاب في المعارضة

0: خارج الحكومة تؤيد فكرة الاستيطان وتؤيد فكرة السيطرة والسيادة، ولكن لا تريد يعني أشكال فرض السيادة والسيطرة في الضفة الغربية أن تشوش على مكانة إسرائيل في المجتمع الدولي، وهي هذه المكانة تتدهور يوما بعد آخر.
1: إذن إلى أي مدى يمكن أن تدفع سياسة الاغتيالات الإسرائيلية نحو تفجير الوضع الأمني في الضفة الغربية؟
0: سياسة الاغتيالات يعني تتراجع بين فترة وأخرى. إسرائيل يعني قامت بأعمال أكثر بكثير من عمليات اغتيال هنا وهناك لأفراد مقاومين من بعض الفصائل الفلسطينية، قامت بإعادة احتلال شمال الضفة الغربية وتشريد عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات شمال الضفة الغربية في جنين وطول كرم، مخيمين في مدينة طول كرم ومخيم في مدينة جنين، وهناك أيضا يعني هجمات متواصلة وتعزيز فكرة يعني إعادة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية وبناء مستوطنات وإعادة ورصف الضفة الغربية بؤر استيطانية تحت مسميات عديدة، منها الاستيطان الرعوي ومنها حق الإسرائيليين في البناء في كل أرض إسرائيل كما تسميها. وبالتالي يعني الاغتيالات جزء بسيط من هذه السياسة. السياسة الأخطر هي ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وفق احتياجات إسرائيل الأمنية واحتياجات إسرائيل أيضا الديموغرافية، على الرغم أن كل مشروع الاستيطان يعني والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ليس له أي مبرر وليس احتياجا إسرائيليا داخليا، لأن المستوطنات فارغة وأن هناك هجرة معاكسة من إسرائيل إلى خارج إسرائيل. هناك حوالي 300 ألف إسرائيلي هاجروا خلال هذه الفترة، خلال السنتين الثلاثة الماضية من إسرائيل ولن يعودوا، وهؤلاء يعني من فئة يعني الطبقة المتوسطة الذين يشغلون مناصب ومهام مهمة جدا في الاقتصاد الإسرائيلي، ولذلك يعني يبقى هذا مرهونا بمسألتين. المسألة الأولى هو تعمق المشروع الاستيطاني والتزام كجزء من العقيدة الصهيونية وجزء من عقيدة معظم الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية، والمسألة الثانية متعلقة بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة. هناك سباق على كسب أصوات اليمين والمستوطنين إلى جانب الأحزاب اليمينية وإلى جانب الائتلاف الحكومي، ويريد الائتلاف الحكومي بأحزابه المختلفة ألا يضيع صوت أي مستوطن على هذه على أحزاب الائتلاف، لأن يعني كل استطلاعات الرأي منذ بداية 7 أكتوبر إلى اليوم لم تعطي بنيامين نتنياهو فرص إقامة حكومة مرة أخرى.
1: حماس دعت لتصعيد المقاومة في الضفة بعد قصف جنين، كيف ينعكس ذلك على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة برأيك؟
0: يعني هذه دعوات عامة لا معنى لها، لا يمكن ترجمة هذه الدعوات. هناك مقاومة سلمية لكل ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية، والمقاومة السلمية يعني تتبع مسارات قانونية وتتبع مسارات دبلوماسية وتتبع مسارات سياسية، وأيضا تتبع مسارات تتعلق بتمكين الفلسطيني من البقاء في أرضه وعدم السماح لإسرائيل زيادة مساحة الأرض التي تسيطر عليها والبناء فيها. مناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وليس يعني سيطرة أخرى بالقانون الدولي، هناك سيطرة أو صلاحيات أمنية للجيش الإسرائيلي في كل الضفة الغربية، ولكن هناك مساحة أوسع لإدارة المناطق المحتلة في مناطق سي، وهناك البناء هناك في هذه المناطق هو الذي يتسع، على الرغم البناء يعني ليس جديدا. يعني هذه أشكال المقاومة هي سياسية وشعبية، وكل ما تقوله حركة حماس في هذا المجال هو من باب يعني إعلان مواقف ليس أكثر من ذلك.
2: حذرت رسالة أممية من تنامي مخاطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا في ظل هشاشة الوضع الأمني واتساع مساحات التحرك غير الخاضعة لسيطرة حكومية كاملة. أضافت الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أن البلاد لا تواجه تهديد الخلايا المتطرفة الموجودة داخل أراضيها فحسب، بل أيضا تواجه مخاطر تسلل أفراد مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي عبر شبكات التهريب من سوريا.
1: وبحسب التقديرات الأممية، يحتفظ تنظيم داعش الإرهابي بنحو 100 مقاتل داخل خلايا صغيرة تتمركز بصورة أساسية في جنوب ليبيا إلى جانب مئات المتعاطفين. وأضافت أن النشاط الدعائي والتجنيد عبر الإنترنت أصبح جزءا أساسيا من محاولات داعش الإرهابي للحفاظ على وجوده بعد دحره من البلاد قبل سنوات. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشكل فيه الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية لليبيا نقطة ضعف أمنية بسبب اتساعها وصعوبة مراقبتها.
2: للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من طرابلس الكاتب الصحفي الليبي سيد محمد علي المبروك. بعد التحية سيد الكريم، ما مدى خطورة التحذير الأممي من تمدد التنظيمات الإرهابية في ليبيا بسبب هشاشة الوضع الأمني؟
3: تراجع القبضة الأمنية يرجع لعدة أسباب، منها الانقسام السياسي الذي شكل طرفين متصارعين، كل طرف يحارب الآخر عبر دعم التوترات الأمنية في مناطق سيطرة الطرف الآخر للأسف الشديد، وهذا ما يحصل في ليبيا الآن تماما، وهذا طبعا كله على حساب يعني الوضع الأمني في البلاد.
2: إذن ما أسباب تراجع القبضة الأمنية للسلطات الليبية على مناطق الحدود الجنوبية الغربية التي تشهد توترات أمنية من آن لآخر؟
3: بكل صراحة أخي الكريم، وأقولها بكل ثقة وليعلمها الجميع، ما يحصل في ليبيا خطير جدا، ومرجح ثقيل جدا أن تتحول ليبيا إلى نقطة تمركز الجماعات الإرهابية لعدم وجود جهات أمنية قوية ذات مهنية عالية، إضافة إلى وجود أوضاع أخرى، منها وجود ميليشيات، منها توفر سلاح، منها انهيار للوضع الأمني بالكامل، إضافة إلى وجود عصابات جريمة منظمة، إضافة إلى وجود خلايا إرهابية في داخل ليبيا. وهذا الكلام أنا نقوله بكل صراحة، يعني هذه أمور موجودة في ليبيا وللأسف الشديد لا يوجد تركيز كامل عليها. يعني
2: في ضوء تعقد الأوضاع الأمنية في مناطق الحدود الليبية، هل تتحول ليبيا لنقطة تمركز للجماعات الإرهابية وانتقالها لدول الجوار؟
3: طبعا جائز يعني جدا، لأن طبعا المنطقة يتمر بأزمات يعني بصفة عامة، إضافة إلى وجود الآن يعني إضافة إلى وجود بيئة خصبة في ليبيا للأسف الشديد، يعني ليبيا تعتبر بلاد منهارة، بلاد ضائعة على كافة المستويات الأمنية، المستويات السياسية، المستويات الاقتصادية، وبالتالي تعتبر بيئة خصبة وحتتأثر بها دول الجوار. هذه حاجة لا محالة منها، يعني هذه حاجة يعني بالضرورة حتكون، يعني التأثر حيشمل كافة دول الجوار، خاصة مثلا تونس بحكم الارتباط الاجتماعي، وأيضا ربما حتى مصر.
2: لأي مدى ستكون منطقة الساحل الأفريقي هي أبرز المناطق تأثرا إذا تحقق التحذير الأممي؟
3: هو طبعا بالنسبة للجنوب الليبي، طبعا يشكل الجيش الليبي في شرق ليبيا نوع من السيطرة، لكن ليست سيطرة كاملة، يعني بحكم أن في دعم، لو حتى في الجنوب الليبي الآن في دعم لبعض الجماعات الإرهابية، يعني طبعا من بعض يعني الأعراق الوطنية، حيث يحظى ببعض الدعم اللوجستي عبر التهريب وعبر مد بالسلاح وعبر أشياء أخرى، زي مثلا بحكم القربة، بحكم الامتداد الاجتماعي، لأن عندنا أعراق وطنية طبعا تمتد يعني تشاد وربما مالي وعدة بلدان أخرى.
2: ما التحديات التي يفرضها هذا الواقع الجديد على سلطات شرق وغرب ليبيا لمواجهة هذا الانفلات الأمني في الجنوب؟
3: هو كل طرف طبعا شرقا وغربا يعني منشغل بالتنكيل لنفسه للأسف الشديد على حساب استقرار ليبيا، والواجب توحيد السلطة بين الشرق والغرب بأي كيفية لأجل استقرار ليبيا ولأجل وضع الجانب الأمني فيها بما يشكل حماية سواء لليبيا أو حماية لدول الجوار.
2: أستاذ محمد، كيف يتأثر النسيج الاجتماعي والتنوع الثقافي في الجنوب الليبي على خلفية زيادة التدفق الأجنبي عبر الحدود الليبية؟
3: يؤثر أخي الكريم، بحكم أن فيه أعراق وطنية طبعا يعني لها يعني وصول أجنبية، يعني مثلا عندنا في الجنوب الليبي يعني بعض الأعراق الوطنية طبعا عندها جنسية ليبية، لكن عندها امتدادات اجتماعية إلى مثلا تشاد، إلى مالي، إلى يعني إلى النيجر، وبالتالي هناك تأثير يعني، وأيضا هذا يساعد على تدفق الوجود الأجنبي بالذات في داخل الجنوب، وأيضا يساعد على صهر هذا الوجود الأجنبي في داخل الجنوب بحيث أن يكون يعني متمكن تماما يعني. وحدث خلال يعني بعد 2011، بعد 2011 حدث عدة تدفقات إلى الجنوب الليبي وساهمت في يعني تغير ديموغرافي يعني الجنوب الليبي، ساهمت مساهمة فعالة للأسف الشديد يعني.
4: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين بأن تشكيل إدارة خارجية لكييف تحت رعاية الأمم المتحدة قد يؤدي إلى تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح وضع أوكرانيا تحت إدارة مؤقتة خارجية برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أوروبية وشركاء روسيا لإجراء انتخابات في أوكرانيا، كما يمكن بعد ذلك بدء مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية.
2: أفاد حاكم سيفاستوبول الروسي ميخائيل رازوفازييف بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح في هجوم شنته قوات نظام كييف على مركز مقاطعة بواسطة طائرة مسيرة، وأضاف أنه تم تسجيل أضرار لحقت بثمانية منازل خاصة وثلاث مبان سكنية جراء الهجوم.
1: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت مواني ومراكز نقل لوجستية ومخازن أسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأضافت الدفاع في بيان أن طائرات مسيرة وأسلحة دقيقة محمولة جواً شنت غارات على كييف ومقاطعة كييف ومركز لوجستي في بلدة كالينوفكا، حيث يقع مركز جمركي لتوزيع شحنات عسكرية قادمة من دول غربية.
2: أدن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم في خطاب شامل الاتفاق الإطاري واعتبره غير قانوني ومهين بحق لبنان، محذرا من أن المطالب الإسرائيلية لن تتوقف، وشكر صمود اللبنانيين وشدد على أهمية التعاون فيما بينهم، ووصف آلية التحقق المقترحة بأنها لجنة تحقق مؤلفة من أمريكا وإسرائيل تفرض على الجيش اللبناني، مؤكدا أنهم الآن في حالة مواجهة وأنهم سيبقوا ثابتين، ومؤكدا أنه يقبل تنفيذ اتفاق 27 من نوفمبر لعام 2024.
1: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عدم وجود أساس للخلاف بين إيران ومصر، معربا عن استعداد بلاده لاستئناف العلاقات مع القاهرة فور التوصل إلى اتفاق واستعدادها لذلك وفق تعبيره، وقال عرقجي خلال اجتماع مع المشاركين في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية إن طهران ترغب في إقامة علاقات طيبة مع مصر، وأكد أنه في الوقت الذي تتوصل فيه مصر إلى اتفاق وأصبحوا مستعدين لاستئناف العلاقات، فإن إيران أيضا على أتم الاستعداد لذلك.
2: أفاد مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأن الجيش قد يبدأ في مطلع سبتمبر المقبل بتنفيذ إجراءات صارمة وفورية بسبب تأخر وزارة المالية في تحويل ميزانيته رغم توجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وبحسب وسائل الإعلام العبرية تشمل الإجراءات خفضا كبيرا لقوات الاحتياط في القيادتين الشمالية والجنوبية مع الإبقاء على قوات الاحتياط في الضفة الغربية بسبب تصاعد التوترات والتحذيرات الأمنية، إلى جانب خفض عمليات جمع المعلومات الاستخبارية في مناطق عدة خاصة ما يتعلق بالقدرات الفضائية والأنظمة التكنولوجية مرتفعة التكلفة.
1: فنادت بحرية الحرس الثوري الإيراني تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأن مضيق هرمز مفتوح، وصفة إياها بأنها أكاذيب واضحة تهدف إلى التحكم في أسعار النفط العالمية والتغطية على الفشل الأمريكي. وأكدت بحرية الحرس الثوري أنها تحتفظ بسيطرة مطلقة وحاسمة على مضيق هرمز، وإنه مغلق تماما أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
2: ردت وزارة الخارجية الصينية على تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إمكانية فرض عقوبات على مؤسسات صينية بسبب علاقاتها مع طهران، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي أن بلاده ترى أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة مع إيران، مشددا على أن بلاده تعارض العقوبات الأحادية غير المشروعة وأن هذا الموقف ثابت وواضح. وفق قوله
4: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
1: والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. سجلت أسعار النفط انخفاضاً عند التسوية بعدما قيم المتعاملون مؤشرات بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لمكافحة التضخم، وأيضاً شائعات عن اتفاق محتمل بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز. وأنهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة التداول عند 89 دولاراً و31 سنتاً للبرميل بانخفاض قدره 39 سنتاً أي 43%. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 83 دولاراً و40 سنتاً للبرميل منخفضة بنحو 13 سنتاً أي 16%.
2: قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للشؤون الخارجية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في 31 من أغسطس آب في بشكك عاصمة قرغستان. وأضاف أن الزعيمين سيناقشان مشروع منظومة باور أوف سيبيريا 2 المخطط له أن يكون بطول 2600 كيلومتر والذي من المتوقع أن ينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى الصين عبر منغوليا من حقول الغاز في القطب الشمالي. وقال شاغوف إن بوتين سيجري أيضا لقاءات مع رئيس الوزراء الهندي والرئيس الإيراني.
1: وقعت تشيلي والأرجنتين وبوليفيا وبيرو إعلانا مشتركا لزيادة التعاون في مجال المعادن الاستراتيجية بهدف تعزيز التنمية والتنسيق والاستثمار. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأربع المنتجة في أمريكا الجنوبية إلى ترسيخ مكانة المنطقة بوصفها موردا عالميا موثوقا به في إطار تحول الطاقة. وأعلنت هذه الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة من النحاس والليثيوم في بيان أنها ستسعى للحصول على الدعم الفني والمالي من مؤسسات متعددة الأطراف، وستطلق دعوات مشتركة بين القطاعين العام والخاص لمشروعات البحث والابتكار وبناء المؤسسات.
2: فرضت الولايات المتحدة عقوبات تتعلق بإيران على بنك مصري في إطار حملة أعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لزيادة الضغط الاقتصادي في مسعى لكسر الجمود بعد 6 أشهر من حرب واشنطن على إيران. وذكرت الخزانة الأمريكية أنها اتخذت إجراءات لقطع تعاملات فروع بنك مصر في الإمارات بالدولار بسبب تعاملاتها مع إيران. من جهته أكد البنك المركزي المصري أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما في ذلك بنك مصر في الأراضي المصرية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
4: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم، يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف.
1: والآن إلى أخبار الرياضة. وصلت البعثة المصرية تألقها في منافسة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعدما احتلت المركز الخامس في جدول ترتيب الميداليات لتتصدر بذلك قائمة الدول العربية المشاركة في البطولة. نجحت مصر في حصد 32 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 10 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و11 برونزيات لتتفوق على فرنسا في جدول الترتيب بفضل عدد الميداليات الذهبية، رغم امتلاك الأخيرة 32 ميدالية أيضا إجمالا بينها 7 ذهبيات و4 فضيات و21 برونزية.
2: وتواصل إيطاليا فرض هيمنتها على صدارة جدول الميداليات بعدما رفعت رصيدها إلى 96 ميدالية بواقع 32 ذهبية و35 فضية و29 برونزية. جاءت تركيا في المركز الثاني برصيد 45 ميدالية بينها 21 ذهبية و11 فضية و13 برونزية، بينما احتلت اليونان المركز الثالث برصيد 33 ميدالية بواقع 12 ذهبية و10 فضيات و11 برونزية. تعلق على هذا الموضوع من القاهرة الناقدة الرياضية الأستاذة ندى مجاهد. أهلا بك سيدتي. لأي مدى يعكس حصول مصر على 32 ميدالية قوة الحضور المصري في هذه الدورة؟
5: احترامي في البداية، أكيد برحب بحضرتك وبرحب بكل سادة المستمعين. فكرة إن البعثة المصرية حتى الآن محققة 32 ميدالية، متواجدة في المركز السادس في جدول الميداليات، ده بيعكس طبعا تطور او اهتمام الدولة المصرية كمان بالرياضة بشكل كبير جدا. فكرة ان كل الاتحادات رايحة، خلاص احنا ما بقيناش فكرة التمثيل المشرف ده في الدورات الكبيرة، خلاص ما بقتش موجودة، يعني ما بقاش فكرة ان الناس بتتأهل او بتحدد بعثات انها تشارك مثلا الاحتكاكات فقط، لا ده احنا كمان دلوقتي بقى عندنا لجنة لاعبين في اللجنة الاولمبية، وكمان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في خطة ان كل اللي يكونوا بيشاركوا يكونوا هم من المصنفين، واللي يكونوا بيقدروا يجيبوا او يحققوا ميداليات للبعثة المصرية. كمان احنا شفنا يمكن اكتر لعبة حققت ميداليات لمصر في هذه النسخة يمكن هي مش لعبة اولمبية، لعبة سباحة الزعانف، يمكن حققت 12 ميدالية، ودي أكبر عدد ميداليات في البعثة المصرية لحد دلوقتي، أكبر لعبة. طبعا إحنا لسه منتظرين المزيد من الميداليات خلال الأيام المتبقية، ويمكن طبعا يعني أكيد ده منتخب اليد كمان بيكون قادر إن هو يكون بيحقق ميدالية لمصر، وإن شاء الله بنأمل إن هو يكون بيحقق الذهبية، وإن شاء الله نشوفه على منصة التتويج.
2: ما هي أبرز التحديات التي واجهت البعثة المصرية في سبيل تحقيق هذا المركز المتقدم؟
5: التحديات طبعا أنت بتشارك مع يعني أعتقد أن هذه البطولة فيها ثلث المنتخبات أو يعني يمكن عدد كبير من الدول اللي بتكون بتشارك في المحفل الأولمبي، يعني الحدث الأكبر في الرياضة بصفة عامة هو الأولمبياد. فأعتقد أن كل البعثات المشاركة أو الاتحادات المشاركة في هذه البطولة شايفة أن ده إعداد قوي جدا، أو اللي هو يقدر يحط خريطة الطريق خلال الفترة اللي جاية لأولمبياد لوس أنجلوس المقبلة، ويمكن ده إدى بريقة أمل بشكل كبير جدا في مستوى اللاعبين سواء على صعيد الرياضات الفردية أو على الرياضات الجماعية.
2: لأي مدى يمكن أن يدفع ذلك القاهرة لوضع استراتيجية متكاملة لضمان استمرار هذا التفوق المصري في الأولمبياد القادمة؟
5: هي الاستراتيجية بتبدأ بالفعل من انتهاء الدورة الأولمبية السابقة باريس الماضية. يعني كل الاتحادات كانت عندها خطة طويلة المدى، ويمكن الخطة طويلة المدى هي اللي ظهرت دلوقتي بشكل كبير جدا في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في إيطاليا. شايفين ان كل البعثات زي ما قلت لحضرتك في البداية، ان خلاص فكرة التمثيل المشرف ده خلاص ما بقتش موجودة، كله دلوقتي بقى حتى يمكن اللاعبين او الاتحادات قبل دورة ألعاب البحر المتوسط كانوا عاملين معسكرات، وفي البعض منهم كان عامل معسكرات خارجية، يعني منتخب اليد كمان قبل ما يسافر هذه البطولة او هذه النسخة كان في معسكر في مقدونيا، وده اللي يأكد لك قد إيه إن فكرة الإعداد المبكر ظهر في كل الاتحادات.
2: ما هي الألعاب المتوقع أن تحرز فيها مصر ميداليات جديدة تضاف إلى حصيلة البلاد في هذه الدورة؟
5: والله إحنا عندنا طبعا أمال كبيرة جدا في بعثة الكاراتيه، وعندنا طبعا في بعثة رفع الأثقال اللي منافستها يمكن هتبدأ يوم 31 من الشهر الجاري، وزي ما قلت حضرتك برضو منتخب اليد، يعني منتخب اليد إحنا دايما بننتظر منه الكتير، وهي دي أعتقد من أكتر الميداليات اللي إن شاء الله إحنا بنتمنى أو بنأمل فيه أن يكون مصر ليها نصيب فيه أو حظوظها تكون عالية، هي هتكون في الكاراتيه ورفع الأثقال إن شاء الله ومنتخب اليد.
2: الرياضات التي أحرزت فيها مصر ميداليات ذهبية، كيف يمكن أن تشجع المواطن العادي وقطاعات الشباب على ممارستها في المدارس والجامعات ومراكز الشباب لاكتشاف المواهب مبكراً؟
5: طبعا احنا عندنا زي رياضة السباحة دي يمكن اكتر ممارسين في على مستوى الجمهورية بيمارسوا رياضة السباحة، ويمكن احنا شفنا رياضة زي رياضة السباحة هي اللي افتتحت مشوار الميداليات لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط عن طريق طبعا اللاعب عبد الرحمن سامح، ويمكن شفنا الفراشة طبعا فريدة عثمان قدرت ان هي تكون بترجع تاني لمستواها في المنافسات وقدرت تحقق برونزية، فده بيدي دافع وحافز قوي جدا لقاعدة اللاعبين سواء على مستوى الناشئين أو الشباب في رياضه زي رياضه السباحه، وده كمان اللي انا متوقع ان هو هيتحقق في الكاراتيه، لان احنا اعتقد ان رياضه الكاراتيه برضو عندنا توسع في مساحه المشاركين فيها.
1: طلب المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 عاما تأخره بهدف إلى فوز مستحق 3-1 أمام نظيره الإيطالي ليحجز مقعده في الدور النهائي بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في تارانتو بإيطاليا. وسجلت أهداف تونس كل من علاء الدين الدربالي في الدقيقة 59 وريان عنان ووليد ذويب في الدقيقة 74 والثانية والتسعين من عمر هذا اللقاء، فيما سجل هدف إيطاليا الوحيد اللاعب دياغو بريلو في الدقيقة 21. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي الفائز من لقاء المغرب والجزائر في المباراة النهائية.
2: بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كنا معكم فيها جيهان لطفي وعبد الله حميد. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. إلى اللقاء
6: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
7: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
6: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
7: نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
9: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. مع توسيع العقوبات الأمريكية لتشمل بنوكا عربية، إيران تدعو إلى عدم مشاركة أي دولة في تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة. إيران استنكرت العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها ووصفتها بأنها إرهاب دولة. وزارة الخارجية الإيرانية قالت في بيان إن كل دول العالم ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وأضافت أن المشاركة فيها ستعد تواطؤاً في فرض الإرادة غير المشروعة لدولة على دولة مستقلة. ووصفت الإجراءات الأمريكية الجديدة بأنها جريمة ضد الإنسانية تعرض صحة وسبل عيش ملايين المدنيين لخطر جسيم. ودعت الدول الأخرى وهيئات الأمم المتحدة إلى احترام سيادة القانون. في سياق آخر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تتعلق بإيران على فروع بنك مصر في الإمارات في إطار حملة أعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لزيادة الضغط الاقتصادي في مسعى لكسر الجمود بعد 6 أشهر من حرب واشنطن على إيران. من جهته أكد البنك المركزي المصري أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري. فما إمكانية تحول العقوبات الأمريكية إلى حصار اقتصادي على إيران؟ وهل تنجح العقوبات في تحقيق ما فشلت فيه الحرب؟ يسعدنا أن نستضيف في البداية الخبير في الشؤون الإقليمية حسين الأسعد الذي ينضم إلينا من بغداد. سيد حسين، بداية وبعد التحية، ما دلالة دعوة إيران إلى عدم مشاركة أي دولة في تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة؟
10: يعني تعرف جنابك سيدي العزيز، الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة القرارات الاقتصادية الأولى في العالم، وبالتالي الدولار الأمريكي والمصارف الدولية وكذلك نظام سويفت، كل هذه الجزئيات الاقتصادية العالمية هي بيد الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا أنه حينما تصدر الولايات المتحدة تعليمات بمسائل معينة خصوصا في مسألة مثل العقوبات التي حصلت على طهران، أنا أعتقد الدولة التي يعني تحاول تتحدى إرادة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة فإنها أيضا تعرض إلى عقوبات، وهذا على لسان الإدارة الأمريكية. الغريب في الأمر أن الجانب الإيراني حقيقة، لنكن واقعيين، هي لم تستشير الدول التي الآن يعني ترسل إليها رسائل تهديد، هي لم تستشيرها في ما حصل في هذه الفترة السابقة، بل على العكس رأيناها أيضا وجهت ضربات باتجاه دول المنطقة، وبالتالي الآن تريد أو تحاول أن تفرض إرادتها على هذه الدول من خلال عدم الانصياع للأوامر الأمريكية، وهذا طبعا يعرض الاقتصاديات الأخرى للدول الأخرى حقيقة إلى مصاعب وإلى أيضا مضايقات أمريكية. لهذا أنا أعتقد أنه الجانب الإيراني في هذه الرسالة أراد أن يحاول أن يعني هي رسالة إلى الداخل الإيراني وتحدي إلى الجانب الأمريكي من أنها أيضا تستطيع أن تعطي إملاءات باتجاه دول المنطقة وتهديدها بل وحتى ضربها. لهذا الآن هذه الدول هي مخيرة، يعني تخير نفسها بين قوة القرار الأمريكي ومحاولة يعني الانصياع إلى التهديد الإيراني، وهذا بالتأكيد أنا أعتقد هو بعيد عن الواقع، لأنه لا أحد يجازف باقتصاده من أجل دولة.
9: وما إمكانية أن تدفع العقوبات الأمريكية طهران على العودة لمائدة التفاوض؟
10: الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على أن تشن حرب على الجانب الإيراني، وبالتالي حجمت قدراتها العسكرية في المنطقة وفي الداخل الإيراني، خصوصا من خلال ضرب المنشآت الحرس الثوري ومفاصل القوة للحرس الثوري. الآن الصفحة الثانية بدأت بهذا بالعقوبات الأقصى أو الخنق الاقتصادي لإيران. أعتقد الاستراتيجية تغيرت الآن، الآن المشكلة هي ليس بين الاقتصاد والعقوبات بقدر ما هو الاستراتيجية الضغط الأمريكي مقابل الصمود الإيراني. أنا أعتقد الجانب الإيراني ربما يصمد قليلا في هذه الفترة، ولكن أيضا هو لا يستطيع يعني المطاولة في هذا الأمر. لهذا جزء من الضغط الأمريكي على الجانب الإيراني هو من أجل انصياع إيران إلى القرارات أو المطالب الأمريكية. أنا أعتقد الجانب الإيراني الآن ربما يغير من استراتيجية القبول بالدخول في المفاوضات إلى استراتيجية الصمود، لأن على لسان المرشد الإيراني حقيقة هو أرسل رسالة يوم أمس بأنه يعني يعرف تداعيات هذا الضغط الاقتصادي على الداخل الإيراني، وبالتالي أرسل رسائل إلى الداخل الإيراني من أنه لا قبول لي يعني إنقاص الهمم، لا قبول لرفع شأن العدو، وبالتالي هذا معناه أن هو أعطى تحذير إلى الداخل الإيراني من أن حالة الصمود سوف تبقى مستمرة، لأن الآن هو التحدي الأكبر، هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الضغوطات على إيران أن يعني يكون هنالك ليل الذراع الإيراني، أم أيضا للجانب الإيراني أوراق ضغط أخرى؟ تعرف جنابك مضيق هرمز، إيران الآن تستغل الجغرافيا بشكل مبدع يعني حقيقة. لهذا رأينا اليوم أمس أيضا كان هنالك قرار من الحرس الثوري بإغلاق مضيق هرمز، وهذا بالتأكيد نراه أحيانا يفتح مضيق هرمز وأحيانا أخرى يغلق، وبالتالي هذا معناه أنه الجانب يعني مسألة عبور الناقلات النفط هو أيضا هنالك قرار إيراني مؤثر. ولكن أنا أعتقد أنه هذه الضغوطات مهما كانت من يراها أنها ليست بمهمة في جانب المفاوضات، أنا أعتقد أنه في الأخير سوف يعني الجانب الإيراني سوف يدخل بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي، ولكن ليس معناه أن تقبل إيران بكل الشروط الأمريكية.
9: برأيك توسيع واشنطن للعقوبات على طهران هل يحولها إلى حصار دولي على إيران؟
10: خلي أعطيك مقاربة، عام 91 حينما بدأ الحصار الدولي كان هنالك قرار دولي بالحصار على العراق، أيضا في تلك الفترة استطاع النظام العراقي من الإفلات بعض هذه الضغوطات الاقتصادية من خلال يعني التهريب أو من خلال الاستحواذ على العملة عن طرق يعني غير قانونية، وبالتالي كنا نشهد أيضا هنالك خروج للنفط العراقي إلى دول الجوار دون ذكر أسماء. أعتقد الآن هذه المرة هي ليست يعني عقوبات دولية، أي بمعنى أنه نعم هنالك عقوبات على يعني أمريكية، والعقوبات الأمريكية تعرف جنابك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان هنالك قرار ما بين الحلفاء الدول الكبرى بأن يكون الدولار الأمريكي هو يعني صاحب العملة الأولى في التعامل في دول العالم إلى عام 72، حينما أعلنت حتى أن الولايات المتحدة ليس لديها غطاء لهذا الدولار، وبالتالي الآن الدولار الأمريكي هو سيد الموقف والعملة الأولى في العالم. نعم، ربما تستطيع إيران أيضا أن تلتف حول هذه يعني العقوبات، ولكن ليس بالشكل الكبير، يعني ممكن تعتمد على جزء منها في مع الصين، مع روسيا، مع تركيا، مع دول الجوار، ولكن هذه التفات حول العقوبات وليس إنهاء للعقوبات، وهذه طبعا لا يجدي نفعا بقدر الذي يستطيع الجانب الإيراني البقاء على قيد الحياة سياسيا كنظام حكم في داخل إيران، ولكن هذا وحده لا يكفي، لأنه المجد الذي وصلت إليه إيران إلى هذه حين الحرب الأمريكية الإيرانية هو عن طريق التعاملات الاقتصادية، وحينما تحرم إيران من عدم الحصول على العملة، عدم تحريك العملة، عدم بيع النفط، كل هذه عدم الحصول على التكنولوجيا، على قطع الغيار، بالتأكيد الاكتفاء الذاتي ممكن أن يحصل من خلال المسائل الغذاء والزراعة وما شابه ذلك، ولكن الاكتفاء عن دول العالم أنا أعتقد هذا مستحيل، وبالتالي الجانب الإيراني يستطيع أن الالتفاف حول العقوبات، ولكن هذا الالتفاف لن يكون مجديا بالشكل الذي يعيد إيران إلى موقعها قبل هذه العقوبة.
9: إذن في ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميا التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي، وفي ضوء تضرر الاقتصاد الإيراني من العقوبات، عامل الوقت في مصلحة من؟
10: يعني أنا أعتقد سيد العزيز يوم أمس يبدو أن الجانب الأمريكي قد أحرز تقدما كبيرا حينما أعلن دونالد ترامب بأنه عقد صفقة مع الجانب الفنزويلي بين الوزير الخارجية روبيو ورئيسة وزراء فنزويلا رودريغوز، وبالتالي هذه الصفقة تعطي للولايات المتحدة الحصول على 65 مليار برميل من النفط الفنزويلي، وهذا معنى أنه مسألة النفط حقيقة الآن هي حاضرة بقوة في الوقت الحاضر في كل الصراعات العالمية، سواء في أوكرانيا، في إيران، كل هذا سيكون حاضرا بقوة. لهذا أنا أعتقد الوقت هو من صالح، يعني أجزم بأن الوقت هو من صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الضغوطات الاقتصادية سيدي العزيز نتائجها لن يكون خلال شهر أو شهرين، وإنما على مدى يعني مدة معينة ربما يصل إلى سنوات، لأن النظام سوف يتم تآكله من الداخل، وبالتالي الوقت هو من صالح، أنا أعتقد هو من صالح الولايات المتحدة الأمريكية لترتيب الأوراق السوق العالمية، سوق النفط العالمية في مناطق أخرى، ومن ثم يعني تكون إيران خارج القرار، ويعني من يظن أن الحصول على النفط الإيراني هو منطقة الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد هو واهم، لأنه هذه الحرب هي إعادة لهندسة السياسة في المنطقة، إعادة لهندسة الطاقة في العالم، وبالتالي أنا أعتقد هو الوقت من صالح الجانب الأمريكي.
9: لكن ما الأدوات التي تمتلكها طهران حاليا للالتفاف على العقوبات الأمريكية، سواء عبر الصين وروسيا أو من خلال شبكاتها المالية والتجارية البديلة؟ وما مدى قدرة هذه الأدوات برأيك على الحد من تأثير العقوبات الجديدة؟
10: أشكرك على هذا السؤال. بالتأكيد كما قلنا إيران تستطيع الالتفاف حول العقوبات، وهذا شيء كل دول العالم التي يعني يكون عليها عقوبات اقتصادية، لكن إيران تستطيع أيضا أن تلتف حول هذه العقوبات من خلال أساطيل الظل الموجودة لديها، وهنالك بعض الشركات الصينية التي لا تتعامل ضمن يعني سوق التعامل الدولي الموجود حاليا، وإنما تتعامل باليوان الصيني. المشكلة ليس هو كيف تستطيع إيران تهريب جزء من النفط باتجاه دول العالم، هي ليست هذه المشكلة، المشكلة الأعقد على الجانب الإيراني هو كيفية تحريك أموالها وكيفية الحصول، يعني كيفية الحصول على الأموال وكيفية تحريك هذه الأموال إلى الداخل الإيراني، وكيفية أيضا الحصول على مواد أخرى من خلال تحويل هذه الأموال. المشكلة هو بالنظام المالي والمصرفي، التركيز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة هو ليس على بيع النفط، وإنما عدم التعامل بالأموال من قبل البنوك الإيرانية. لهذا هي أرسلت تهديدات إلى كل دول المنطقة التي فيها البنك الإيراني، بنك ملي الإيراني الذي هو موجود في المنطقة وهو بنك نشط حقيقة في التعاملات الاقتصادية. لهذا أنا أعتقد المشكلة هو كيفية التعامل، ولهذا ربما في المستقبل سوف يكون هناك التفاف، ولكن هذا لا يجدي نفعا، لأن الأموال التي تحتاجها يعني تحتاجها إيران هي أموال أكثر بكثير من هذه الأموال التي ممكن الحصول عليها هنا وهناك، وبالتالي مهما كانت هذه الخروقات من قبل الجانب الإيراني لن يعني يكون مساندا للاقتصاد الإيراني في ومواجهة هذه العقوبات.
9: إذن هل يمكن أن تدفع العقوبات المتصاعدة إيران إلى توسيع تحالفاتها مع الصين وروسيا وكذلك دول أخرى، بما يؤدي إلى ظهور مسارات اقتصادية ومالية موازية للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة؟
10: سيد العزيز، أنا لا أعتقد أن الجانب الأمريكي يقدم على عقوبات على الجانب الإيراني وفيها ضرر كبير لدول كبرى مثل روسيا والصين، على اعتبار أن هذه الدول أيضا لديها مصالح، والولايات المتحدة الأمريكية هي حذرة بالتعامل مع هذه الدول. تعرف جنابك لروسيا التعاملات يعني الجانب الاقتصادي مع الجانب الأمريكي هي أكبر بكثير من يعني مصالحها مع الجانب الإيراني، وكذلك الحال ينطبق على الجانب الصيني. يعني الآن هذه الدول هي يعني في موضع قوة وليست في موضع ضعف لكي تساند إيران، لأنه لا يمكن حقيقة، أتكلم بواقعية، الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تقدم على هذه المسائل في أن تفرض حصار على دولة معينة أو تضرب دولة معينة بحجج يعني بحجة وأخرى دون أن يكون هنالك موافقة أو على أقل تقدير حفظ لمصالح تلك الدول في هذه المسألة. لو تلاحظ جنابك، أعطيك مثال بسيط مشابه إلى ما حصل في العراق عام 2003. القوات الأمريكية صرفت المليارات، القوات الأمريكية أعطت قتلى، أعطت جرحى، خسرت الكثير من المعدات العسكرية في العراق، وكان من المفترض على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يعني احتلت العراق أن تكون كل العقود التي موجودة لدى الجانب العراقي في المرحلة ما بعد 2003 هي عقود لشركات أمريكية. ولكن الذي حصل ماذا؟ الذي حصل أن العقود هي أصبحت فقط أو أغلبها للجانب الصيني والشركات الروسية، وبالتالي هذا معناه أنه هذه الدول لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية القفز على إرادتها، إنما هنالك ترتيبات وهنالك يعني استراتيجية واضحة للولايات المتحدة الأمريكية من عدم المساس بمصالح هذه الدول في المناطق صاحبة النفوذ الاقتصادي على أقل تقدير فيها. لهذا الجانب الإيراني سوف لن يعني يستحصل على هبات مجانية من قبل روسيا من قبل الصين، لأن هذه الدول رصينة، الاقتصاد لديها بحساباتها مهمة جدا، وبالتالي حينما يعني هذه الدول لا تعطي هبات بدون مقابل، وماذا يستطيع الجانب الإيراني مع هذا فرض الحصار من أن تقدم خدمات إلى الجانب الروسي أو الصيني؟ لهذا أنا أعتقد يعني روسيا والصين أيضا لديها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية ولديهم أيضا مطالبهم في ملفات أخرى. لهذا أنا أعتقد النظام العالمي هو الذي لا يسمح بأن يكون هنالك تخندق جديد من قبل إيران والصين وروسيا، لأن هذه الدول دائما تعتبر ثانوية، أما الدول الرصينة مثل روسيا مثل الصين مثل الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدول عملاقة في اقتصادياتها في ناحية العسكر في ناحية النفوذ العالمي. لهذا لن تجازف لا الولايات المتحدة ولا روسيا ولا الصين من أن تدخل في صراع وتخندقات أخرى من أجل دولة مثل إيران الذي يعني حقيقة تعاني من مشاكل كبيرة عسكرية واقتصادية.
9: إلى أي مدى برأيك يمكن أن تتحول العقوبات التي تستهدف البنوك العربية إلى أزمة بالنسبة للدول والشركات التي تربطها علاقات تجارية مع إيران؟ وهل يمكن أن تدفع هذه الإجراءات بعض الدول إلى تقليص تعاملاتها مع واشنطن خوفا من العقوبات الثانوية؟
10: يعني سيد العزيز، لا أعتقد هذه البنوك تستطيع مواجهة العقوبات المفروضة على إيران وأن يعني تكون ضد هذه العقوبات. مشكلة تعرف جنابك، البنوك الدولية كلها خاضعة لقوانين، وهذه القوانين مرتبطة بالدولار وبالتحويلات ونظام سويفت. أي محاولة من قبل هذه البنوك العربية أو الدولية من التعامل مع الجانب الإيراني حقيقة أو انتهاك للعقوبات الأمريكية على إيران، أنا أعتقد سوف تواجه عقوبات صارمة. وتعرف جنابك رأس المال جبان، وهذه البنوك يعني قوتها هي في كيفية يعني التعامل بالنظام العالمي للأسواق المالية، وبالتالي طبعا إذا ما أقدمت بعض الدول على مساعدة إيران أو البنوك على مساعدة إيران في مثل هكذا ملف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة أنا أعتقد هي جادة في تنفيذ عقوباتها على كل من يساعد الجانب الإيراني. قبل كان هنالك عقوبات على شركات إيرانية، على شخصيات إيرانية، على مجالات معينة، منشآت إيرانية. الآن تحولت المسألة سيدي العزيز إلى يعني كأنه حصار اقتصادي على إيران، على المؤسسات كاملة، وبالتالي أي مساعدة من قبل هذه البنوك للجانب الإيراني سوف يكون هنالك عليه عقوبات. ولهذا نرى أنه مثلا دولة مثل الإمارات قد يعني أوقفت التعاملات مع الجانب الإيراني، بالرغم من أن هنالك مصالح مادية للجانب الإماراتي إذا ما تعاملت مع إيران. حتى وصل الأمر أن واشنطن هددت سلطنة عمان في مسألة بسيطة تعطي بعض العلو الكعب للجانب الإيراني في مفاوضاتها، وبالتالي هددتها بالقصف على سلطنة عمان. إذن أنا أعتقد هذه المرة واشنطن جادة في تطبيق هذه العقوبات، ولا يعني لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مصرف أو بنك دولي أو عربي في التعامل مع الجانب الإيراني ومساعدة إيران في الالتفاف حول هذه العقوبات.
9: أخيرا أستاذ حسين، إذا استمرت العقوبات وتصاعدت الضغوط الاقتصادية، هل يمكن أن نشهد تغيرا في حسابات القيادة الإيرانية والانتقال من سياسة الصمود والمواجهة إلى تقديم تنازلات في الملف النووي أو الملفات الإقليمية مقابل تخفيف العقوبات؟
10: يعني حقيقة هو هذا مربط الفرس أستاذي العزيز، على اعتبار أنه دائما حالة الخناق الاقتصادي، يعني تعرف جنابك الآن إيران في حالة انفعال شعبي بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك التفاف حول القيادة في إيران بشكل كبير. الحرس الثوري مثلا، هنالك 4 ملايين من عناصر الحرس الثوري مستعدين للتضحية الآن لهذا النظام، ولكن حينما يكون هنالك عقوبات ويمس الحياة المواطن شيئا فشيئا، لأن هذه العقوبات هي لا تمس، لا يوجد حصار أو عقوبات في العالم فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على أي دولة هو يمس رأس النظام أو الحكومة أو السلطة، وإنما دائما الحصار والخناق الاقتصادي هو يمس المواطن العادي، المواطن البسيط في لقمة عيشه. وبالتالي هذا ما حصل مع العراق. كان النظام العراقي في عام 90 نظام قوي، هنالك بعض يعني التحشيد الجماهيري مع هذا النظام في ذلك الوقت، ولكن بمجرد ما أن تم مس قوت المواطن العراقي من خلال الحصار الأمريكي، حقيقة بدأ هنالك حالة استياء شعبي. لهذا كان هنالك استعداد نفسي من قبل المواطن العراقي حتى بقبول الاحتلال من أجل تغيير النظام السياسي. هذا لم يكن لولا الحصار الذي أخذ وقته في إنهاك الداخل العراقي. أيضا أنا أعتقد السياسة الأمريكية الآن تنطبق كثيرا على مفهوم ما يحصل مع الجانب الإيراني، وبالتالي هذه العقوبات سوف يكون هنالك حالة استياء شعبي تدريجي ما بين الشعب وما بين السلطة، ويخلق فجوة كبيرة. لهذا ربما القراءات السياسية لبازلشكيان وبعض الإصلاحيين في إيران قرأت هذا المفهوم، وربما تحاول الحصول على تغييرات واتفاقيات مع الجانب الإيراني قبل فوات الأوان، لأن حقيقة ما حصل في فنزويلا، ليبيا، العراق، كلها تقول بأن أي حصار على أي دولة سوف يكون هنالك تفتيت للمجتمع، هنالك استياء للمجتمع ضد هذا النظام. لهذا أنا أعتقد إيران عليها الآن أن تخير نفسها. مسألة وجود المأكل والملبس البسيط هذا ليس مهما، لأنه الدولة لا تبنى بهكذا طرق. الاكتفاء العالمي يحتاج إلى الحصول على التكنولوجيا، يحتاج الحصول على قطع الغيار، يحتاج الحصول على الأموال. كل هذه إن تم تكتيف يد السلطة الإيرانية من هذا الشيء، بالتأكيد سوف يكون هنالك فجوة ما بين السلطة وما بين الشارع الإيراني. لهذا ربما على صاحب القرار الإيراني الوصول إلى حالة اتفاق سريعة مع الجانب الأمريكي لئلا يصل إلى مرحلة الانهيار السياسي، وبالتالي أيضا ربما يعني بعجالة ربما هذا العقوبات قد تؤتي ثمارها خلال سنة سنتين ثلاث، وبالتالي ترتيب أوراق جديدة للداخل الإيراني، لأن المشكلة سقوط النظام في إيران حاليا هو بعيد يعني حتى عن المفهوم الاستراتيجي الأمريكي، لأن البديل غير جاهز، ولكي يتم الحصول على البديل حقيقة يحتاج إلى مباحثات والاجتماع مع المعارضة الإيرانية، كل هذا يحتاج إلى وقت، وبالتالي تقديمهم بعد الانهيار الداخلي

0: البرديسي خبير العلاقات الدولية دكتور طارق. وبعد التحية، ما دلالة دعوة إيران إلى عدم مشاركة أي دولة في تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة؟
1: نتصور أنه يعني هذا الخنق هل من الممكن أن يؤدي إلى خنق الإرادة السياسية وإلى يعني تركيع الإرادة السياسية؟ أتصور أنه كل السوابق بتؤكد أن هناك فرق ما بين التضييق والخنق الاقتصادي وما بين تليين وإخضاع وكسر هذه الإرادة السياسية وتغييرها.
0: إذن إلى أي مدى يعكس ذلك تراجع طهران عن سياسات التهديد لأي دولة تشارك في هذه العقوبات؟
1: لا يعني فيما يتعلق بذلك، الولايات المتحدة تريد هذا التخويف وتريد هذا الردع المالي، ولكن هذا يعني هل هذا سيحقق نتائجه؟ بمعنى هل هذا سيدفع الإيراني إلى الامتثال؟ بمعنى إنه هذه العقوبات ستكون ذكية وهذا الخنق سيكون منتجا وفاعلا وذكيا إذا ما أجبر الإيرانيين على التسوية إلى التفاوض بهذه الشروط الأمريكية، فهذه ستكون عقوبات ذكية. ولكن من الممكن أن يحدث نتيجة عكسية، أنه يدفعها إلى مزيد من التشدد، أنه يدفعها إلى البحث عن بدائل، البحث عن طرق كالمقايضة أو إلى مثل يعني أي طرق هي إيران خبيرة فيها للالتفاف على مثل هكذا عقوبات. في هذه الحالة سيدفعها إلى التشدد. إذن نحن أمام سيناريوهين، إما دفع إيران إلى التسوية وإلى الجلوس على مائدة التفاوض والإدعام للشروط الأمريكية والتفاوض من جديد، أو إلى العكس دفع الإيرانيين إلى مزيد من التعنت والتشدد تجاه هذه المقاربة الأمريكية الجديدة.
0: دكتور طارق، يعني بعد فرض أمريكا عقوبات على فروع بنك مصر في الإمارات بسبب تعاملات مع إيران، هل يعني ذلك عدم التزام حلفاء واشنطن بتنفيذ العقوبات على طهران؟
1: لا، هذا هو تحديدا يعني بنك مصر فرع الإمارات، هو هذه رسالة معناها الآتي، أن هذا الفرع من الممكن أن نلاحظ له تعاملات مع شركات إيرانية، إذا هذا يحقق نوع من الردع المالي. ليس الأمر له علاقة بحلفاء أو خصوم، وإنما له علاقة بالآتي، أنه الأمريكي يريد يعني أن يقوم بخنق الشرايين التي تمد الاقتصاد الإيراني بالدم وتمده بالدولار، فهو يعني يحقق هذا الردع، الرسالة رادعة لكل هذه البنوك أن هناك حذر وتنبيه من عدم التعامل مع أي مؤسسات أو مصارف إيرانية. هذا في حد ذاته يعني له أثر أكبر من أثر العقوبة، وإنما أثر التهديد النفسي لهذه للمصارف بشكل عام. لذلك ننتقل الآن من الحرب الاقتصادية وحرب الصواريخ إلى حرب المصارف، من حرب ناقلات النفط إلى حرب المصارف بهذه المقاربة الأمريكية الجديدة.
0: وهل تكشف هذه الواقعة عن مخاطر تواجه البنوك الإقليمية والدولية نتيجة تشديد العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران؟
1: لا شك أن البنوك يعني البنوك مصارف حساسة، ويحقق كما ذكرت منذ قليل فكرة الردع النفسي، يعني حتى وإن لم تكن هناك معاملات مباشرة، فهذا يحقق هذا الردع للمصارف بشكل عام، أنها تتجنب وتتوقع التعامل مع يعني مصارف أو صيغ لها علاقة بالاقتصاد الإيراني. بتصور أنه هذا الأثر النفسي هي تريده الإدارة الأمريكية، انتقلت من هذا الخنق الاقتصادي إلى ذلك التهديد، لأنه هي تمسك بسلاح الدولار، وسلاح الدولار وكأنه ذلك السلاح الناجع والنافذ أمام سلاح هرمز الذي تمسك به جيدا تمسك به إيران أو الحرس الثوري.
0: الخبير في العلاقات الدولية دكتور طارق البرديسي، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.

0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش الصحافة الموثوقة تساهم في إنقاذ الأرواح أثناء الطوارئ والكوارث. حمل تقرير جديد لليونسكو عنوان قيمة الصحافة أدلة عالمية حول أهمية وسائل الإعلام للاقتصادات والأمن القومي والأزمات. وسلطت النتائج الرئيسية للتقرير الضوء على أنه إلى جانب التصدي للمعلومات المضللة، تعزز وسائل الإعلام الموثوقة مساءلة الحكومات وتساعد المجتمعات المتضررة في الحصول على الدعم، وتدفع الحكومات والمسؤولين المحليين إلى اتخاذ إجراءات. وأوضح التقرير كذلك أن التغطية الصحفية الجيدة تؤدي إلى استجابة أكثر كفاءة وشمولا، بدءا من تلبية احتياجات الطوارئ ووصولا إلى التعامل مع الكوارث. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ الصحفي السوري الأستاذ يعرب عيسى. أهلا بك أستاذ يعرب عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
2: أهلا وسهلا. صراحة.
1: الله يسلمك يا رب. بداية أستاذ يعرب، نبدأ من تقرير اليونسكو الذي كان عنوانه الصحافة الموثوقة تساهم في إنقاذ الأرواح أثناء الطوارئ والكوارث، وأيضا حمل عنوان هناك قيمة للصحافة ويوجد أدلة عالمية حول أهمية وسائل الإعلام للاقتصادات والأمن القومي والأزمات. اليوم أستاذ يعرب، يعني كيف تقرأ اليوم الأرقام حول تراجع حرية الصحافة وارتفاع الرقابة الذاتية التي تصل إلى 63%، وما الذي يعنيه هذا للصحفي العربي تحديدا؟
2: أولا، اليوم الرقابة على الصحافي لم تعد بالمعنى التقليدي اللي نحن تعودنا عليه، اللي هو رقابة السلطات، رقابة الأجهزة الأمنية، رقابة أجهزة المخابرات ووزارات الداخلية في العالم. حقيقة اليوم الرقابة الأشد هي رقابة الـ يعني لا أستطيع أن أقول رقابة المجتمع، هي رقابة رعاع المجتمع. يعني اليوم بظل انتشار فوضى السوشيال ميديا، ليس السوشيال ميديا بل فوضى السوشيال ميديا، يعني يمكن اليوم تنفيذ حكم إعدام بالمقصلة المقصلة المعنوية بأي شخص يستطيع أي كان أن يقول أي كان عن أي كان، يتحول إلى ضحية، يتحول إلى فريسة، أي شخص. يعني أنا أعتقد الرقابة الذاتية أو التي تسميها الرقابة الذاتية اليوم بشكل أعلى هي ليست خوف من السلطات كما عرفنا منذ 1984، منذ رواية 1984 في عام 1948. يعني نوع الرقابة الذي كنا نعرفه في القرن العشرين اليوم يتراجع لصالح رقابة المجتمعات بتنوعاتها. هذا المجتمع متدين، هذا المجتمع معادي للسامية، هذا المجتمع متعصب للسامية، هذا المجتمع متعصب كذا، هذا المجتمع عنصري. اليوم هذه الرقابة أو هذه الفوضى الاجتماعية حقيقة هي العائق الأهم أمام السوريين. يعني في تقرير اليونسكو الذي تحدثت عنه مثلا، أحد الأمثلة البارزة وهو مثال مهم جدا هو صورة الطفل السوري آلان. يعني طفل غارق على شاطئ في أعتقد بإيطاليا حسب ما أذكر، على أحد شواطئ مهجورة، صورة التقطتها صحفية تركية. يعني أدت الصورة إلى إلى إلى إلى حدوث موجة اهتمام عالمي بقضية اللاجئين. أنا أذكر حين نشرت تلك الصورة في عام 2015 جرت نقاشات مثلا كثير من التعاطف. طفل عمره 3 أو 4 سنوات مات غرقا، يعني لا يستطيع قلب بشري إلا أن يتعاطف معه. أنا أذكر جيدا أن هناك ناس على مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا الظاهرة، قللوا من الحجم، اكتشفوا عرق هذا الطفل، رغم أن الطفل يعني علميا ليس له لا عرق ولا دين ولا ايديولوجيا. يعني ما في طفل عمره 3 سنين يكون عربيا او كرديا او علويا او سنيا او مسيحيا او بعثيا او شيوعيا، لا يوجد. يعني طفل عمره 3 سنوات ليس شيئا بعد. تعاملوا مع الطفل على أنه كردي، تعاملوا مع الطفل على أنه هارب من سوريا، إذن هو معارض للنظام، يعني ولا يعرف ما معنى نظام ولا يعرف ما معنى سياسة. يعني حتى ظاهرة من هذا النوع يمكن الآن في هذا الفضاء العام العكر يعني أن تمارس سلطة على الصحفي.
1: نعم أستاذ يعرب، تحدثت عن عدة نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى هي فوضى السوشيال ميديا والرقابة الذاتية، لكن التقرير أيضا يتحدث عن الصحافة الموثوقة. اليوم كيف نحدد معايير هذه الموثوقية؟
2: نعم هو بالحقيقة الصحافة الموثوقة يعني تفعل الكثير كما كل شيء موثوق، يعني أي شيء صادق. الحياة في النهاية تكافئ الشجاعة، تكافئ الدأب، لكنها أكثر ما تكافئ الصدق. مهنة الصحافة قامت على مدى ثلاثة قرون تقريبا، أقل من ثلاثة قرون بقليل عمرها، مهنة الصحافة قامت واستمرت لقرون على أنها موثوقة، يعني الناس تستطيع أن تتبادل ما يجري بوسائل كثيرة، شفوياً، بكتب، بخطب سياسيين، بخطب رجال دين، بعظات، بأشكال مختلفة للتواصل البشري في القضايا العامة. لكن الصحافة استطاعت أن تحتل هذا المكان وأن تصل إلينا، إلى جيلنا وجيلكم، لأنها صنعت موثوقية. ما أنا أخشى أنها بدأت تفقد هذه الثقة الآن. طريقتها في يعني في التعامل مع الأشياء، عدم إحساسها بأهمية ذاتها، إحساسها بالانهزام أمام منافسة مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الصحافة الاحترافية. تقوم الصحافة أصلاً على الموثوقية، هي تقوم على الموثوقية مثل أي يعني مثل أي صنعة، مثل أي مهنة لها عناصر تقوم عليها. يعني
1: الموثوقية مرتبطة بالصحافة بداية، يعني هي الأساس.
2: دون موثوقية لا يوجد صحافة. يعني وكيف تبني الموثوقية؟ طبعا العناصر يدرسها أي طالب إعلام في السنة الأولى بأخلاقيات المهنة، أو أن يطلع على ميثاق شرف أو مدونة سلوك، أو يعني يفترض أن يدرسها بشكل طبيعي. يعني يجب أن مثلا يتدرب على الحياد، على تحييد مشاعره الشخصية، موقعه الشخصي، انتماءاته، حين يمارس عمله الصحفي أن يتحرر من هوياته وانتماءاته وأفكاره المسبقة والجماعات التي ينتمي إليها. يفترض أن يكون يعني أن يتدرب على هذه الأشياء، أن يشوف بالمعلومات التي تعبر أمامه، أن يمتلك مهارات التحقق من المعلومات والمصادر والكذا. هي يعني بدرسها أي طالب. الموثوقية هي الإحساس بالمسؤولية تجاه ما يقول. يعني أول إذا أردنا أن نلخص ونجمع كل عناصر بناء موثوقية الصحافة بجملة واحدة، فهي أن يشعر بأنه مسؤول عما يقول. وهناك قضايا في المهنة، طبعا أنت تعلم وكل زميل يعلم، بأن هناك قضايا في المهنة أحيانا تصطدم بخيار صعب، هو الاختيار بين عنصرين من عناصر الموثوقية. يعني من عناصر الموثوقية مثلا الصدق، من عناصر الموثوقية المسؤولية المجتمعية، المسؤولية تجاه المجتمع، يعني الأجل الذي تعمل فيه. طيب قد تحصل حالات تتقاطع فيها العناصر. يعني على الصحفي أن سأضرب لك مثال الآن. أنا في سوريا الآن، أنا في سوريا. في سوريا الآن لدينا بقايا وأقول بقايا بشكل دقيق من التوتر الطائفي الذي قد ينزلق إلى سفك دماء في أي لحظة. يعني هذا احتمال وارد في سوريا، يتراجع لكنه ما زال وارد. إذا الآن وقعت حادثة أو جريمة في مكان ما، أنا كصحفي أرى أن لها بشكل أساسي بعد طالب، لها بعد أخرى ربما، أو بشكل أساسي لها بعد طالب. الصدق والدقة يتطلب مني أن أذكر هذا الأمر، أن أذكر كل جوانب الموضوع وأن أركز على هذا الأمر وأجعل له أولوية. لكن مسؤولية المجتمعية الآن تحتم علي أن أتفادى ذكر أو على الأقل يعني إبراز العنصر الطائفي في هذه الحادثة التي وقعت في منطقة معينة، كي لا أكون سببا في التحريض على رد على رد قد يكون عنيف وقد تسفك فيه.
3: نعم حضرتك، يعني تطرقت لعدة نقاط مهمة جدا، تحدثت عن طالب الإعلام وماذا يدرس في السنوات الأولى، تحدثت عن المعايير المهمة للصحفي، عن الصدق، دقة، موثوقية، مسؤولية مجتمعية وتغليب المسؤولية المجتمعية أيضا، لكن اليوم في ظل يعني وجود معلومات مضللة وتهديد أيضا للعمل الإنساني ووجود أيضا كما ذكرت حضرتك يعني تحفيز لخطاب الكراهية، كيف يمكن للصحفي الحالي في العصر الحالي أن يكون لديه المسؤولية الأخلاقية والمهنية وأن يواجه المعلومات المضللة وأن لا ينتج أيضا مواد تحفز على خطاب الكراهية؟
2: بشكل واقعي هذه مهمة صعبة للغاية لكن علينا أن نفعلها. يعني هناك تعبير في اللغة العربية دقيق جدا يعبر عن هذه الحالة، الصحفي المسؤول، الصحفي الجيد، لنقل الصحفي الذي يمتلك مواصفات الصحفي الحقيقي في مجتمعاتنا اليوم يجب أن يستمر بالقبض على الجمر. هذا هو المصطلح العربي الدقيق، القابض على الجمر، يعني أن يمسك الجمرة بيده ويصر ويستمر بالحفاظ عليه. يعني اليوم أن يقول هذا خطأ، هذا تحريض، هذا خطاب طائفي، هذا شخص طائفي، ثم يتلقى اللكمات المعنوية وربما تكون الجسدية أحيانا، يتلقى اللكمات المعنوية والتخويف والإهانة وكذا وكذا ويستمر قابضا على جمر الحقيقة. هذه مهمة صعبة في هذه المرحلة تحديدا، هي مرحلة حساسة. يعني أنا ربما أغلب الحديث عن سوريا والمجتمع السوري بحكم أنها يعني بحكم أنها موضوعي الأثير، ليس فقط
3: هو الأهم اليوم الصحافة العربية، هو المهم.
2: نعم
3: سوريا
2: نعم
3: هي
2: نعم
3: الصحافة العربية
2: من سوريا، يعني من الصحافة العربية طبعا ومن سوريا تحديدا، أضرب أمثلتي من سوريا بحكم يعني مجموعة عوامل أهمها أنها موضوعي الأثير وقتنا. وأنا أعتقد أنها مرحلة مؤقتة، يعني هذه مرحلة لا يمكن أن تستمر طويلا، سيعود المجتمع للتوازن، سيعود للهدوء، ستعود الناس لتفكر بشكل عقلاني ومنطقي ووطني ومسؤول وإلى آخره يعني. لكن كيف يستطيع أن يحافظ أن يفعل الصحيح بكل الأحوال؟ يعني هذه هي الوصفة ببساطة، افعل الصحيح بكل الأحوال، سيشتمونك، سيهاجمونك، سيتهمونك، سيخونوك، سيقولوا مطبل أو فلول أو يعني أي وصف من هذه الأوصاف الشتائم، يعني سيقولوا مرتشي، سيقولوا باع نفسه، سيقولوا خان أهله، سيقولوا يعني أنا أتعرض أحيانا مثلا الذي باع أهله، أنا باع أهله، أنا أهل السوريين، يعني مو أهلي لا طائفي ولا قومية ولا عائلي ولا عشيري ولا يعني. تأخذ هذه الأشياء ببساطة، يعني اليوم بيطلع حدا من منطقة معينة، من طائفة معينة، من قومية معينة. يوم أمس مثلا أنا يعني مر علي شتائم لمثقفين كرد، يعني من إخوتنا الكرد، بسبب موقفهم المرحب ب يعني بإنهاء حالة قسد، بالاندماج في الدولة السورية، بالإصرار على وحدة سوريا، يشتمون بأنهم خونة ويشتمون بأنهم كذا، لا بأس، يعني لا بأس مبدئيا لا بأس، يعني تحصل هذه الأشياء، وهذه تحصل على أكثر من مكان وبأكثر من إيقاع وبأكثر من تقسيم، يعني أقصد تحصل طائفيا، قوميا، طبقيا، سياسيا، فكريا، أخلاقيا، أي تعبير.
3: نعم هنا بنرجع لدور الصحافة أستاذ يعرب، يعني حضرتك عم تقول عن جانب مهم جدا، لكن في تجربة كانت ضمن التقرير عم يذكروها ضمن نيجيريا من خلال البرامج الإذاعية، تم التوعية لمكافحة التردد اللقاحي وأظهرت النتائج أن المستمعين المنتظمين أصبحوا يعني ضد ما يسمى يعني التردد باللقاح، وأصبحت يعني هناك يعني فعلا خطوات فعلية. اليوم ما هي يعني رسالتك للدروس التطبيقية التي يمكن استخلاصها من هذه التجربة وتطبيقها أيضا في الصحافة العربية على المستوى إن كان المكتوب أو المسموع أو المشاهد؟
2: طبعا طيب لك أريد أن أقول عن الصحافة فكرة من عالم الأدب. الكاتب الإسباني العظيم الكبير أوكتافيو باس كان في لقاء إعلامي على قناة إعلامية، سألته المذيعة سؤال: هل تعتقد حقا بكامل قواك العقلية أن بإمكان الأدب أن ينقذ العالم؟ فابتسم وقال لها: ربما أنقذه مرات كثيرة من قبل، من يدري. يعني حقيقة هذه تنطبق على الصحافة بشكل أكبر، يمكن للصحافة أن تساهم في إنقاذ بقع من العالم، يعني وبالتالي العالم، يعني أجزاء من العالم بقصص من العالم. يعني ضربت مثال، أو في تقرير اليونسكو يضرب مثال عن دور الإذاعة في نيجيريا في قضية معينة، هناك أيضا دور للإذاعة في المجازر الكبرى في رواندا والتي هي أضخم مجازر في التاريخ البشري. يعني مجازر رواندا خلال 90 يوم مات 1 مليون وقليل، يعني 1.5 مليون، في ناس تقول 1.5 مليون، يعني في تقديرات تقول 1.5 مليون. مليون شخص، 1 مليون إنسان ماتوا خلال 90 يوم. إذا عدت إلى تفاصيل ما جرى يومها، كان الأمر صحفيين في إذاعة في رواندا تخلوا عن هذه المسؤولية تجاه المجتمع، تخلوا عن أخلاقيات مهنتهم وساهموا في التحريض. أنا أذكر مثال آخر، مثلا قبل 4 أو 5 سنوات تطبيق واتساب غير من آلية عمله، من برمجيته، من سياساته، غير. إذا كنت تذكر كان بإمكانك أن تعيد إرسال رسالة، تضع select all وترسل الرسالة إلى كل جهات اتصال. عدل واتساب، صار بإمكانك أن ترسل 5 أشخاص، يعني أنك تعيد إرسال الرسالة forward لخمس أشخاص في كل مرة فقط، وبعد حد معين بنبهك أنك تجاوزت كذا. هذا كان بسبب حادثة وقعت في الهند، قتل فيها 3 أشخاص أبرياء، جرت جريمة أعتقد اغتصاب أو ما شابه، وأحد الأشخاص نشر صورة لثلاث شبان يمرون في الطريق، هو خطر له ذلك، وربما وكان في الأصل يعمل في وسيلة إعلام محلية يعني صغيرة، وأرسلها على الواتساب: هؤلاء هم المشتبه بهم إذا رآهم. فتحول المجتمع الهندي بالكامل لشخص ينشر هذه المعلومة الإعلامية الرديئة القاطئة. اجتمع الناس، العوام الغاضبون، في مكان ما، التقوا بهؤلاء الأشخاص، واجتمع الناس بالعشرات وبالمئات في لحظة واحدة، وقتل الأشخاص، أشخاص أبرياء تبين أن لا علاقة لهم أبدا. يعني تطبيق تواصل غير سياساته بناء على هذه الحادثة. هذه الحادثة وقعت، تسبب بها الإعلام مرات كثيرة من قبل. أنا أذكر في ورشة تدريبية في دمشق قبل 4 سنوات، كنا يعني كان الموضوع هو هذا، موضوع المسؤولية المجتمعية للإعلام وخطاب الكراهية وكذا وكذا. أذكر في نهاية التدريب أنه يعني طرح سؤال: ما هو أسوأ شيء فعله الإعلام السوري خلال سنوات الحرب؟ بهذا الجانب أحد الزملاء الإعلاميين الموجودين في الورشة قال: أنا في هذه الورشة عرفت هذه القواعد، بعد أن أنا لم أكن أعلم، بعد أن أعلم أسوأ شيء فعله الإعلام السوري أنا فعلته، لكني لم أكن أعلم أن هذا ثمنه كذا، أن هذا سيؤدي إلى كذا، هذا سيتسبب في كذا. يعني فهي هيك الإعلام حين يتحلى بالمسؤولية حقيقة يمكن أن يلعب أدوار كبيرة في توجيه الرأي العام، يعني إلى المناطق الصحيحة، في تخفيف حدة الاحتقان، حدة التوتر في أي مجتمع، لأنه لديه دور كبير. وأساسا أي قضية في العالم، أي قضية في العالم منذ بدء التاريخ، كيف تحصل، كيف تتحقق، كيف تصبح على أرض الواقع، كيف تستمر بكسب الرأي العام؟ أي سلطة جاء، أي دين، أي عقيدة، أي إيديولوجيا، أي منتج، أي يعني إن لم يصل إلى الناس لماذا تنفق البراندات العلامات التجارية مليارات الدولارات على التسويق؟ نتصل إلى الرأي العام. لماذا الأحزاب تنفق وتعطي يعني تمول وتشتري وترشي تشتري زمام صحفيين وتؤسس وسائل إعلام؟ لأنها تريد أن تسوق الإيديولوجيا الخاصة بها. الأديان لديها طرق الوصول إلى الرأي العام. كل الأديان لديها منابر بشكل أو بآخر، لديها خطباء يدربون ويمتلكون البلاغة والتأثير في الناس. فأنت عندك الصحافة هي التي تصل إلى الناس، وبالتالي تؤدي الناس شاءوا أم أبوا.
3: كلام حضرتك مهم جدا. على ضوء هذا الكلام أيضا التقرير أستاذ يعرب يذكر أنه وسائل الإعلام يسيطر عليها حوالي 48% من الحكومات والجهات الفاعلة، كما يعني أضاءت حضرتك على هذا الموضوع. وذكرت أيضا موضوع مهم أيضا، وجود الصحافة المستقلة. ما هي الأدوات التي يقترحها اليوم الأستاذ يعرب للصحفيين العرب وخاصة خلينا نقول السوريين اليوم لتحصين أنفسهم أمام هذه الضغوط، إن كان يعني إعلام يتبع إلى جهة أو إن كنت أنا كصحفي مستقل؟
2: من حيث المبدأ وبشكل واقعي، يعني يجب خلق حالة توازن ما بين بين سياسات المؤسسات و يعني توجهات أو قناعات الصحفي الذي يعمل بها. اليوم لحسن الحظ أن الجهات القائمة على وسائل الإعلام هي غالبا ليست ذات إيديولوجيا صارمة. وإذا أردنا أن نكون صريحين أكثر، يعني لا تعرف كثيرا ما الذي عليها أن تفعله. يعني أنا مثلا عملت بالمهنة بفترة اشتداد شدة القبضة البعثية على الإعلام في سوريا. يعني حين كان حزب البعث قويا، حزب البعث بدأت قبضته ترتخي عن المجتمع السوري مع أواخر التسعينات. يعني أنا أعمل منذ نهاية الثمانينات، فعشت المراحل يعني وعشت المراحل كلها. عشت مرحلة أنه بدأت ترتخي القبضة، بدأ هناك خيارات أخرى، ثم الصحافة الممولة عربيا، ثم الصحافة التي نسميها مستقلة يعني التي تمول وكأنها منظمات مجتمع مدني أو الحكومات. أنا من تجربتي أقول مع انتهاء الإيديولوجيا الصارمة في العالم والتي انتهت بسقوط جدار برلين، يعني عندنا نحن الحدث المهم في تاريخ مهنتنا هو سقوط جدار برلين، انتهت حالة الاستقطاب الحادة كانت الموجودة في العالم، العالم كله يعني، ونحن جزء من هذا العالم ونحن كنا متأثرين بهذا التغير. يعني لنقول أنه وسائل الإعلام 48% تملكها حكومات، لكن لحسن الحظ أن هذه الحكومات عبر وزارات إعلامها أو هيئاتها الوطنية للإعلام، قد لا تكون وزارة، قد تكون مجلس وطني، قد تكون هيئة أيا كان اسمها، يعني الجسم الحكومي المخصص للسيطرة على الإعلام، من حسن الحظ أنه لا يعرف ما يفعل. لذلك مساحة التحرك الفردي للصحفي هي أوسع قليلا مما كان في زمن الإيديولوجيا الصارمة. يعني أنا أنصح الصحفيين أن يستغلوا هذه المساحة، يتحركوا ضمنها، يوسعوا الهامش بأكتافه. يعني أنت لن يعطيك أحد مساحة كافية للتحرك والقفز، ستأخذ مساحتك بالكتف. يعني ستدفع هذا الجدار، في كل مرة تدفعه بضعة سنتيمترات، في كل مرة يأتي زميل آخر ويدفعه بضعة سنتيمترات، تأتي وسيلة إعلام أخرى وتدفعه، فيتوسع هذا الهامش. وأنصح أيضا أن يتصرفوا كصحفيين، أن يحافظوا على التصرف كصحفيين في زمن السوشيال ميديا. يعني الصحفي هو صحفي في وسيلة إعلامه، هو على السوشيال ميديا مواطن، إنسان مثله مثل الأستاذ شروق، زوجة الأستاذ دكتور فود مثلا، أو أي مؤسس. لا، أنا أنصح بأن يتصرف كصحفي حتى على صفحته الشخصية على أو إكس أو كذا، حتى بجلسته في المقهى، أن مثلا يقول أحد إن عدد الجرائم الكذا 117 أن يتصرف كصحفي ويسأل 117 وين في أي مناطق، هل كلها كذا مثلا كذا، يعني هذه الحالات هي كذا، أن يبقى حس الصحفي يقظ.
3: نعم أستاذنا، اليوم باعتبارك يعني أستاذ بالصحافة، ويعني صراحة أنا كان لي الشرف أيضا أنه كنت من طلاب حضرتك، اليوم كيف ترى دور الإعلام الموثوق لبناء السلام الدائم في سوريا والمنطقة، وكيف كمان توجه رسالة لصناع القرار الخاصين بشؤون الصحافة والإعلام؟
2: طيب، ثلاث نقاط بدي جاوبك. النقطة الأولى، لست أستاذا لأحد، أنا مجرد زميل جاء قبلكم إلى هذه المهنة. هي كل ميزتي أني جيت بزمن بحكم عمري أني جيت على المهنة قبل بزمن، فمرت علي أشياء أحدثكم عنها بين الفينة والأخرى. لست أستاذا لأحد، يعني أنا زميل أكبر سنا، هذا أمر طبيعي بأي شيء. النقطة الثانية حقيقة، أو بدي أنتقل للثالثة، أولا أرجع الثانية، الثالثة بأنه شو وجه لصناع القرار؟ لا يهمني صناع القرار، ولا يمكن لأحد أن يصنع قرارا في الإعلام. قرار الإعلام يصنعه الإعلام بالعمل والممارسة وماذا يفعل الآن. يعني قبل أيام أذكر كنت في نقاش كان القائمين على الأمر، يعني يتعلق بقانون الإعلام في سوريا، الذي يجري العمل على إعداد السلطة له لقانون إعلام جديد في سوريا. أنا أثناء النقاش قلت لهم أنا ضد صدور قانون إعلام من أصله. الإعلام يأخذ مساحته بكد ذراعه. أما ما يخص الجرائم وغيرها فهي موجودة في القانون العام، ما تنطبق على الصحفي ولا على غيره، يعني على على على الصحفي وعلى المواطن. يعني في جرائم تشهير، وفي جرائم انتهاك خصوصية، وفي جرائم كذا وكذا وكذا. يعني حتى مثلا أحد زملائنا اللي هو اتحاد الصحفيين، ممثل اتحاد الصحفيين في لجنة القانون، قال يعني نحن في بالقانون نص واضح مطلوب، يعني بعدم اللي هو الهدف حماية الصحفي، أن لا يكون هناك اعتقال تعسفي للصحفي. ايش لذلك أنا ضد القانون؟ يعني لا يكون اعتقال صحفي اعتقال تعسفي لصحفي، ويكون اعتقال صحفي لمعلم صحية مثلا، يعني انه معلش اذا كان بياع شاورما يعتقل مثلا. هذا امر لازم يكون على اي مواطن، يعني الصحفي هو مواطن له حق الحصول على المعلومات لاي مواطن. يعني انا بهذا المعنى لا اوجه كلاما الى الجهات اذكر ماذا سميتها المعنيه، صح، القرار المختصه، الامام لا تهمني. الصحافه تنتزع مكانها ومساحتها. اتمنى حقا انه على الصحفيين، هلا بدي ارجع على النقطه الثانيه، ان يدركوا أن بإمكانهم أن يفعلوا الكثير، أن يدركوا أهمية ما يفعلوا. كيف يميز المتلقي بين صانع محتوى وبين إعلامي؟ يعني ببين، يعني أنا ببين معي من نظرة، يعني إن أنا وإنت وبعد شوي المتلقي يميز كيف إحنا بكون ماشي بالطريق نطلع منقول والله هالزلمة كأنه هالشاب كأنه من المنطقة الشرقية، والله هالبنت كأنها شركسية. من ملامح نعرف، يعني في شيء بملامح النص، بملامح المادة، بملامح المنتج، يظهر المحترف من الهاوي، يظهر الصحفي من صانع المحتوى. الصحفي لا يستعجل قرن الموز.
3: يعني معلومات جدا مهمة، جدا مهمة صراحة، جدا مهمة. أنا بدي أتشكر حضرتك أستاذ يعروب، يعني صراحة كل كلام حضرتك كان مهم، دائما يعني بنستفيد من حضرتك، كل الشكر لك، وإن شاء الله يعني منجدد اللقاءات. الله يعطيك ألف عافية أستاذ يعروب.
2: وفق يا رب. شكرا جزيلا.
3: كان معنا الباحث الصحفي السوري الأستاذ يعروب عيسى، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: إذاعة سبوتنيك.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين. زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان ننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: أهلا بكم. لا حرب ولا سلم، إنه وضع لبنان اليوم. ففي الجنوب غارات وتوغلات وإشعال للحرائق في عدد من القرى والبلدات، لكن الحرب الشاملة ممنوعة أمريكيا حتى الآن على الأقل. وفي الجنوب أيضا استعدادات من حزب الله وإسرائيل لخوض المعركة النهائية والحاسمة في تلال علي الطاهر. فالحزب لن يتراجع على ما يبدو عن رفضه تسليم التلال إلى الجيش اللبناني، وذلك لأسباب كثيرة قد يكون أبرزها أن الحزب لا يريد رغم خساراته المدوية وهزائمه المتكررة أن يسجل على نفسه أنه يستسلم وأنه يخضع للضغط. لذلك هو يفضل أن يتم احتلال أرض لبنانية إضافية ولو رغما عنه، على أن يسلمها برضاه إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية. إنه دليل آخر على منطق لا منطق الذي يتقنه حزب الله، على أنه يفكر فئويا وليس وطنيا. في المقابل فإن إسرائيل لا تنوي التراجع، وهي ستبدأ المعركة عندما ترى ذلك مناسبا. ولهذا السبب فقد أكد مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي ولا يريد الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر، ما يعني أن الوضع المتفجر في الجنوب سيبقى، فيما الحرب المفتوحة مؤجلة حتى إشعار آخر. وكما أن الجنوب في مهب الريح عسكريا، فإنه كذلك دبلوماسيا. فخيار التمديد لليونيفيل سقط في مجلس الأمن، ما دفع المجتمعين في نيويورك إلى البحث في خيارات أخرى، علما أن إسرائيل وأمريكا تدفعان على ما يبدو إلى التوافق على آلية ثلاثية تضم لبنان وإسرائيل وأمريكا، بدلا من العودة إلى خيار القوات الدولية. لكن قبل تفصيل عناوين السياسية والعسكرية، البداية من تقصي شهر آب الذي سرق المثل من شهر أيلول، فجاء طرفه هو بالشتاء مبلول. ولم يقتصر الأمر على الأمطار الغزيرة، فبعض المناطق خاصة في الشمال شهدت عواصف تميزت بالرياح الشديدة والرعد المتواصل والصواعق والضباب الكثيف مع تدني ملحوظ في درجات الحرارة. تقرير حنا إبراهيم.
5: ما كان يفترض أن يكون نعمة للبنانيين بعد آب حافل بالحر والرطوبة تحول سريعا إلى نقمة
6: يوم 29 الشهر 29 آب،
5: إذ خلفت الأمطار أضرارا كبيرة في عدد من المناطق اللبنانية، وكانت الحصة الأكبر منها في الشمال. في عكار شهدت مناطق عدة تساقطا غزيرا للأمطار، ما أدى إلى تجمع المياه في الشوارع والطرقات وتحول بعضها إلى برك نتيجة انسداد مجاري تصريف مياه الأمطار وعدم قدرتها على استيعاب الكميات المتساقطة. المشهد أعاد إلى الواجهة مرة جديدة مشكلة البنى التحتية وقنوات التصريف التي تغلقها الأتربة والنفايات، فتحول المطر إلى عبء والسيول إلى عائق أمام حركة السير وسط معاناة السائقين والمواطنين. وفي مشهد غير مألوف ضربت صاعقة منطقة البيرة، ما أدى إلى تضرر محول كهربائي. أما في طرابلس فتكرر المشهد، حيث غمرت السيول الشوارع فيما تساقط البرد بغزارة، وتسببت الرياح القوية والصواعق بأضرار طالت ألواح الطاقة الشمسية، فبعضها تحطم بفعل الرياح وأخرى تضررت جراء الصواعق. وفي الميناء تدخلت وحدة الإنقاذ البحري لإسعاف شاب عالق تحت جسر جزيرة عبد الوهاب، رغم تحذير الدفاع المدني المسبق من ممارسة الأنشطة البحرية يومي السبت والأحد. منخفض جوي عابر، لكنه ترك أضرارا غير عابرة، وكشف مجددا هشاشة البنى التحتية ومدى جهوزيتها لمواجهة موسم الشتاء.
0: ولمتابعة الشتوى الأولى تأثيراتها واحتمال عودتها مجددا ننتقل مباشرة إلى الزميل صبحي إبلاوي بأعالي المتن الشمالي. صبحي يعني أهلا بك، يعني صدقت مقولة معقولة شتي بآب؟
7: نعم نخلي، يعني في هذه المنطقة حيث نتواجد شهدت منذ ساعتين تقريبا شتاء يعني يعد قويا جدا، هطول كثيف للأمطار، ولكن هذا ليس كل شيء، فالعديد من الأعراس التي بالعادة تنظم في الهواء الطلق إضافة إلى بعض المهرجانات في البلدات والقرى اللبنانية أجلت. هناك مهرجان تأجل في تنورين، مهرجان تأجل في عجلتون، إضافة أيضا إلى العديد من اللقاءات التي تنظمها البلدات اللبنانية. على كل الأحوال هذه يعني ليست المرة الأخيرة في آب، إلى جانب المتخصص في شؤون الطقس الأب إليخ نايسر. أبونا يعني اليوم البعض قال يمكن في تهويل كتير، كان أولا اللي شفناه هل هو طبيعي بشهر آب وهل سيتكرر؟
8: صراحة نحن من 3 أيام 4 أيام كنا عم نحذر لهالحالة يلي جاي على لبنان، منخفض جوي ضرب تركيا وبسبب الضغط العالي فوق البحر الأسود شفنا أنه رح ينحرف على لبنان ويسبب يلي سببه اليوم. أول مرة بآب منشهد هيك حالة عدم استقرار. بال 2023-2024 نتيجة الشوب كانت تعبئ أبو نص ساعة ترش شوية مي مش بكل لبنان وينتهي الوضع، بس حالة عدم استقرار بهيدي الفعالية أول مرة أنا شخصيا بشوفها، وما مسجل بآب هيك نسب أمطار غزيرة و
7: نزل المتساقطات أبونا، خاصة بعكار لأنه كان فيه هطولات كثيفة جدا.
8: كان محسب لعكار نسبة عالية من طرابلس للعبد العكار، نسبة عالية هي 65 مليمتر لبكرة الصبح الساعة 9، بس بحسب البلوفيومتر عندي بالقبيات سجلت بأربع ساعات قد ما إجا أمطار طوفانية مشيت الأنهر والطرقات 95 مليمتر، هودي بس بأربع ساعات. هودي عادة بس يجي عاصفة بالشتاء عاصفة قوية ومنخفض كتير قوي في أمطار غزيرة كان يخدهم على يومين بالقبيات، عطتهم بأربع ساعات تتشوف قديش نسبة الهطولات كانت قوية.
7: هيدا كل شيء ولا خلص خلص وقتنا؟
8: نحن بعدنا بالدفعة الثانية من الساعة 8 لوج الصبح للساعة 8 الصبح في عنا دفعة تانية من الأمطار والصواعق والرعود.
7: شكرا، فأذن طبعا بانتظار الطقس وما سيحمله إلى اللبنانيين. عودة إليكم
0: الزميل صبحي إبلاوي، شكرا جزيلا لك.
4: المزيد الآن في صفحة الأحوال الجوية. الأمطار الغزيرة والسيول يلي شفناها اليوم بتعتبر ظاهرة غريبة، خصوصي أنه بعدنا بشهر آب، فهالظاهرة رح تصير تتكرر بالفترة يلي جاية مش بس بلبنان إنما بالعالم كله بسبب الاحتباس الحراري. بس السؤال، ليش شفنا كمية الأمطار كلها بالشمال؟ بحسب دائرة الأرصاد الجوية بمطار بيروت، السبب وراء تركز الأمطار بالشمال هو أنه المنخفض الجوي جاي من جهة تركيا وتأثيره بيمتد من الشمال باتجاه الجنوب. أما بالنسبة للأيام يلي جاية فمنطمنكم أنه حالة عدم الاستقرار يلي بلشت ظهر اليوم رح تبلش تنحسر تدريجيا ابتداء من ظهر بكرة الأحد. الهواء بكرة الأحد جنوبي غربي سرعته 30 كيلومتر بالساعة ورطوبة 60%. صحيح الشتاء بيكمل بالقسم الأول من يوم الأحد، إنما الحرارة بتكون عالية نسبيا وبتسجل 30 درجة بصيدا، 27 بتنايل و17 درجة بالأرز. بالليل بتسجل الحرارة 22 درجة بمخدوشة، 17 بزحلة و14 درجة بحصرون. المديرية العامة للدفاع المدني طلبت ببيان عدم التوجه للبحر بها اليومين لأنه موج البحر عالي وبيلامس المتر ونص. على الجبال الرطوبة 70% والخطيطة كثيفة على المرتفعات خلال ساعات الليل. إذن بتبقى حالة عدم الاستقرار مرفقتنا حتى ظهر الأحد، على أنه ترجع تتحسن الأجواء ابتداء من يوم الاثنين والحرارة بترجع لمعدلاتها أيام الثلاثة والأربعة وبتتراوح بين 30 وال 31 درجة بالنهار وبين 23 وال 24 درجة بالليل. هيدي كانت نشرتنا، عودة لكم.
0: شكرا كريستينا.
4: شكرا كريستينا. والانتقال إلى الميدان في الجنوب اللبناني، كثر الحديث عن اقتراب معركة علي الطاهر التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي، لأنه يضعها أكبر أهدافه، مع معطيات عن خروج عناصر من حزب الله من المنشأة. للإضاءة أكثر على الوضع الميداني ننتقل مباشرة إلى قبالة تلة علي الطاهر مع الزميلة نوال بري. نوال يعطيك العافية، هل من تحركات غير اعتيادية عم تلاحظوها بمحيط التلة، وهل فعلا المعركة صارت قريبة؟
9: نبيلة، بالفعل نحن عم نحكي على نحن على بعد 2 كيلومتر الآن من هذه التلة، ما بعرف إذا بالليل الصورة عم بتكون واضحة. نتابع منذ ساعات الظهيرة هنا الأجواء في المنطقة، فينا نقول أنه هي اعتيادية، بمعنى أنه الإسرائيلي كان عم نسمع هلأ كمان أصف بالمنطقة القريبة من علي الطاهر، كان هناك غارتين للإسرائيلي على التلة، وهي هذا أمر اعتيادي ويومي للإسرائيلي. ولكن الحديث الكثير الذي برز عن علي الطاهر في الأيام الأخيرة سببه هو ما جاء من معطيات كثيرة، إن كان على بالإعلام المحلي أو بالإعلام العربي، الذي تحدث عن أنه الجيش الإسرائيلي أعطى الجيش اللبناني إنذارا ب 48 ساعة، إما بدخول علي الطاهر وإخراج حزب الله والسيطرة عليها، أو أن الإسرائيلي هو من سيقوم بهذه العملية وسيسيطر على علي الطاهر بعملية موسعة. وأيضا في الساعات الأخيرة اليوم كان هناك حديث عن أنه الأمريكي لم يعطي الإسرائيلي الضوء الأخضر لتنفيذ هذه العملية. أكيد من هذه المعطيات وبحسب معلومات الام تي في أنه القيادات السياسية في لبنان لم تبلغ، عم نحكي من الوسطاء إن كان من واشنطن أو إن كان من الميكانيزم، عن أي إنذار إسرائيلي بهذا الشأن، والقيادة العسكرية أي الجيش اللبناني لم يبلغ، وحتى الضباط في الجيش اللبناني بالميكانيزم لم يبلغوا بهذا الإنذار. وبالتالي هذه المعطيات ربما أتت بعدما قال السفير الأمريكي منذ أيام في دار الفتوى بأنه فلننتظر مصير علي الطاهر الذي يبدو أنه سنراه بعد أيام. البعض نسبوا إلى عملية عسكرية موسعة، البعض نسبوا إلى مفاوضات، ولكن يبدو أنه لا مفاوضات في هذا الإطار، لأنه حزب الله قال بمصادره كرر بأنه هو لن يسلم الجيش اللبناني علي الطاهر. وبالتالي يعني ما فينا نحن نتوقع ما سيقوم به الإسرائيلي، في قوم بعملية غدا، في قوم قبل الانتخابات الإسرائيلية، عنده حساباته الضيقة والواسعة، ولكن كل ما كنا نسمعه في الإعلام هو فقط معطيات. وبالتالي فينا نقول لا أحد يتوقع الإسرائيلي شو ممكن يعمل، إلا الإسرائيلي، حتى الأمريكي ما في يتوقع. بدي أشير إلى أنه الإسرائيلي كان قد قام بتفجير في مركبة، وفي مركبة أيضا في القطاع الأوسط قام بإحراق الأحراش في عيتا الجبل، وحداتها وصلت إلى تبنين، حتى إلى أحراش تبنين، وكادت أن تحرق منزل رئيس البلدية. أيضا في القطاع الغربي كان قد شن غارات على المنصوري. إذن الإسرائيلي مستمر بمنهجية التدمير هذه. إشارة أخيرة، نحن مررنا بالقرب من الخيام، طبعا الإسرائيلي يمنع التصوير هناك، ما فينا نقول المشهد كم هو مؤلم ومحزن، كيف إذن المشهد حيكون ببنت جبيل وعيتا وغيرها. نحن موجودون هنا في الجنوب لمواكبتكم بأي جديد.
4: شكرا نوال.
0: ومن الجنوب اللبناني إلى سماء لبنان التي تحتلها المسيرات الإسرائيلية، لقطات وتفاصيل تروى للمرة الأولى.
10: 1057 يوما مرت على بداية الحرب، بداية من الحدود الجنوبية وصولا إلى الضاحية الجنوبية، وشهدت هذه الحرب استخدام العديد من الأساليب العسكرية الحديثة التي شكلت نقطة تحول فيها، من البيجرز إلى اللاسلكي والصواريخ الذكية، وصولا إلى سلاح المسيرات التي تطور أيضا في سماء لبنان خلال تلك الفترة. ولم يعد فقط تلك الطائرة المسيرة التي تحلق وتصدر أصواتا مزعجة للغاية. المسيرات الإسرائيلية تطورت إلى أداة احتلال للسماء اللبنانية، تشكل إطباقا جويا على مساحة الجنوب اللبناني وصولا إلى الضاحية والعاصمة بيروت، ترصد وتراقب وتنفذ عمليات الاغتيال. لكن في الأيام الأخيرة شكلت عمليات المسيرات في لبنان شبه احتلال كامل. هنا مسيرة بين المنازل ليلا، هذه المسيرة تراقب عددا من الرجال يشربون القهوة في ساحة الضيعة. لكن الاستخدام الأكثر تطورا كان ما شهدته بلدة صربين، من خلال استخدام المسيرات لنقل المتفجرات التي تفخخ المنازل وتفجرها. وفي المنطقة الأكثر سخونة علي الطاهر تستخدم المسيرات لإلقاء البراميل المتفجرة على الحرج لإحراقه. هذا ما وصل من معلومات عن احتلال المسيرات لسماء لبنان من دون معرفة بعض المسيرات التي تستخدم من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية وتحديدا داخل الأنفاق قبل اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي.
4: الظروف الميدانية والسياسية تغيرت منذ أن اتخذ قرار إنهاء مهام اليونيفيل العام الماضي، فهل يطوي لبنان 20 عاما من 1701؟ رامي نصار.
11: أطلق نبيه بري نداء التحذير من الفراغ في الجنوب ودعا إلى البحث عن قوة أممية تحل مكان اليونيفيل التي يرفضها الأمريكيون، على أن تحظى القوة الجديدة بتوافق أوروبي أمريكي وبغطاء الأمم المتحدة، وإلا سنفتقد إلى المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية كناظم وحيد لمؤازرة الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها مشروطة بانسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية. طرح بري هذا أرفقه بانتقاد ضمني لطرح أمريكي يقضي بتبني صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل بقرار أممي جديد من شأنه الإطاحة بالقرار 1701 أو تعديل مفاعيله، مع ربط مهام أي قوات دولية بتنفيذ صيغة الإطار. إذ قال بري: الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي في الجنوب ما دامت تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار. هاجس الفراغ في الجنوب يعيشه رئيس الجمهورية أيضا، بما أن الأرضية غير مهيئة بعد لتنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي كما تصر تل أبيب، وهي ترفض حتى الآن أي وجود دولي يعيق حركتها جنوبا. ونقلت صحيفة معريف عن مصدر أمني أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر. ورغم رفض واشنطن التمديد لليونيفيل، لا يزال لبنان يعول على إحداث خرق في هذا الموقف عبر طلبه إبقاء مهام اليونيفيل سارية المفعول خلال فترة انسحابها من لبنان. في السياق، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 3 خيارات بديلة عن اليونيفيل خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الجمعة، وتنضوي جميعها تحت 1701، علما أن الطروحات لم تحدد جنسية القوات الدولية. الطرح الأول والأوسع: قوة من 5525 عنصرا، 350 مراقبا عسكريا غير مسلح، 4 كتائب مشاة من 750 جنديا لكل منها، إضافة إلى قوة احتياط من 700 جندي ووحدات دعم، بما يسمح بمراقبة التطورات على كامل المساحة من الخط الأزرق حتى الليطاني. الخيار الثاني يخفض العدد إلى نحو 3370 عنصرا، 285 مراقبا غير مسلح وكتيبتا مشاة من 750 جنديا لكل منهما، وقوة احتياط من 450 جنديا، مع انتشار ونقاط ثابتة ودوريات تغطي أجزاء من الخط الأزرق والمنطقة حتى الليطاني. أما الخيار الأدنى فيقتصر على 1980 عنصرا، 215 مراقبا وكتيبتان خفيفتان من 450 جنديا لكل منهما، وقوة تدخل سريع من 350 جنديا، وذلك لمراقبة الخط الأزرق وبضعة كيلومترات شماله، مع قدرة محدودة على التحقيق في الخروقات وصولا إلى الليطاني. وهنا يحذر غوتيريش من صعوبة مراقبة كامل الخط بصورة مستمرة من دون قدرات تكنولوجية إضافية. هذه الخيارات ليست ملزمة، ولكن لا يمكن القفز فوقها تماما بحسب مصادر دبلوماسية، مع العلم أن المقترح الإيطالي بتشكيل قوات متعددة الجنسيات مع إشراك الاتحاد الأوروبي والذي حاز موافقة لبنان لم ينال بعد الموافقة الأمريكية ولا بطبيعة الحال الإسرائيلية، علما أن وزير الدفاع التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل وناقش معه نتائج زيارته روما.
0: في السياق، فرنسا ترأس مجلس الأمن واتصالات لمرحلة ما بعد اليونيفيل والتمسك بضرورة تطبيق القرار 1701 على رأس اهتمامات الدبلوماسية الفرنسية. تقرير منى سعيد.
12: تتسلم باريس ابتداء من 1 أيلول رئاسة مجلس الأمن على مدى شهر كامل وسط حراك دبلوماسي مكثف مع انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وحضور قادة الدول إلى نيويورك في ظل أزمات كبرى تشهدها المنطقة. وأكدت مصادر دبلوماسية فرنسية للإم تي في أن هدف جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الجمعة الماضية بطلب من فرنسا حول اليونيفيل ركزت على 3 أهداف: أولها التذكير بتأييد مجلس الأمن الكامل لقوة اليونيفيل التي يجب أن تتمكن من تنفيذ مهامها حتى نهاية ولايتها أواخر 2026، وأن تتم عملية مغادرة قواتها بأمان مع مغادرة وحداتها خلال عام 2027. وكشفت المصادر أن اجتماع مجلس الأمن سلط الضوء على مرحلة ما بعد اليونيفيل وسط مخاوف من الفراغ الذي ستتركه هذه القوات، وتناولت المشاورات المغلقة استحقاقات المرحلة القادمة على أساس المقترحات التي كان نشرها أمين عام الأمم المتحدة في الأول من حزيران الماضي، والتي حذرت من تطور وتدهور الوضع الأمني والسياسي في لبنان وضرورة المحافظة على استقراره وإطار القرار 1701 وتعزيز سيادة لبنان. وأشارت المصادر إلى أن أعضاء المجلس تناولوا أيضا متابعة تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حزيران الماضي، وشددوا على ضرورة تنفيذه بشكل وثيق ومتماسك مع متطلبات القرار 1701 الذي يبقى إطار المرجعية لاستقرار لبنان وسيادته.
0: ماليا 550 ألف مودع مهددون، واللجنة الوزارية تعيد النظر بقانون الفجوة المالية. التفاصيل مع أنطوان سعادة.
13: قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع أو ما يعرف بقانون الفجوة المالية لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل بنوده قبل إحالته إلى مجلس النواب، لكن الصيغة الحالية تثير مخاوف كبيرة لدى المودعين، إذ تشير دراسة أعدتها شركة أنكورا إلى أن نحو 550 ألف مودع قد لا يستعيدون ودائعهم.
14: بناء على هذا الأمر بعتقد صار في اقتراح أنه يصير في لجنة وزارية ترجع تعيد درس هالمشروع القانون، واللي بدي أقوله هو منه بالحكومة، يعني الحكومة ما عم تتعاطى مباشرة، صرنا باللجنة الوزارية. هلأ طبعا مصرف لبنان علق عضويته فيها، لكن بعده عم يندرس المشروع. بعتقد رئيس الحكومة، وزير المالية، رئيس لجنة المال والموازنة، ورئيس لجنة العدل صاروا على اطلاع على هذا الواقع، وبالتالي مفروض بعتقد اليوم اللجنة الوزارية تعمل مسؤوليتها وتشتغل من جديد على تعديلات تحول هذا المشروع القانون إلى مشروع قانون قابل للحياة وليس مشروع قانون غير قابل للحياة.
13: استرداد الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار يحتاج إلى نحو 23 مليار دولار، في حين أن المتوافر لا يتجاوز 12 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة تقدر بنحو 11 مليار دولار. وسؤال الأبرز، من سيتحمل هذه الكلفة؟
14: أول شغلة لازم يصير في احتساب للمدفوعات اللي اندفعت على التعميمين 158 و166. ثاني أمر لازم يصير في حسم لموضوع 8 مليار دولار الاحتياطي الالزامي، هذا من حصة مين سيحتسب؟ من حصة المصارف، من حصة المصرف لبنان، أم من حصة المودعين؟ وثالث أمر اللي هو الأهم شيء لازم نحطه أولا، إنه الدولة بدها تتحمل مسؤوليتها بدفع ما يتوجب عليها من ديونها.
13: للتذكير، بحسب الصيغة الحالية للقانون، المودع الذي تتجاوز وديعته 100 ألف دولار يحصل أولا على 100 ألف دولار خلال 4 سنوات، فيما يتحول الرصيد المتبقي إلى سندات تتراوح أجالها بين 10 و20 عاما قابلة للتداول. لكن هذه الصيغة قيد التعديل، فهل تنجح اللجنة الوزارية في الوصول إلى صيغة تضمن حقوق المودعين وقابلة للتطبيق؟
4: ودائما في الملف المالي، ماذا بعد تدخل صندوق النقد في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأمين العام للهيئة الاقتصادية نولة شماس. أهلا وسهلا فيك
15: استاذ نبيلة.
4: استاذ نولة، تقييمكم لطريقة طرح هذا القانون؟
15: والله إذا الواحد بيطلع بيشوف أنه مسلسل، للأسف مسلسل الانتهاكات للسيادة الوطنية بلبنان مش عم بينتهي. أنا مش عم بحكي هون من الناحية الأمنية والعسكرية، لا، عم بحكي من الناحية التنظيمية والإجرائية. بدي أعطي مثالين صارخين. أولا بقابل 2001 منشوف نتذكر أنه وقت مجلس النواب غير تصويته نسبة 180 درجة بسبب الضغط الخارجي في قانون أصول المحاكمات الجزائية. تعمل فاست فورورد لليوم بعد 25 سنة، كمان تحت ضغوط خارجية مجلس النواب بيرجع بيغير تصويته على قانون إعادة الهيكلة المالية أو ما هيكلة المصارف. فإذا بوقتها كان الموضوع قضائي، اليوم الموضوع مالي. القوة القاهرة إذا جاز التعبير بهداك الوقت كانت وصاية سورية، أما اليوم فهي وصاية صندوق النقد. بهداك الوقت الجلادين إذا بدنا نسميهم هيك كان عندهم أسامي خشنة، أبو يعرب وأبو عبده، بينما لا، عندهم اليوم أسامي ناعمة وأوروبية وكلاس أكثر. ومنتذكر كمان أنه لغة التخاطب كانت مهينة بحق اللبنانيين على قاعدة أنه تعالى هون ولا، بينما اليوم لا، واتساب هيك لطيف دوفي بالغرض. فإذا الوصاية وصاية. نحن عم نقول أنه الأساليب والأسباب تختلف، إنها الموت البطيء للأسف للسيادة اللبنانية هو واحد.
0: طيب يعني استاذ الاولى، هل يمكن الاعتبار بانه هالموضوع قد حسم نهائيا؟
15: يعني نحن يعني انا شخصيا بتامل انه ما يكون حسم نهائيا هذا الموضوع، لانه بعد عم بيصير اخذ ورد، وخاصه يعني صندوق النقد مش عم بيوقف بهذا الموضوع. انا بدي اقول انه اهل مكه ادرى بشعابها، وانا ازعم انه في فرقاء بلبنان مؤثرين جدا هن احرص من صندوق النقد على ودائع اللبنانيين، لانه الصوره ممكن تكون أسوأ من اللي قاله هلا الاستاذ انطوان. هالمثلث المذهب اللي بدي اقوله هو المصرف المركزي والقضاء اللبناني بكل مكوناته والهيئات الاقتصاديه يلي عارفه شو هي اهميه وخطوره يعني موضوع الودائع. بالتالي نحن بدي اعطي بعض الامثله، يعني اليوم بالقانون اللي عم تتحدث عنه استاذ نخلي في مخالفات حتى بالدستور، يعني بنشوف مثلا انه بموضوع اعاده الرسمله في انتهاك صارخ للمادة 15 وللمادة 105 من قانون

0: حسن الرفاعي.
1: من الأقساط والقرطاسية إلى المواد الغذائية مرورا بالمعاملات الرسمية والمحروقات، لم يسلم جيب المواطن من الغلاء الذي بات سمة كل المشهد اللبناني. كل التكاليف خرجت من الانهيار ومعها مقاربة الدولة للرسوم والضرائب، ولم يعد انهيار العملة يسري إلا لمصلحة البائع والجابي. وبعد إعلان أصحاب المولدات أن الشهر هذا سيشهد ارتفاعا بالفواتير، جاء دور ربطة الخبز لتلحق بالجميع.
2: بعد ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار المحروقات، أكيد ارتفعت كل المواد. انخفض سعر النفط، سعر المحروقات ما انخفض، بس نقول غلق. ارتفع سعر البنزين، ارتفع سعر الكهرباء، النايلون، السكر، الخميرة، كل المكونات. ارتفاع الطاقة يعني اللي هو المحروقات والبنزين اللي هو النقل، بشكل ارتفاع طبيعي بكل الأسعار، ومن ضمنها أكيد ربطة الخبز.
1: قاسم مشترك بين المولدات والأفران.
3: فاتورة المولد من الطبيعي أنه تطلع هذا الشهر أغلى، لأنه تحرك المازوت من 1100 ل 1300 دولار
1: المازوت وارتفاع سعره. وهنا لابد من التوقف قليلا، فسعر المشتقات النفطية ارتفعت جراء الحرب الإيرانية الأمريكية وإغلاق المضائق، ولكنها عادت وانخفضت عالميا وليس لبنانيا.
4: إذا أخذنا سعر صفيحة المازوت بأول السنة كان 1,237,000 ليرة، وكان سعر البرميل 61 دولار. نهار الجمعة وصل سعر صفيحة المازوت ل 2,433,000، سعر برميل النفط 88 دولار. يعني منشوف في زيادة عن السعر المفترض يكون بحدود 640,000 ليرة. بيقولوا إنه إحنا ما بنشتري بالسعر اليوم، نحن عم نشتري على سعر البلاتس المرتبط بالمصافي، وبعدين عنا شحن وعنا تأمين وعنا وعنا.
1: نرتفع مع كل ارتفاع ولا ننخفض، مرة بحجة الارتفاع العالمي، وأخرى لفرض رسوم لتمويل زيادات، والنتيجة واحدة: غلاء يضرب كل جوانب حياة المواطن، وآخر الفصول ربطة الخبز. كل هذا وسط الحروب والمفاوضات وعجلة اقتصادية مثقوبة أبقت رواتب المواطنين لا تكفي لتأمين الأساسيات.
5: خطة أمنية لتسوية ملف 600,000 سوري ممنوعين من دخول لبنان، فمن هم السوريون المعنيون؟ تقرير ستريدة بعينه.
6: أكثر من 600,000 سوري ممنوعون منذ سنوات من دخول لبنان بسبب قيود وبلاغات تراكمت على أسمائهم. هذا الملف يتجه اليوم إلى تغيير جذري، فالمديرية العامة للأمن العام بدأت مراجعة هذه القيود تمهيدا لشطب أسماء شريحة واسعة من السوريين من لوائح المنع.
7: المستثنى الوحيد من هذا الموضوع بما يتعلق بالمواطنين السوريين هم كل شخص ارتكب جناية ما بيقدر يشمله هذا الإجراء الاستثنائي. أما يلي ارتكبوا جنح ومن بعد دراسة ملفاتهم حيتم الاستفادة لهذا الموضوع. أيضا إلى جانب كل شخص إقامته مكسورة، دخل الأراضي اللبنانية خلصة، أو يلي خالف شروط إدارية وشروط إجازة العمل بلبنان، كل هؤلاء الأشخاص حيستفيدوا، يلي يقدر رقمهم ب 600,000 مواطن سوري.
6: 27 فئة يمكنها الدخول من دون الحصول مسبقا على سمة الدخول عند الحدود، ومن بينها حاملو بطاقات نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، أعضاء نقابات الفنانين والممثلين السوريين، المواطنون السوريون المسافرون عبر مطار رفيق الحريري الدولي الذين بحوزتهم تذكر سفر صالحة، الطلبة المتابعون لدراستهم في الجامعات والمدارس اللبنانية والرسمية والخاصة، مالكو العقارات والأصول في لبنان والمتأهلون من مواطنات لبنانيات أو من كانت أمهاتهم لبنانيات، أصحاب الودائع والحسابات في البنوك اللبنانية. أما بالنسبة إلى بقية الفئات من المواطنين العاديين غير المشمولين ضمن لائحة 27 فئة المذكورة، هم بحاجة مسبقا إلى سمة دخول عند الحدود. وتصف مصادر خاصة للأم تي في أهمية هذا الإجراء بأنه يتجاوز تنظيم دخول السوريين إلى لبنان ليشكل مدخلا لإعادة نسج العلاقات بين الدولتين على أسس رسمية ومؤسساتية عبر تواصل مباشر من مؤسسة إلى مؤسسة، خلافا للسنوات السابقة التي اتسمت فيها العلاقة بعدم الاستقرار.
8: الحكومة السورية بتريد من لبنان نفس طلبات الطرف اللبناني اللي هو حدود مضبوطة وأيضا دخول رسمي بين الطرفين.
6: إذن من فوضى فرضتها سنوات الحرب إلى محاولة لإعادة ضبط الحدود والعلاقة بين البلدين تحت سقف القانون.
9: بعد الإعلان كابوس إيران اليومي
5: وسد الصين الأسطوري.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.
3: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
4: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له، سواء كان الجو ممطراً
6: الإيرانيون يتخبطون والرئيس الإيراني يرد لهؤلاء الذين يكررون أن لا تأثير للعقوبات على اقتصادنا، أقول العقل نعمة. تقرير أورور كرام.
7: يكي شهري بره 1405
8: في إيران كبوس يومي ومعركة تتكرر كل صباح، هل من وقود؟ هل من سلع أساسية؟ هل من قدرة على الصمود؟ طوابير الانتظار أمام محطات الوقود في طهران ازدادت مع تشديد الولايات المتحدة حصارها وإنزالها عقوبات أكثر صرامة. من هنا ومع تصاعد أزمة الطاقة، أكد الرئيس مسعود بيزيشكيان أن الحفاظ على الإنتاج واستمرار عمل الصناعات يمثلان أولوية للحكومة، مشددا على ضرورة إدارة استهلاك المياه والكهرباء والغاز والوقود بما يضمن استمرار النشاط الصناعي، قائلا إذا لزم الأمر فاقطعوا الكهرباء عن الحكومة لا عن الصناعات.
9: صادرات إيران وارداتها انخفضت بنسبة تتراوح بين 25% و35%، هذه الأرقام دليل على تأثير العقوبات على اقتصاد البلاد. معنى هذا الكلام واضح لكل من يفهم في الاقتصاد ولا أرغب في شرحه الآن، لكن ماذا يعني ذلك؟ هل هذا يعني أن من يقول أن العقوبات ليست لها أي تأثير مخطئ؟ لا أعرف كيف أجيب عن ذلك، حقا العقل نعمة.
8: كما أن الوضع دفع بالمرشد الأعلى لحث السلطات على تجنب أي تصريحات محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية. في السياق، تعهدت الحكومة بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية. وكان بيزيشكيان أعلن أن بلاده مستعدة للتعاون والتفاهم مع دول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، كما أوضح أن على واشنطن الإفراج عن الأموال الإيرانية وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان.
10: ومن إيران إلى أوكرانيا التي تشهد موجة ثالثة من الضربات الروسية.
8: كييف تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعد لشن هجوم بري محتمل باتجاه العاصمة وكذلك مدينة أخرى شمال البلاد بحسب نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إلا أنه أوضح ألا توجد حتى الساعة مواعيد محددة أو مؤشرات على تجمع وحدات روسية ضاربة بالقرب من الحدود الشمالية لأوكرانيا، لكن القيادة العسكرية الروسية تجري بحسب التقييمات الأوكرانية استعدادات وتدرس سيناريوهات لشن هجوم جديد. ميدانيا، غارة روسية استهدفت مستودع ذخيرة قرب كييف، ما أدى إلى انفجار هائل أسفر عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والبنى التحتية المحيطة. وفي خطاب متلفز أوضح الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي الأول استهدف مستودع ذخيرة ووصف الوضع بالمروع وانتقد تخزين المتفجرات بالقرب من المناطق السكنية. استمرت هجمات موسكو على كييف والمنطقة المحيطة بها لليوم الثالث على التوالي، حيث كثفت روسيا حملتها الجوية ضد أوكرانيا باستخدام متزايد للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. فقد أدت غارة جوية روسية إلى مقتل شخص وجرح آخرين بعدما دمر الهجوم 5 شاحنات محملة بالحبوب وألحق أضرارا ب3 شاحنات أخرى. كما شنت مسيرة هجوما على مشارف كييف ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة في مستودعين محليين، وتسبب الهجوم في دمار كبير حيث شوهدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء من المنشآت المحترقة.
6: في ملف آخر، واشنطن تضع يدها على حصة وازنة في مشاريع تضم أكثر من 65 مليار برميل من نفط فنزويلا في صفقة ضخمة قد تعيد رسم العلاقة النفطية بين البلدين.
11: حصلت الولايات المتحدة على حصة مسيطرة في مشاريع نفطية تضم أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المثبتة في فنزويلا، في اتفاق يصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أكبر صفقة نفطية في التاريخ. الاتفاق الذي أبرم مع الرئيسة الفنزويلية الانتقالية دلسي رودريغيز يشمل 17 حقلا نفطيا، ويضع واشنطن في صلب شركة مشتركة جديدة تمتلك عقودا تمتد لمئة عام. من المتوقع أن تجمع الحصة الأمريكية بين ملكية الأسهم وضمانات لشراء النفط الذي تنتجه الشركة بسعر التكلفة، على أن يخصص جزء منه للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي. ترامب أكد أن الاتفاق لن يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين شيئا، وسيرفع احتياطات الولايات المتحدة النفطية إلى أكثر من الضعف، إلى جانب زيادة كبيرة في الإمدادات المتاحة. وأضاف أن الكميات الإضافية من الخمس ستخفض أسعار البنزين للأمريكيين بشكل كبير على المدى الطويل، فيما تساعد فنزويلا على المضي في مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق مزيدا من الازدهار. من جهتها، رحبت رودريغيز بالصفقة معتبرة أنها قد تعزز الإنتاج وتدور إيرادات جديدة وكبيرة على الدولة، لكن وصول هذا النفط إلى الأسواق لن يكون فوريا، فعدد من الحقول يفتقر إلى البنية التحتية أو إلى سبل الوصول إلى مراكز النقل، فيما تدهورت منشآت في حقول أخرى بعد سنوات من الإهمال، وقد يتطلب تطويرها استثمارات بعشرات مليارات الدولارات، فيما قد يستغرق تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج سنوات. كما قد تواجه الصفقة تحديات قانونية نظرا إلى احتفاظ الدولة الفنزويلية بالسيطرة على الأنشطة النفطية الأساسية. ويأتي الاتفاق أيضا فيما تدرس فنزويلا احتمال الانسحاب من منظمة أوباك، في خطوة قد تشكل تحولا مهما لدولة كانت من بين مؤسسي المنظمة عام 1960.
10: ومن فنزويلا إلى كارثة النيبال، حيث يكثف عناصر الإنقاذ جهودهم للبحث عن نحو 3000 مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين النيبال والصين، وذلك بعد 3 أيام من الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 682 شخصا وخلفت دمارا هائلا. هذا وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة بأن حصيلة الضحايا بطبيعة الحال لا تزال غير نهائية.
6: بعدما أصبح الإنسان قادرا على بناء منشآت بحجم غير مسبوق، بات قادرا أيضا على ترك بصمة على حركة الكوكب نفسه. ففي عالم تقاس فيه قوة المشاريع بالكيلومترات والمليارات، هناك تأثير آخر يقاس بالميكروثانية. تقرير شربل أبي هاشم.
12: ماذا لو كان الإنسان لا يكتفي بتغيير وجه الأرض بل يغير إيقاعها أيضا؟ قد يبدو السؤال من فيلم خيال علمي، لكن في الصين هناك سد ضخم جعل العلماء يتوقفون عند هذه الفكرة فعليا. إنه سد الثلاثة أخاديد على نهر يانغزي، مشروع هندسي هائل لم يبنى لإنتاج الكهرباء والسيطرة على الفيضانات فقط، بل تبين أن تأثيره يمتد ولو بشكل بالغ الضآلة إلى دوران الأرض نفسها. السد الذي اكتمل بناؤه عام 2012 يمتد لأكثر من 2 كيلومتر و300 متر، ويصل ارتفاعه إلى 185 مترا وخلفه نحو 40 كيلومترا مكعبا من المياه. وهنا تبدأ القصة، لأن نقل هذه الكتلة الهائلة من المياه واحتجازها على ارتفاع كبير يعني ببساطة إعادة توزيع جزء من كتلة الأرض. وفي الفيزياء لا تمر حركة الكتلة من دون أثر. علماء ناسا استخدموا حسابات مرتبطة بدوران الأرض وخلصوا إلى أن امتلاء خزان السد يمكن أن يطيل مدة اليوم بنحو 0.06 ميكروثانية، رقم صغير إلى درجة يستحيل أن يشعر به الإنسان، لكنه كبير بما يكفي ليظهر في الحسابات العلمية. والأغرب أن الأمر لا يتوقف هنا، فإعادة توزيع المياه يمكن أن تحرك القطب بحوالي 2 سنتيمتر وتجعل الأرض أكثر انتفاخا قليلا عند خط الاستواء وأكثر تسطحا عند القطبين. والفكرة نفسها يمكن فهمها من حركة متزلج على الجليد، عندما يقرب ذراعيه من جسمه يدور أسرع، وعندما يبعدهما يتباطأ. فكلما تحركت كتلة على سطحها وابتعدت عن محور دورانها يتغير دوران الكوكب ولو بمقدار لا تكاد الساعة الذرية تلاحظه. وللمقارنة تأثير القمر أكبر بنحو 17,000 مرة، فيما تستطيع الزلازل الكبرى وذوبان الجليد وحتى تغيير توزيع المياه الجوفية أن تغير دوران الأرض أيضا. ففي عام 2004 أدى زلزال المحيط الهندي الهائل إلى تقصير اليوم بنحو 2.68 ميكروثانية بحسب حسابات علماء ناسا، أي أن الأرض التي تبدو لنا ثابتة وصلبة ولا تتغير هي في الحقيقة في حركة دائمة، وكل ما يتحرك فوقها قد يترك أثرا في هذه الحركة.
10: في زوء مصبح استقبل الرئيس الجديد لجامعة سيدة اللويز الأب ناجي خليل برفقة مجلس الهيئة الإدارية الجديدة الوفود والشخصيات المهنئة بتوليه مهامه الجديدة. وحضر المناسبة المطران الياس نصار ممثلا البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي والدكتور أنطوان صفير ممثلا رئيس الجمهورية جوزيف عون، إضافة إلى عدد من الوزراء والفعاليات الدبلوماسية والقضائية والحزبية.
13: أنا أتقبل هذه المسؤولية الجديدة بفرح يرافقه شعور عميق بثقل الأمانة. فالرئاسة في مفهومي ليست امتيازا يمنح، بل هي أمانة تسلم، وليست موقعا فوق الآخرين، بل هي كما قلنا أمانة بين أيدينا من أجل خدمة الآخرين. أرغب أن يكون سؤالي: ماذا نستطيع نحن معا أن نفعل من أجل الأنديو؟
6: فازت لائحة العائلات المستقلة المدعومة من النائب فؤاد مخزومي في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية، متقدمة بفارق كبير على اللائحة المدعومة من المستقبل وحلفائه. وحققت اللائحة المدعومة من مخزومي 11 مقعدا من أصل 18، متصدرة ترتيب الأصوات بأربعة مرشحين لها. ومن المقرر أن تجتمع الهيئة الإدارية الجديدة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس جديد للاتحاد.
10: بعد الإعلان: سرقة على الطريق السريع
6: وعرى امتلت بلدي أصيل.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى
2: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: بنص لبنان بالدكواني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة.
6: بين الزراعة والصناعة والعادات الاجتماعية يحتفظ العرق بمكانة خاصة في التراث اللبناني، صناعة متوارثة لها أسرارها ومعاييرها وحضور يتوسع من القرى اللبنانية إلى أسواق العالم. ماريو دويري.
7: من قلب لبقاء وتحديداً من دير الغزال، خلينا نكتشف سوا كيف بيتصنع العرق بلبنان.
8: بلشت حكاية العرق من أكثر من 1000 سنة، لما طور العلماء العرب تقنية التقطير بالأنبيق. الأنبيق هو الاسم العلمي والتاريخي لجهاز التقطير، أما بلبنان فنسخته التقليدية المصنوعة عادة من النحاس تعرف باسم الكركة.
9: هاي الكركة حطينا فيها سبيرتو، منشعل تحت منها بيطلع البخار بيضرب هان، بيرجع بينزل البخار من هان، بس يوصل مية بمسعة بينزل بالعروس على الطنجرة عرق. فمنحط بقلبه ينسون، ومنحط بقلبه فحمة وشوية قمح حتى يمصوا الزنخة.
8: ومن حرفة بيتية تورثت الأجيال، صار العرق صناعة إلى معايير دقيقة.
10: هذا اللي معنا شيء اسمه إيدرومتر أو الكولومتر، بنستعمله حتى نزين مثل ما بنقول بالعربي درجة العرق. بكعبه في بلوم، أوكي، بيشتغل على الدنسيتي حتى يعطينا أداية درجة العرق. نحن هون بيّن عنا درجة 30، يعني تقريبا إكويفالان يكون فيه بالعرق 80%، يعني 80% يكون الكول.
8: القياسات جزء من الحكاية، أما جودة العرق فبتبلش من الأرض بنوع العنب والتربة والارتفاع وحرارة الطقس.
11: احنا اليوم نستعمل كذا سيباج، المين اللي هون سيرا وميرلو، بس تراديشن اللي نحنا بلبنان لصناعة العرق كانوا يستعملوا جدودنا، يعني عبيدة ومرواح أكتر شيء، لأنه هن هودي سيباج نيتف للبنان. كل شيء كليما والتيتود ونوع الأرض وكل شيء هيدا بيأثر دايركتلي، بيعطيك طعمة، يعني إذا بدك بالآخر أفتر تيست للعرق، بتفرق بتعطي كاركتير بين عرق وتاني.
8: صناعة العرق مش بس حرفة، هي طقس اجتماعي كامل.
12: بنطروا هيدا النهار من سنة لسنة، وكل سنة اللي منعمل عرق منقوم نحنا الستات بشغل الأكل، أقل شيء منكون 15-20 شخص.
13: بنعمل كباب، بنعمل مشاوي، بنعمل شو اللي بيكون موجود وليلة من غير شهر على بيخايركون بيتغدوا كلهم.
8: حسب أحدث أرقام نشرتها وزارة الزراعة، بينتج لبنان سنوياً بين 4 مليون ونص و 5 مليون أنينة عرق. عام 2024 صدر نحو 1,000,000 أنينة إلى الخارج بقيمة 6.2 مليون دولار.
1: صب الحديد وتذويبه بالطرق القديمة والصب الرمل عمل غريب عن النساء، ولكن بولين أوهانيو أتقنت هذه المهنة. نتعرف عليها معاً في هذا التقرير لكارين نيكولا.
14: The family business نحن بنعمل فاوندري اللي بيدوبوا حديد وبيصبوها بطرق كتير تكنيكال وقديمة اللي هو بالرمل. فمن أنا وصغيرة كنت أجي زور داد كون هيك هالكيوريوزيتي إنه بدي فوت ألعب، هنا بيقولوا لا مش للبنات، هيدا عقلية كتير قديمة هاي. بس كمان من إنسان وأكيد في مجتمع معين بيأمنوا إنه المرة فيها تكون اللي بدها إياه. ميكانيكال بارت، فقلت بدي اعملها من باتون واعملها فاز. هيدي اتس ذا تكنيك اللي استعملتها فروم ذا فاميلي بزنس اللي نحن بنعملها من صب الرمل. فيها الميموري تبع الالمنتس وقد اخذت وقت تنعمل الماتيريالز. انا اسمي بولينو هانيان، ماي ديجري از ان ادفرتايزنج اند ماركتينج. بس دائما من انا وصغيره كان عندي الفضول، whenever كان في construction sites كنضلني هيك على البالكون اتفرج كيف نخلط الرمل وكيف from liquid and powder it becomes a very hard object اللي كلنا سقفنا معمول منه واللي هو الكونكريت. قصص اللي نحن عنا هون كل يوم بحياتنا نستعملهم ومننسى شكلهم. ويست اللي عم بيضل من الاستهلاك تبعنا بحس it needs credits a bit لأنه شكله حلو. المرة فيها تكون اللي بدها إياه، ما في limits for things. فحس that's my push.
6: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكت.
1: طاقم طيارة فاجأ عروسين كانوا متجهين للاس فيغاس للاحتفال بزواجهم بحفل غير متوقع على متن الطيارة. وعلى ارتفاع 35 ألف قدم تحول ورق التواليت لطرحة العروس وعيدين الخشب لباقة ورود، وتولى قائد الطيارة مراسم الزواج. بلبنان ولا شيء قدر يوقف عريس من الوصول لعروسته ولا حتى إصابته بكسر بإجره قبل عرسه بيوم، وشباب الزفة تولوا مهمة مساعدته وأسعفوه ليوصل لعنده.

0: بمشهد بيشبه أفلام الأكشن والسرعة، وثق فيديو بمصر عملية سرقة جريئة على شاحنة مبردة أثناء سيرة على الطريق السريع. فقربت شاحنة صغيرة منها وقدروا الحرامية يسرقوا كميات من الدواجن المجمدة قبل ما يهربوا بثواني. هذه كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها ستي كونكتد.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: بداية أخبارنا لليلة رح بتكون مع الأخبار المحلية، وتحديدا مع المباريات اللي كنا عم تبعها امبارح المساء على وان تي في بنهائي بطولة XXL انرجي لكرة الطائرة الشاطئية. المباريات اللي كنا عم تبعها بنقل مباشر من بلاط كانت لعدد كبير من مباريات الفئات العمرية، بالوقت اللي كنا عم نشوف فيه نيكولا موسى وريان بركات عم بحققوا لقبين في هذه البطولة. اللقب الثاني كان على حساب ميشيل حايك وريان فرانسيس. المباراة المنتظرة كان أيضا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين عمر أبي كرم وشارب الخويري بمواجهة جورج سعد وروجيه شاهين. هذه المباراة بنتهي بسهولة لمصلحة عمر وشربل يلي بيحرزوا لقب المركز الثالث، مثل ما كانوا أيضا عم بيحرزوا لقب المركز الثالث ببطولة غرب آسيا اللي صارت بالبترون. أما المباراة الأقوى على المستوى الوطني فكانت عم تجمع جاد أبي كرم وهادي شبيب بمواجهة جو أزي المحترف خارج لبنان وشفيق صليبة بطل لبنان أكثر من 10 سنوات. وبنهاية الفوز بيكون لجاد أبي كرم وهادي الشبيب بنتيجة 2-1 15-13 بالمجموعة الحاسمة. وبالختام تم توزيع الجوائز على الأبطال بملعب بلط. منتابع أيضا مع إنجاز لبناني كبير بعالم الرياضة. هالمرة رح ننتقل لبطولة دول البحر الأبيض المتوسط مع منافسات الإسكريم أو المبارزة يلي تعتبر الأقوى، يلي عادة معروف انه التليان والفرنسويه هن الاقوى على المستوى الاولمبي العالمي الدولي والمتوسطي، ولكن غدي الشمالي ابن كسروان قدر انه يعمل نتيجه مميزه، بدايه بفوزه على بطل فرنسا تحت 23 سنه وانتقاله لدور ال 16 مطرح ما خسر مع لاعب برتغالي. قدر اللاعب البرتغالي بالنهايه انه يحرز المركز الثالث، ولكن غدي المنتقل من الناشئين للرجال قدر انه يعمل نتيجه مميزه وراح بيكون اسم فارق بعالم المبارزه بالسنوات المقبله. اما بختام اخبارنا فرح نكون مع عالم الراليات وتحديدا مع رالي الباراغواي، مطرح ما عم بيصير فيه منافسات حاميه جدا باليوم الاول وباليوم الثاني. باليوم الاول كان في عدد كبير من المشاكل عم بيعاني منها هايدن بادن، ايرفن ايفنز وغيره من السائقين يلي استلموا الصداره بفتره من فترات، ولكن تراجعوا لمصلحه سائق تويوتا سامي باجاري. اليوم تحت المطر وبالوحل سامي باجاري رغم انه تعرض لحادث بسيط قدر نضل محافظ على صدارة التركيب في هذا السباق اللي يبدو انه عم بيكون الاصعب بالرزنامة العالمية وعم بيزيح رالي نيوزيلندا ورالي ويلز من هذه المكانة كواحد من اصعب السباقات بالرزنامة بطولة العالم للراليات. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
3: شكرا نجيب.
4: شكرا نجيب.
3: اخر اخبار العالم في
4: غياب 3 سنة عن نيو اورلينز، رجع كان يلتقي جمهوره بحفل احياء على مسرح سيزر سوبر دوم ضمن جولته العالميه الحاليه. وقدم كانيا مجموعه من اشهر اعماله الى جانب اغنياته من البوم الاخير بولي بعرض ضخم على واحد من اكبر مسارح المدينه. تكريم جديد ممكن يخلد اسم دولي بارتن مع اقتراح رسمي بتغيير اسم ناشفيل انترناشونال ايربورت ليحمل اسم النجمة الراحلة. الاقتراح لقى دعم شعبي كبير ولكن بعده بحاجة للموافقة الرسمية، ومن المقرر مناقشته ب 17 ايلول المقبل. ما كانت بتتوقع أشلي تونتن أن قصتها توصل لتايلور سويفت اللي شافت حملة علاجها على جو فاند مي وفاجأتها بتبرع ب 50 ألف دولار. أشلي كانت أصيبت خلال إنقاذ مراهق بحادث سير، وبعد تبرع تايلر شاركت تأثرها على إنستغرام ووصفتها بإنسانة رائعة. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: ختام النشرة، تابعونا على فيسبوك، إكس، إنستغرام، ومتي في.com.lb ومفأم.
2: نشكر لكم مشاهدين حسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل المباشر لنشرة أخبار MTV.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
7: خير، شو في؟
8: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
9: انطق، ليه بدعك لسانك؟
8: ليك هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
10: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. أقل من 9 أشهر بأيام قليلة تفصل بين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 كانون الفائت نجاح عملية العزم المطلق التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وبين إعلانه اليوم إنجاز أكبر صفقة نفطية في التاريخ أتاحت لبلاده السيطرة على 65 مليار برميل من احتياطي النفط الفنزويلي. إعلان ترامب بمثابة حجرة واحدة أصاب فيها بلدين في عز حرب السيطرة على الطاقة، فأفقدهما الكثير من نفوذهما. أفقد الصين أي قدرة على استعادة أي دور في فنزويلا، من حيث كانت تستورد أكثر من 90% من النفط بأسعار رخيصة، فخسرها مبدئيا جزءا من قدرتها على منافسته صناعيا واقتصاديا. وأفقد إيران قدرتها على تهديد العالم عبر إغلاق مضيق هرمز، فكل برميل نفط فنزويلي يدخل الأسواق يقلص ما تعتبره واشنطن ابتزاز طهران للعالم. أما الولايات المتحدة فربحت نفوذا اقتصاديا وجيوسياسيا لعقود طويلة. فهل ستخضع الصين لهذه الضربة؟ أم إن رئيسها تشي بينغ سيخبئ أوراقا تفاوضية يضعها أمام ترامب في أيلولا المقبل في واشنطن؟ قد يسأل البعض، وماذا يهم لبنان من كل ذلك؟ المهم أن نفهم أن هكذا حروبا طويلة يتخللها معارك جانبية، منها مثلا معركة من سيحل مكان القوات الدولية العاملة في لبنان، وقد خصصت لها جلسة في مجلس الأمن الأمس، جلسة تمهيدية تطلق العمل في عز الكباش الصيني الأمريكي والفرنسي الأمريكي على مسودة تحدد مستقبل هذه القوات والقرار 1701. فهل يبقى إطارا مرجعيا للعلاقة بين لبنان وإسرائيل؟ أم يصبح اتفاق الإطار الذي وقع بين بيروت وتل أبيب هو المرجعية؟ في عز هذه الأسئلة، ملفان جذبا لبنانيين اليوم: منح الباب اللون 14، سينودوسات الأساقفة الكنائس صلاحية عزل البطارقة لسبب خطير وبثلثي أصوات المطارنة، والاستعداد لعاصفة مطرية في عز آب تشبه عواصف كانون.
1: الجديد.
3: مساء الخير. صيف وشتاء تحت سقف واحد، وكما في السياسة والأمن أصيب الطقس بمتلازمة تقلبات حادة جعلت من أجواء لبنان ساحة مفتوحة أمام اصطدام كتلتين هوائيتين آتيتين من إفريقيا وتركيا، وأدى التماس بين الخطين الحامي والبارد إلى وقوع ماس مناخي أسفر عن منخفض جوي محمل بصواعق انفجرت رعودا وأمطارا غزيرة وشكلت سيولا جارفة ترافقت مع اشتداد في سرعة الرياح. تواطأت الطبيعة مع الميدان ففصلت جنوب لبنان المشتعل عن شماله الغارق بالطوفان تماما كالفصل الواقع على الخريطة الجيوسياسية، حيث تقع البلاد تحت تأثير تيار شديد السخونة يريد له بنيامين نتنياهو أن يصل إلى درجة الغليان. فالانفجار ودلالات ذلك لاءاته فيما يتعلق باليوم التالي لما بعد اليونيفيل ونسف لجنة التحقق بدولها قبل تشكيلها وإعلانه فشل المناطق التجريبية والاعتراض على عمل الجيش اللبناني وسط غض طرف الوسيط الأمريكي والتماهي معه برفض التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، حيث اصطدم إجماع أعضاء مجلس الأمن حول الطلب اللبناني بالتمديد لليونيفيل بالعارضة الأمريكية وامتناع المندوب الأمريكي عن دعم هذا الطلب. وفي هذا الإطار نقلت الشرق الأوسط عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا بديل لليونيفيل سوى قوة تعمل تحت علم الأمم المتحدة تحظى بتوافق أوروبي أمريكي، وإلا يفتقد لبنان المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية كناظم وحيد يؤازر الجيش لبسط سيادة الدولة شرط انسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية. في العرف الإسرائيلي يعني الانسحاب من الجنوب إنهاء الحرب، وفي ذلك مقتلة لنتنياهو على أبواب انتخابات الكنيست، وكما بعمليات الحرق العمد والتدمير الممنهج التي يفتعلها الجيش الإسرائيلي في الأملاك والأرزاق، فهو يضرب عرض الحائط بالدعوات الأوروبية وحتى الأمريكية لوقف الاعتداءات، ومعها احتل 10 قرى جنوبية بعد توقيع اتفاق الإطار. وعلى المد والجزر اتسعت الفجوة بين السلطة السياسية وحزب الله، فتشكلت تسونامي من اللاءات أطلقها حزب الله ضد الاتفاق الإطاري والمناطق التجريبية بصفتهما خارج القانون والإجماع اللبناني. في المقابل ثمة من يرد على الموجة نفسها بأن الذهاب إلى الحرب لم يحظى بإجماع لبناني، وبأن اتخاذ لبنان منصة لدعم إيران في التفاوض يعطي الذريعة لإسرائيل بمواصلة اعتداءاتها. وإذا كان اتهام السلطة السياسية بأن المفاوضات لم توقف الحرب بل منحتها شرعية بحسب الأمين العام، فإن الحزب في الوقت عينه لم يردع إسرائيل. وفي مقابل الشد والجذب، فإن علي الطاهر لا يزال يختزن الصاعق، خصوصا أن حزب الله يرفض التسوية المتعلقة بتسليم التلة للجيش اللبناني خشية أن تلقى مصير المنصوري وغيرها من دخول الجيش الإسرائيلي إليها، مضافا إليها أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بعلي الطاهر بحسب ما نقلت معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي قال إن نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي المشغول حاليا بالغضب الاقتصادي على إيران، حيث أصدر حزمة عقوبات جديدة في وقت وقفت طهران عند خط الهجوم في معرض الدفاع عن مذكرة التفاهم كمنطلق لأي تسوية، تحديدا فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز إذا ما نفذت واشنطن التزاماتها برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان بحسب آخر المواقف التي أطلقها الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان. بالسياسة والعسكر، إسرائيل تضغط ولا مؤشرات على انسحاب وشيك.
4: MTV. أهلا بكم. لا حرب ولا سلم، إنه وضع لبنان اليوم. ففي الجنوب غارات وتوغلات وإشعال للحرائق في عدد من القرى والبلدات، لكن الحرب الشاملة ممنوعة أمريكيا حتى الآن على الأقل. وفي الجنوب أيضا استعدادات من حزب الله وإسرائيل لخوض المعركة النهائية والحاسمة في تلال علي الطاهر. فالحزب لن يتراجع على ما يبدو عن رفضه تسليم التلال إلى الجيش اللبناني، وذلك لأسباب كثيرة قد يكون أبرزها أن الحزب لا يريد رغم خساراته المدوية وهزائمه المتكررة أن يسجل على نفسه أنه يستسلم وأنه يخضع للضغط. لذلك هو يفضل أن يتم احتلال أرض لبنانية إضافية ولو رغما عنه على أن يسلمها برضاه إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية. إنه دليل آخر على منطق لا منطق الذي يتقنه حزب الله، على أنه يفكر فئويا وليس وطنيا. في المقابل فإن إسرائيل لا تنوي التراجع، وهي ستبدأ المعركة عندما ترى ذلك مناسبا. ولهذا السبب فقد أكد مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي ولا يريد الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر، ما يعني أن الوضع المتفجر في الجنوب سيبقى، فيما الحرب المفتوحة مؤجلة حتى إشعار آخر. وكما أن الجنوب في مهب الريح عسكريا، فإنه كذلك دبلوماسيا. فخيار التمديد لليونيفيل سقط في مجلس الأمن، ما دفع المجتمعين في نيويورك إلى البحث في خيارات أخرى، علما أن إسرائيل وأمريكا تدفعان على ما يبدو إلى التوافق على آلية ثلاثية تضم لبنان وإسرائيل وأمريكا بدلا من العودة إلى خيار القوات الدولية.
1: المنار.
5: أهلا بكم. العدوان الصهيوني يتمدد كما نيرانه التي تلتهم مساحات عمرانية وزراعية فادحة، ولامست تبنين بعد بيت يحون وحول وعيت الجبل، وغاراته وتفجيراته متواصلة من المنصور إلى علي الطاهر وما بينهما، على عين السلطة التي اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان، وأعطت العدو كل شيء دون مقابل، وتقف كشاهدة زور أمام المزيد من التضحيات التي يقدمها الجنوبيون. تضحيات كبيرة قدموها ولا يزالون، لكنهم لم يخسروا ولن يستسلموا، كما أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، الذي عبر بوضوح الكلام: نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه، ولا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها ولا على لجنة التحقق ولا على من يشارك فيها. وسأل الشيخ قاسم الحكومة عما حققته مفاوضاتها التي لم توقف الحرب بل أعطتها شرعية، واتفاق إطارها كما مفاوضاتها فاقد للشرعية كونه خارج القانون وخارج الإجماع اللبناني بحسب الأمين العام لحزب الله. أما اللبنانيون المقاومون والمضحون فسيبقون مرفوعي الرؤوس، وسيكملون المسير بصبر وثبات وبروح كربلائية حتى تحقيق الأهداف. على المقلب الدبلوماسي هدف جديد حققه العدو على السلطة التائهة دبلوماسيا وسياسيا ووطنيا، فمجلس الأمن رفض التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان رغم ترجيح سلطته لصديقها الأمريكي الذي فرض الرغبة الإسرائيلية برفض التمديد. في الضفة الغربية تمدد للاستيطان الصهيوني واستباحة قوات الاحتلال للقرى والمناطق الفلسطينية على أعين أدعياء السلام وخطتهم التي تنزف في غزة كل يوم مع الجرحى والشهداء، فيما تبقى سوريا شاهدة على التغول الصهيوني رغم مهادنتها ورعاية الأمريكيين لحكمها. في إيران حكمة متعالية تتجلى بأبهى صورها مع وحدة الموقف من القيادة إلى الحكومة فالقوات المسلحة ومعهم شعب إيران العظيم الذين عزموا متحدين على مواجهة المنبوذ الاقتصادي الأمريكي وإسقاطه كما أسقطوا نسخته العسكرية، وفي وقت يسعى المنبوذ من شعبه دونالد ترامب إلى ترميم صورته واقتصاده عبر عملية قرصنة للنفط الفنزويلي، معلنا عن تأمين سيطرة أمريكية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا من دون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكي كما قال. خطوة للتخفيف من النزف الاقتصادي الدامي على أبواب الانتخابات النصفية، لكنها غير كافية ولن تغني عن علاج هرمز وإمدادات نفطه.
1: NBN.
3: مساء الخير. في مرصد الوقائع الجنوبية التقاء عند ثلاثة مستويات. المستوى الأول يسجل إمعان العدو الإسرائيلي في حملته على البنية العمرانية والثروة الحرجية والزراعية والبيئية في تغيير سافر لجغرافيا المناطق المحتلة. المستوى الثاني عكسه نعي العدو المناطق التجريبية مترافقا مع حملة تحريض على الجيش اللبناني بسبب عدم تحركه بفاعلية
6: إزاء الأحداثيات التي تقدمها قوات الاحتلال لمنشآت تزعم أن فيها أسلحة لحزب الله. أما المستوى الثالث فيتصل بمستقبل اليونيفيل العاملة في لبنان، والذي حضر في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، حيث رصد دعم قوي لطلب لبنان تمديد ولاية ذوي القبعات الزرق، ما خلا الأمريكي الذي يتماشى مع الإسرائيلي ويعتبر أن اليونيفيل أسهمت في تعزيز قدرات حزب الله وأن الخيار الأفضل هو آلية الإطار الثلاثي. وفي هذا السياق جاء موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط أن تمسك الولايات المتحدة الأمريكية برفض التجديد لقوات اليونيفيل يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها وتحظى بتوافق أوروبي أمريكي. وأشار الرئيس بري إلى أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان والعدو الإسرائيلي ليست بديلا عن الحضور الدولي في الجنوب، طالما أن تل أبيب ترفض تطبيق ما توصل إليه البلدان بموجب اتفاق الإطار برعاية أمريكية. وتحت سقف التناغم الأمريكي الإسرائيلي، تقول وسائل الإعلام العبرية نقلا عن مصادر سياسية في القدس المحتلة إن بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي، لكن المصادر نفسها تؤكد أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر. وفي الوقت نفسه تقول مصادر أمريكية إن واشنطن تتفهم قيام إسرائيل بتصعيد محدود مرتبط بالتهديد الأمني للتلال، لكنها لم تعطيها ضوءا أخضر لعملية عسكرية واسعة في المنطقة.
7: الجنوب اللبناني أمام معادلة جديدة عنوانها مرحلة ما بعد اليونيفيل، فمع إصرار واشنطن على رفض التجديد للقوات الدولية يبدأ البحث الجدي عن قوة بديلة تحظى بتوافق أوروبي أمريكي وفق ما يؤكد رئيس مجلس النواب نبيه بري. فبحسب بري لا يمكن للاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل أن تعوض الغطاء الدولي، خصوصا أن تل أبيب لا تزال ترفض تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق الإطار بدءا من المرحلة التجريبية الأولى وصولا إلى تشكيل آلية للتحقق من انتشار الجيش اللبناني في البلدات المعنية. أما في إيران فتتعمق تداعيات الحصار الاقتصادي مع تراجع الصادرات والواردات بنسب كبيرة، فيما يمهد الرئيس الإيراني لرفع أسعار البنزين في ظل انكماش الحركة التجارية. ورغم الضغوط تؤكد طهران أنها لن تتراجع أمام العقوبات وما تصفه بالمخططات الأمريكية الإسرائيلية واضعة الدبلوماسية والدفاع في مسار واحد باعتبارهما أداتين متكاملتين لحماية مصالح البلاد وأمنها ووحدة أراضيها.
8: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: شغلة
1: أمريكا. أنا لبنان تلقف بإذن.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف.

0: إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسعة والربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. جنوبا تواصل القوات الإسرائيلية عمليات التفجير التي استهدفت طلوسة والمنطقة الواقعة بين بلدتي المنصورة وبيوت السياد وبين مركبة وروب 30، كما قام الجيش الإسرائيلي بنسف دار المسنين للرعاية الاجتماعية في بلدة حولة. إلى ذلك استهدفت غارات معادية بلدات المنصورة والنبطي الفوق ومنطقة مفتوحة بين بلدتي الجرمق وكفر رمان، فيما يسجل تحليق متواصل الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء مدينة سور، بالتزامن مع قصف مدفعي طاول أطراف زوتر الغربية والمنطقة الواقعة بين حداثة وحريص. أشارت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أن واشنطن ترغب أن يكون لبنان بلدا آمنا، مشددة على ضرورة أن يسلم حزب الله سلاحه ليكون لبنان بلدا سيدا. من الديمان، دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خلال مؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبناني إلى أن نجدد ثقافة التواصل فتبقي لبنان واحة سلام، فنحافظ على وطننا وطن الرسالة والشراكة والوحدة. في عملية دهم نوعية في منطقة صبرا بعبدة، أوقفت قيادة الجيش المواطن واو عين وهو أخطر المطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى عدة جرائم التواصل مع جماعات متطرفة، إطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص، فرض خوات، افتعال إشكالات وترويع المواطنين في بيروت.
2: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تواصلون الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي وجود معلومات استخباراتية عن أن مسؤولين أمريكيين يتلاعبون بأسواق الطاقة لتحقيق مكاسب شخصية، وأن المستهلك الأمريكي هو من يدفع ثمن هذه الأزمات. إلى ذلك قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف وزير الخزانة الأمريكية يكذب بحديثه عن إخراجهم 130 مليون برميل نفط من مضيق هرمز بآخر 14 يوما، في وقت شدد وزير الدفاع الإيراني على أن مفتاح قوة طهران الدفاعية يكمن في وحدتها. أفادت وزارة الداخلية السورية بإحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في ريف السويداء. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد فصيل وعنصر آخر من حركة حماس في قطاع غزة. وفي الميدانيات الفلسطينية استهدفت غارة إسرائيلية حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الخبر الأخير لهذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت للصناعات العسكرية وموانئ بحرية أوكرانية. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: انطق، ليه بدعك لسانك؟
3: لكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: في ناس عندهم رؤية، تخطيط، مثابرة، ثبات، وعهدهم بيتجدد كل يوم من 81 سنة إلى ما لا نهاية. المديرية العامة للأمن العام.

0: الممثل جو تراد بين تركيا ولبنان شو بيقول عن آخر أدواره وكيف بيشوف الواقع التمثيلي بين الإنتاجات المحلية والعربية؟ ترقبوا بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: مشاهدينا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة البروفيسور سيرجي سافيليوف.
1: بروفيسور أهلا بك، طاب يومك. يطيب لي أن أقدم لمشاهدينا كتابك الجديد وعنوانه الدماغ الشخصي، وأذكرهم طبعا بأننا سبقا صورنا وإياك 10 حلقات بناء على مضمون كتبك التباين الوراثي والعبقرية، الفرز الدماغي أو الاصطفاء الدماغي، جزئين من كتابك مورفولوجيا الوعي وبؤس الدماغ، وربما أنا الإعلامي الوحيد الذي قرأ كل كتبك من أولها إلى آخرها، على الأقل تلك المبسطة والموجهة لجمهور واسع من القراء.
2: هذا يدعو للشك.
1: نعم بالفعل معك حق، ولكن إذا تكلمنا بجدية فأنا أستمتع كثيرا بقراءة كتبك، وبودي أن أنتقل مباشرة إلى الفصل الأول من الكتاب الجديد. تقول إن دماغ الإنسان يورث من الوالدين طبعا، ومن المستحيل التصرف بمورفولوجيا دماغ الإنسان، فجميع خاصيات عمل الدماغ مشروطة وراثيا في كثير من الجوانب. ولكن ثمة مقولة شعبية شائعة مفادها أن الطبيعة تكد عند خلق العباقرة وتستريح في الجيل القادم، في جيل الأبناء، بمعنى الوالدان ذكيان وموهوبان والأطفال لا يتمتعون بأية مواهب أو قدرات، هكذا ساد الاعتقاد في بعض الثقافات. وهناك أيضا رأي مفادها أن قابلية وراثة الموهبة أو القدرات تظهر كقاعدة عامة بعد جيل، أي تنتقل من الأجداد إلى الأحفاد. أما اليهود مثلا فيعتقدون أن الذكاء ينتقل عن الأم. وسؤالي، يعني كل هذه المعتقدات القديمة لم تتأكد من وجهة نظر المورفولوجيا الدماغية وعلم الدماغ وطبيعة الذكاء؟
2: تكمن المشكلة في أن أي خاصيات أو ملكات لا تورث مباشرة. طبعا قد يعترض كثيرون قائلين إن هناك عائلات سلالات مهنية كاملة، أي يتوارث أفرادها مهنة معينة أبا عن جد، وهناك أيضا مثلا موسيقيون رائعون تتجلى فيهم هذه الموهبة على مدى جيلين أو 3 أجيال، ولكن لا ينبغي الخلط بين الموهبة الفعلية ونشأة الطفل في بيئة معينة. فطفل لم ينشأ في أسرة موسيقية لن يتعرف على هذا الاتجاه إلا في مدرسة للموسيقى، بينما طفل من أسرة موسيقيين سيتكون وينمو ويتطور في وسط موسيقي منذ ولادته، وطبعا سيتفوق وكأنه قفز بعيدا ونال قصب السبق في مجال التحصيل الموسيقي، وذلك طبعا مقارنة بذلك الطفل الذي بدأ يتعلم لتوه في المدرسة وهو في 7 أو 6 من عمره. وهكذا تكون الميزة لمن نشأ في أسرة موسيقيين، ولكنه لن يكون بالضرورة عبقريا، بل ببساطة هو ويتفوق لأنه اطلع على أمور كثيرة بالسمع، أي هناك أشخاص واسعو الاطلاع، بعضهم عن طريق السمع وبعضهم عن طريق القراءة وهكذا. ولكن هذا لا يضمن أي نبوغ أو توفر للموهبة، لذا فإن احتمال وراثة خصائص الدماغ ضعيف جدا، والسبب فيما يلي. أولا، في الدماغ هناك 300 بنية أساسية تقريبا، لن أدخل في التفاصيل، ولكنها موروثة من الأب والأم، إنما دور الأم في ذلك أكبر. في لحظة تبادل المادة الصبغية الكروموسومية يكون احتمال أن تتشكل نسخة دقيقة عن الأب مثلا احتمالا ضعيفا جدا. بالمناسبة لدينا الإمكانية في فرز بعض المواهب بواسطة الاختبارات، أي يمكننا أن نجري اصطفاء لغويا، أي يمكن مثلا انتقاء أشخاص من حملة لغة ما ممن يتمتعون بتفكير إبداعي خلاق،
1: بناء على دقة وسلامة الكلام،
2: على أساس سلامة الكلام المكتوب، خاصة أن لا ضرورة للكتابة باليد، إذ يكفي استخدام الحاسوب. يكفي للشخص أن يكتب مادة إنشاء حر بحدود 600 إلى 1000 كلمة حول الموضوع الذي يريده، عن الفراشات، الخنافس، أو ربما القواقع، عن أي شيء، وعلى أساس النص الذي كتبه نستطيع إجراء الاختيار أو الفرز. وللأسف نسبة المتفوقين في هذا الفرز أصبحت أقل، فنظامنا التعليمي السوفيتي لم يعد له وجود، ومن غير المعروف كيف يمكن إحياؤه، لأن التلميذ عندما كان يقدم امتحانا كان يتحدث مع المعلم. هذا أسلوب للتحقق إذا كان هذا التلميذ يتمتع بمعارف كافية أم لا، وإن كان يفقه شيئا أصلا أم لا. أما طريقة الاختبارات الحديثة، أقصد التي تعتمد الإجابات الكتابية، فهي في الحقيقة تمثل نظاماً من شأنه أن يدمر التعليم المدرسي.
1: تقصد نظام اختيار الإجابة الصحيحة؟
2: نعم صحيح. على مدى ربع قرن أمضيته في التدريس في مؤسسات التعليم العالي، كان مستوى تعليم الطلاب يتدنى بالتدريج وباستمرار. حدث ذلك بعد أن تم تطبيق الاختبارات في الامتحانات واعتماد أنظمة الاختبار الأخرى المستوردة من الغرب. هذه طريقة لتدمير التعليم.
1: نعم، إذن في كتابك الجديد تعدد بناء دماغ الإنسان وهي كثيرة بالفعل، فهناك حقول وحقول فرعية وما إلى ذلك، وتقول أن في كل واحدة من البناء التي عددتها قد نصادف أكثر من 300 اختلاف. في أحد فصول الكتاب تقول إن هذا يتضح من حقيقة أن حوالي 300 بنية من كل جدة وكل جد تشارك في امتزاج بنى الدماغ في نهاية المطاف. إن 1200 من المتغيرات التي تتصف بضعف الارتباط فيما بينها لا تترك لدينا أي أمل لتوقع النتيجة المرجوة، نهاية الاقتباس.
2: نعم صحيح.
1: طيب، يعني ما هي الاستنتاجات التي يمكننا أن نتوصل إليها هنا؟ استقول في مكان آخر من كتابك، إذا كان دخل الأسرة مثلاً يزيد عن 250 ألف دولار سنوياً، فإن حجم الدماغ يكون أكبر في المتوسط، نهاية الاقتباس. أعتقد أنك تقصد حجم القشرة الحديثة، صحيح؟
2: بل كتلة الدماغ. الأمريكيون أجروا هذا البحث.
1: يكون أكبر ب6% إن كان دخل الأسرة كبيراً؟
2: نعم، فوفرة البروتين مهمة.
1: أي حجم البنى التي سيتشكل منها الدماغ أمر أشبه باليانصيب.
2: المقصود خصائص الدماغ. نعم، سأوضح هذا الجانب. المقصود هو أن الدماغ يحتوي الكثير جداً من البنى، وما سيكون عليه الشخص يتوقف على تشكيلة هذه البنى. وإذا كانت هناك بنى كبيرة بارزة مسؤولة عن الموهبة الفنية أو الموسيقية، يمكن أن يصبح الطفل إما فناناً أو موسيقياً. أو إذا كان عديم الموهبة ولكنه يتمتع بأذن موسيقية جيدة، قد يصبح ناقداً موسيقياً.
1: ونفس الشيء بالنسبة للموهبة الأدبية.
2: طبعاً،
1: من الكاتب الجيد وحتى الناقد الأدبي الجيد.
2: صحيح، ولكن هذا أمر فردي لا يورث، أؤكد مجدداً. ولكن لنعود إلى كتلة الدماغ.
1: إذن الكاتبان ألكسندر دوما الأب والابن، وكذلك الحائزتان على جائزة نوبل ماريا سكلادوفسكي وابنتها إيران، هذه استثناءات.
2: مهلاً مهلاً، هنا الظواهر الاجتماعية الذاتية لا تعد ولا تحصى، وأنا شخصياً لا أميل إلى أن هؤلاء استثناءات. فلنرى ما الذي جعل ماريا سكلادوفسكي متميزة. هل لأنها تمكنت أن تستخلص عشر جرام راديوم من مادة محددة تزن طناً، وبعد 8 سنوات استطاعت الحصول على راديوم نقي؟ هذا سيء طبعاً، لأنه أدى إلى وفاتها. هذا ليس جيداً. في العلم تتطلب المسألة أحياناً جهداً هائلاً ودؤوباً، ومثل هذا الجهد قد يقدر أحياناً بجائزة نوبل. شخصياً أرى أن اكتشاف المورفوجينات، أي محدثات التخلق، عند هيدرا المياه العذبة لا يقل أهمية عن ذلك. أتحدث عما قامت به عالمة البيولوجيا العصبية الألمانية هيلدغارد شالر، والتي اكتشفت بيبتيدات منشطة للنمو مسؤولة عن عمليات تخلق النسيج العصبي، تكوين الخلايا العصبية. وهذا برأيي جدير بجائزة نوبل بما لا يقل عن عمل سكلادوفسكي. ولكن الجميع نسي العمل المتعلق بالهيدرات. أي في العلم، كما قالت الإمبراطورة

0: رعرع في حالة من نقص الغذاء ويتغذى مثلاً بالوجبات السريعة، من الطبيعي ألا يسفر ذلك عن أي شيء جيد. الدماغ في كل الأحوال سيظل يشعر بالجوع بهذا القدر أو ذاك،
1: ولهذا تأثير ملموس.
0: طبعاً، فالدماغ بحاجة إلى كثير من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والعناصر الدقيقة،
1: والأهم من النوعية الجيدة.
0: طبعاً، فما هي مكونات الوجبات السريعة؟ إنها أردأ أنواع الطعام، ومع تغذية من هذا النوع من الطبيعي ألا يكون نمو دماغ الطفل على أحسن حال. أما إذا كانت تغذية الطفل جيدة فالدماغ سيكون أكبر وستزداد فيه الأوعية الدموية. الدماغ بحد ذاته غني بالدهون، وهذا ما يعرفه كل من تناول كطعام مثلا دماغ بقر، فنسبة الدهون فيه عالية جدا. هذه الدهون يفترض أن تصنع من شيء ما عالي الجودة، إذن لا بد من تغذية الدماغ بشكل جيد. ولذلك من المعروف أن الأطفال الذين يعتمدون على ما يسمى بحمية الطعام النيئ مثلا، متبعين في هذا النظام آباءهم وأمهاتهم، هؤلاء الأطفال يعانون عادة من مختلف أشكال نقص العناصر الغذائية. كما أن هناك للأسف بعض الثقافات التي لا تحصل المرأة فيها على التغذية الجيدة إلا عندما تظهر عليها علامات الحمل، أي بعد فوات الأوان، فدماغ الجنين يكون قد تشكل إلى حد كبير في ظروف أشبه بالجوع،
1: أي أن التغذية النوعية لها تأثير مباشر على نوعية الدماغ، أليس كذلك؟
0: نعم، لها تأثير مباشر.
1: كل هذا يؤثر على حجم الدماغ وبنيته بداية من لحظة الإخصاب وحتى نضوج الدماغ بالكامل في سن 30 تقريبا.
0: نعم، سأورد مثالا من التاريخ. منذ زمن بعيد طرح علماء المصريات مهمة استيضاح كيف كان يعيش الشعب البسيط في ظل مختلف السلالات المصرية الحاكمة، ولحسن الحظ بقيت العديد من المومياءات التي يمكن دراستها، ومن بينها مومياءات لأناس بسطاء، وكان ذلك فرصة لدراسة جماجمهم. إنما للحقيقة كان ذلك قبل أن يبدأ التدمير الشامل للمدافن. حتى ذلك الحين كان العلماء يقيسون جماجم المومياء، وتبين أن جماجم الأشخاص في ظل مختلف السلالات الحاكمة كانت تتباين قليلا جدا. كانت تلك إحصائيات على نطاق واسع، جرت آلاف القياسات الموثوقة. فما الذي تبين؟ كان يزداد حجم الدماغ بمجرد أن تحل فترة الرغد، أي عندما يكون الفرعون حاكماً جيداً لا يفكر بنفسه فقط بل وبرعاياه أيضاً. طبعاً كانوا يدرسون حجم الجمجمة ويقيسونها، ولكن بات آنذاك بالإمكان معرفة كم كان حجم الدماغ، وكانت تلك الزيادة بحدود 30 إلى 40 جراماً تقريباً. أما إذا كان الفرعون يدير شؤون الدولة ومواردها بشكل سيء، أو كانت المرحلة عصيبة نتيجة ظروف طبيعية ما، فإن حجم الدماغ كان ينخفض بالنسبة نفسها 30 إلى 40 جراما. هذا هو المدى، من 30 إلى 40 جراما كزيادة أو نقصان. هذه أبحاث معروفة أجريت خلال فترة طويلة ورصدت نتائجها، وهذا على ارتباط وثيق بالتغذية. ففترات الجوع الطويلة كانت تؤدي إلى تناقص حجم الدماغ، هناك ارتباط مباشر. ومع ذلك هذا ليس حاسما، لأن التباين الفردي يحيد هذه الفروق،
1: أي أن نوعية الدماغ يمكن أن تعوض صغر حجم الدماغ، صحيح؟
0: طبعا
1: يعني مسألة الحجم مهمة ولكنها ليست حاسمة وتمنح أفضلية في نفس الظروف،
0: أفضلية صغيرة، أفضلية طفيفة جدا.
1: هناك موضوع مهم جدا تناولته في عدة كتب، أقصد محاولات الآباء والأمهات تحقيق الذات من خلال الأبناء. على سبيل المثال نجد أما كانت تريد أن تصبح راقصة بالي، ولكن لم يكتب لها ذلك لسبب أو لآخر، ولذلك ألحقت ابنتها في مدرسة الباليه. أو أن أبا مثلا كان يريد أن يصبح طبيبا ولكن لم تتحقق أمنيته، فيوجه ابنه للدراسة في كلية الطب. وسوى ذلك كيف يفهم المرء مدى موهبة طفله في هذا المجال أو ذاك؟ أو هل ثمة وصفات ما أو نصائح ما يمكن أن تمنح الطفل أفضلية تساعده على التميز في الاتجاه الذي يجد نفسه موهوبا فيه؟ يعني في الاتجاه الذي يكون فيها الطفل خلاقا ومبدعا؟
0: إرهاصات الإبداع يمكن أن تظهر فقط في حال كانت موروثة من الوالدين، ولكن يجب أيضا تجسيد هذه الإرهاصات، وهذه مشكلة.

0: مشكلة كبيرة أحيانا. فمثلا يرغب طفل ما أن يحقق ذاته في المدرسة ويجتهد لتحقيق ذلك، بينما جاره صبي لا يملك من الذكاء ما يستحق الذكر، ولكن والدته امرأة ميسورة غنية ترشي المعلم بين الحين والآخر بعطور فرنسية وأشياء من هذا القبيل، فيحقق ابنها ذاته بسرعة أكبر ويصبح أكثر نجاحا. وهنا المشكلة الأساسية، فهذا الإجحاف يثبط عزيمة الطفل الموهوب.
1: ولكن هذه قضية اجتماعية يعني.
0: نعم نعم، هذا مركب كامل من المسائل.
1: يعني لو استثنينا العامل الاجتماعي وافترضنا أن الوالدين بذلا أقصى ما يمكنهما كي يحقق الطفل ذاته وكي يبدع في مجال يملك موهبة فيه، فما الذي يجب القيام به لدعم الطفل ليحقق ذاته؟
0: أولا، في سن 7 أو 8 تبدأ المناطق الترابطية للتو بالتشكل وتتموضع للتو، لذلك فإن كل ما يجري قبل هذه السن قائم أساساً على الجهاز الحوفي، أي أن هذا ما ورثناه من القردة، ولا حول لنا ولا قوة تجاهه، ومن المستحيل تغييره. والطفل على كل حال وحتى سن معينة سوف يتصرف كقرد المكاك تقريبا، أي أن منطق السلوك الطفولي والدوافع الطفولية قائم بالكامل على الأسس الأكثر بدائية. ولذلك حتى قبل بداية التشكل مناطق الارتباط في القشرة الدماغية لا جدوى في معظم الحالات من المبالغة والإفراط في التركيز على تنمية دماغ الطفل.
1: أي قبل هذه السن قد يبحث الطفل عن سلوك مستحسن عائليا؟
0: نعم بالتأكيد، بل سيبحث عن المستوى الأكثر بدائية. ولذلك عندما تبدأ قشرة الطفل الدماغية بالنمو، فبالدرجة الأولى تنمو المراكز الحركية السمعية البصرية اليدوية، وإلى هذه المراكز يجب التوجه، يجب توجيه الطفل إلى كيفية استخدام يديه،
1: يعني المهارة الحركية.
0: صحيح، تنمية المهارات الحركية ثم حاسة السمع. الطفل يجب أن يسمع الكثير، أي أن يسمع بقدر الإمكان مختلف الأصوات، وإلا لن تكون لديه أي قابلية تكيف سمعي. وكذلك الأمر بالنسبة للبصر، الطفل لن يبدأ بالتخصص إلا عندما يدرك أن موهبته تتحقق في شيء ما، أي لا يمكن أن يصير فنانا تشكيليا إذا لم يعلموه مبادئ الرسم الأساسية، وهذا يستغرق من الأطفال 6 أشهر أو سنة، وبعد ذلك يبدأ برسم شيء ما بالقلم وينجح في شيء ما أو لا ينجح، أو يمكن وضع الطفل في مركز إبداع للأطفال حيث يجرب كل شيء ويختار في النهاية ما يلائمه.
1: أي يتم الاختيار عشوائياً عملياً
0: بطريق الصدفة فقط، لأنه لا يوجد الآن جهاز تصوير مقطعي عالي الدقة كالذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة، وبدون ذلك لا يمكن تحديد منح القدرات والمواهب الفطرية عند الطفل. يجب أن تعرض عليه أنواع النشاط وأن توفر له، ربما سيكون لاعب كرة قدم جيد، يجب منحه إمكانية لعب كرة القدم. يقال إن كثيراً من الأفارقة بارعون في هذه اللعبة وهم موهوبون في هذا الضرب من الرياضة، ربما ليست لديهم فرصة تعلم شيء آخر وتنمية قدرات أخرى، ولو توفرت الظروف الاقتصادية لربما برعوا في مجالات أخرى. ولذا على الآباء والأمهات الذين يمتلكون هذه الإمكانية أن يوفروا لأطفالهم أوسع طيف ممكن من احتمالات النشاط،
1: لا توجيه الطفل قسرا حسب رغبة الآباء.
0: إن طموحات الآباء والأمهات الشخصية لا تفيد الطفل شيئاً، بل الأفضل هو تقديم الفرص والإمكانية للأطفال وأن ندعهم يختارون. فبنى الدماغ الكبيرة تخضع البنى الصغيرة، فإذا كانت ستروق للطفل ممارسة الموسيقى فإن مناطق السمع الكبيرة سترغم جميع مناطق الدماغ الأخرى على العمل لتنمية هذا الاختيار.
1: واضح. تقول إن هذه البنية الدماغية أو تلك كلما كانت أكثر شباباً من ناحية التطور كلما كانت أكثر اختلافاً.
0: نعم.
1: وبالعكس إذن، فالجهاز الحوفي في دماغ الإنسان
0: محافظ وصارم، ولذلك فالجميع يبتغون الطعام والشراب والتكاثر والتباهي.
1: نعم نعم، كالجدار الأساسي في البناء.
0: نعم، هذا شيء قوي.
1: نعم، وكيف يؤثر ذلك على التوريث؟ تتحدث في كتابك عن الاحتمالية العالية لتوريث السلوك البيولوجي الغريزي تحديدا، وتقول أن من السهل جدا وراثة ما يتعلق بهذا السلوك تحديدا.
0: طبعا طبعا،
1: والصفات الغرائزية البيولوجية البدائية هي الأكثر قابلية للتوريث.
0: طبعا،
1: بينما الذكاء هو تحديد تحديداً ما يرتبط بالقشرة الجديدة المتغيرة جداً، فهي لم تثبت بعد تطورياً ولذلك لم تثبت وراثياً.
0: صحيح، وهي متعددة الأشكال جداً أكثر من سواها، وكلما كانت المنطقة في الدماغ أحدث تطورياً كلما كانت أشد تنوعاً وتبايناً. يكفي أن نقارن أنفسنا بتلك القرود العليا كالشمبانزي والغوريلا والأورانغوتان، فهل نجد عندها تلك المناطق من الدماغ التي توجد عندنا؟ نعم، كلها تقريبا موجودة باستثناء بضعة أزواج من الحقول في الفص الجبهي. في الواقع هذه الحقول موجودة عندها أيضا، ولكنها ليست ظاهرة بوضوح. وهذه المناطق من الدماغ الموجودة عند الإنسان فقط التي ظهرت بعد الرئيسيات مهمة جدا، فهي التي تميز الإنسان عن القرد، ولكنها تتشكل في وقت متأخر جدا. غالبا يحدث النضج النهائي لدماغ الإنسان بعد البلوغ الجنسي، وهذا لا يعني أن تظهر هناك خلايا عصبية جديدة أبدا، ببساطة تظهر هناك روابط جديدة فحسب. ولذلك فإن بنى الدماغ الجديدة لجهة التطور يجب تنميتها، يجب تدريبها، وضمنا في مجال العلاقات الترابطية ولفترة طويلة نسبيا.
1: كما فهمت من كتابك فإن الطفل كلما تلقى قدرا أكبر من المعارف من مختلف المجالات وليس من مجال واحد محدد كلما كان ذلك أفضل له، صحيح؟
0: طبعا،
1: ستتطور عنده المناطق الترابطية بفعالية أكبر حينها.
0: الطفل لن يستوعب كل شيء على الفور، وحتى نهاية تعليمه المدرسي تجري في المنطقة الترابطية أشد عملية لتمايز الزوائد العصبية، الزوائد الشجرية. وفي هذه اللحظة تحديداً يبدأ عند الإنسان الوعي الترابطي للعالم، ولكن للأسف في هذه اللحظة تحديداً لا يعود أحد يهتم بشأن الشخص، فيكون قد تعلم حفظ الأجوبة الجاهزة في نصوص الامتحانات الحديثة.
1: برأيك ما مدى أهمية تعدد الاهتمامات من الناحيتين الثقافية والتاريخية في العملية التربوية كي تعمل المناطق الترابطية بشكل جيد؟ سأوضح سؤالي. مثلا عندما تغرس في ذهن الطفل من سن مبكرة أن نظاما أيديولوجيا ما صحيح بينما الأنظمة الأيديولوجية الأخرى باطلة، أو أن ديانة معينة صحيحة بينما الديانات الأخرى باطلة، أو أن سلوكا معينا في الحياة الصحيح وكل ما يخالف ذلك غير صحيح وباطل، فإلى أي حد يؤثر هذا النموذج التربوي على الطفل عندما يقدم له من الطفولة جانب واحد فقط من رؤية العالم مع إملاء موقف سلبي إذا أي شيء مخالف أو مختلف، بمعنى تصنيف الأشياء إلى أبيض وأسود، وفي المقابل بما يختلف الطفل الذي يتم تعريفه على ثقافات مختلفة مع توضيح ما هو المثير للاهتمام في كل منها، مثلا بما تختلف الثقافة الصينية أو الهندية عن ثقافته الإبراهيمية مثلا، يعني دون تقييم أو دون تقديم قوالب جاهزة تقييمية، يعني كيف يؤثر كل ذلك على تكون وتمرين المناطق الترابطية في دماغ الشخص؟
0: طبعا تؤثر. في الحالة الأولى عندما يتم تحديد صارم بما فيه الكفاية يتحول الأطفال إلى نسخ متساوية كالجنود، ولكن وفق هذا المبدأ نفسه، وأرجو المعذرة هنا، وفق هذا المبدأ يجري تدريب كلاب الحراسة أيضا، وهذا غير مناسب للبشر. من الملائم للبشر طبعا تعدد وجهات النظر، ولكن هناك تفصيل دقيق، لا يمكن في الوقت نفسه أو دفعة واحدة لا يمكن إغراق الطفل بشروحات عن المسيحية واليهودية والإسلام أو الشنتو وغير ذلك، فدماغنا يتصف بخاصية معينة وهي حاجته إلى وقت لكي يستوعب المادة. هذا أهم شيء، الإنسان لا يستطيع استيعاب كم هائل جدا من المعلومات التي يحاولون تقديمها للأطفال أحيانا في فترة زمنية قصيرة، أي أن فهم المعلومة يقتضي هضمها التدريجي بشكل ما إنجاز التعبير، وعلى المرء أن يعالج كل معلومة من المعلومات. إذا لم يتسنى للشاب أو الطفل أن يعالج المعلومة فدماغه يتحول إلى مرجع معلومات للجهاز الحوفي، أما المعلومة التي تتم معالجتها فتبقى في الدماغ ككتاب على الرف يمكن تناوله عند اللزوم.
1: يجب الاعتدال هنا.
0: نعم، يجب تقديم المعلومات على دفعات لكي يستطيع الطفل في اللحظة المناسبة أن يدرس بنفسه ويتمعن بحيث يختار بنفسه ما يثير اهتمامه. لا داعي مثلا لأن يعرف الطفل بالتمام والكمال جميع الملوك انطلاقا من حمورابي. ما الحاجة لذلك؟ هذه موسوعية زائفة، موسوعية نافلة، لا ضرورة لها.
1: الأهم ليس الحفظ والتكرار، بل استيعاب الآليات والأسباب الأولية.
0: طبعا
1: استيعاب التداعيات، استيعاب الآليات ومنطق التطور وما إلى ذلك.
0: وصلت الحضارة رغم كل التساؤلات التي واجهتها في تاريخ البشرية، وصلت الحضارة إلى لحظة بات من الضروري عندها الإجابة لا عن السؤال ما الذي حصل، بل لماذا، لأي غرض ولمصلحة من.
1: السؤال الجوهري هو كيف
0: ومن أجل ماذا وما هو المغزى الحيوي. إذا أوحي للشخص أن المغزى الحقيقي لوجوده يكمن في سيادة دينه على الديانات الأخرى، فإن هذا الفرد قد يتحول إلى مادة استهلاكية،
1: سيصبح كائنا مسيرا قابلا للتلاعب.
0: طبعا.
1: بروفيسور، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. اقترح أن نكتفي بهذا القدر اليوم على أن نتابع هذا الحديث الممتع في الأسبوع القادم. شكرا لك.
0: جيد، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور سيرجي سافيليف. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الممثل جو تراد بين تركيا ولبنان شو بيقول عن آخر أدواره وكيف بيشوف الواقع التمثيلي بين الإنتاجات المحلية والعربية؟ ترقبوا بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطبيعة.

0: بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فضيل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
0: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: الحدود الميدانية اشتد جنوبا وعلي الطاهر مفتاح المرحلة المقبلة. المراوحة السياسية سيدة الموقف وعون إلى اليونان الاثنين لحشد الدعم العسكري. الخارجية الأمريكية حان الوقت لحزب الله أن يفعل ما هو أفضل للبنان وشعبه. بري البديل لليونيفيل قوة تحت علم الأمم المتحدة. وفي العناوين أيضا لبنان في قلب العاصفة، في عز الصيف أمطار طوفانية وبرد عملاق.
1: النائب هاغوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تتصدر عقدة علي الطاهر المشهد الميداني في لبنان باعتبارها نقطة مفصلية في تحديد المسار المقبل، وسط تقديرات بأن نتائجها تنعكس على مستقبل لبنان والمنطقة لارتباط ملفها بالشأن الإقليمي. وعليه فإن الدولة اليوم أمام تحديات تفرض المزيد من التحركات وتوظيف العلاقات الدولية لمحاولة تقوية موقفها الوطني واحتواء التصعيد المحتمل والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على الجنوب والالتزام بتطبيق صيغة الإطار. وفي هذا السياق تندرج زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى اليونان الاثنين المقبل، في وقت لم تحدد واشنطن بعد موعد الجولة التفاوضية الجديدة في روما، فيما تطالب حزب الله بنزع سلاحه أولا لمصلحة لبنان والشعب اللبناني. وفي مقابل هذا المشهد الداخلي، كسرت برودة الطقس سخونة التطورات السياسية والميدانية، إذ انشغل اللبنانيون اليوم بشتوى آب التي أغرقت بعض المناطق بالسيول والصواعق والأمطار. إذن تشهد مناطق لبنانية عدة تساقطا للأمطار مع اشتداد الهطولات خصوصا في الشمال، لاسيما عكار والضنية، فيما تطال الأمطار أيضا مناطق ساحلية وجبلية متفرقة، وتترافق الحالة الجوية مع برق ورعد ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط البرد وتشكل السيول وتجمع المياه على الطرقات، ويستمر تأثير المنخفض الجوي حتى ظهر الأحد قبل أن يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيا. هذا وحذر رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك من السباحة وممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية وخطر الغرق.
1: أنا كفريق إنقاذ يعني عم ننبه ارتفاع موج كتير عالي، في عنا سلاحي طيارات ومد وجزر، وفي محلات اللي هي بينسبح فيها مثلا مثل تحت شكة، مثل محلات بروية اللي هي بمنطقة صيدا، بأخذ الحيطة والحذر قد ما فينا، ما ننسى على الاتصال على 125 عند أي حدث طارئ.
0: كذلك طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديا للانزلاقات والاصطدامات المرورية. بلدية حارة حريك دعت أيضا المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة وعدم ركن السيارات بقربها بسبب اشتداد الرياح وخطر تطاير الحجارة وأجزاء الواجهات. من الأحوال الجوية إلى العواصف السياسية، إذ يبدو واضحا أن لبنان دخل مرحلة استحقاقات محفوفة بمزيد من الأخطار لجهة تتابعها زمنيا، ما يضع الدولة أمام تحديات تفرض توظيف العلاقات الدولية لتجنب تدهور الوضع الميداني جنوبا. وفي إطار حراك دبلوماسي لحشد الدعم الدولي للبنان، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أتينا يوم الاثنين المقبل في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره اليوناني. أما جدول النقاش فيشمل الترتيبات الأمنية في الجنوب، انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام والانسحاب الإسرائيلي، كما دعم الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية مع التأكيد على أهمية استمرار مسار المفاوضات. ومن المنتظر أن تتوج الزيارة بتكليف وزير الدفاع اليوناني بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتقديم الدعم العسكري واللوجستي اللازم للجيش اللبناني. واليوم أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأمريكية شدد على أن الإطار الثلاثي ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة إجراء مناقشات بشأن مستقبل لبنان والتحدث باسم الشعب اللبناني. وأشارت السفارة عبر أكس إلى أن المتحدث قال إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد أن يكون لبنان بلدا آمنا وذا سيادة، معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حزب الله وختم بالقول حان الوقت لكي يفعل حزب الله ما هو في مصلحة لبنان والشعب اللبناني. في هذا الوقت يتسارع التصعيد الإسرائيلي جنوبا مع استمرار عمليات التوغل والتفجير العسكرية وتوسع نطاقها، وآخرها تمشيط من مروحية معادية باتجاه أطراف بلدة تولين بالتزامن مع جولة استهدافات ونيران جديدة طالت بلدة المنصوري. مزيد من التفاصيل مع زميل حسين معنا.
2: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية حتى ساعات الليل هذه مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقد شن الطيران الحربي سلسلة غارات فاستهدف ليلا بلدة المنصوري بعد أن كان استهدفها عصرا، بالإضافة إلى استهداف مرتفع علي الطاهر وحي الدير في النبطية الفوقة ووادي الحجير. كما استهدف الطيران المسير مدينة النبطية بغارة وبلدة النبطية الفوقة بأكثر من 3 غارات. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية علي الطاهر وأطراف برعشيت والمنصوري وأطراف بلدات حاريس وحداثة وحولة وياطر وميفدون ووادي أسلوكي. ترافق مع القصف المدفعي تمشيط بالأسلحة الرشاشة عبر الطيران المروحي من نوع أباتشي فوق القنطرة ومركبة ووادي الحجير. كذلك تعرضت زوتر الشرقية وحداثة لرشقات الرشاشة. أما في مسلسل التفجيرات فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في وادي الحجير والمنصوري وزوتر الشرقية وطلوسة ومركبة محيط عيتا جبل حداثة وحولة. كما قامت قوات الاحتلال بجرف وإحراق عدد من المنازل في بلدة بيت يحون. إلى ذلك سجل اليوم تحرك لآليات العدو من حداثة باتجاه عيتا الجبل وأيضا باتجاه حاريس مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وقامت بإحراق حقول الزيتون في عيتا الجبل. وعند الأطراف الشرقية لبلدة كفر شوبة تقدمت قوة إسرائيلية مؤللة ووصلت إلى حدود منازل البلدة، حيث قامت برفع العلم الإسرائيلي على سطح أحد هذه المنازل. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق في أجواء العديد من القرى والبلدات، كما يسجل طلعات للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك كشفت صحيفة معاريف أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في جنوب لبنان، وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الواقع الأمني والتطورات في الجنوب حضرت في اجتماع عقده وزير الدفاع ميشيل منسة مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة إلى إيطاليا. في سياق متصل وتعليقا على رفض واشنطن التمديد لمهمة اليونيفيل في مجلس الأمن أمس، رأى الرئيس نبيه بري أن تمسك الولايات المتحدة الأمريكية برفض التجديد لليونيفيل يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها تحظى بتوافق أوروبي أمريكي، لافتا في حديث للشرق الأوسط إلى أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل لا تشكل بديلا عن الحضور الدولي في الجنوب. هذا ويوجه الرئيس بري كلمة متلفزة يوم الاثنين المقبل في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ويتوقع أن يطلق سلسلة مواقف على صلة بملف الجنوب والمفاوضات. وفي المواقف أعلن النائب علي خريس رفض الرئيس بري للمناطق التجريبية، مؤكدا أن هذه الطروحات لم تجدي نفعا مع كيان غاضب لا يقيم وزنا للقرارات والمواثيق ولا يتوقف عن انتهاك السيادة والحقوق. في الغضون اعتبر النائب غياث يزبك أن لاءات نعيم قاسم المتناقضة معطوفة على تهديد معلمه محسن رضائي بتمدد السلاح الإيراني من العاصمة إلى كل لبنان باتت تتطلب لاءً ناهية نهائية من الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية، تتم ترجمتها فورا بدفع الجيش إلى تطبيق القرارات الحكومية ذات الصلة بسحب السلاح غير الشرعي. ومن الديمان دعا البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في خلال مؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبناني إلى أن نجدد ثقافة التواصل فتبقي لبنان واحة سلام، فنحافظ على وطننا وطن الرسالة والشراكة والوحدة. حياتيا أشار رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان ومديره العام أنطوان حبيب إلى أن المستفيدين من قروض الإسكان هم من ذوي الدخل المحدود فقط، ولن يتم رفع قيمة القرض في الوقت الحاضر. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أكد حبيب أن جميع القطاعات في لبنان بحاجة إلى استثمارات، لكن الأهم هو تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أمنيا، وفي عملية دهم نوعية في منطقة صبرا بعبدة، أوقفت قيادة الجيش المواطن واو عين، وهو أحد أخطر المطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى عدة جرائم: التواصل مع جماعات متطرفة، إطلاق النار بتواريخ مختلفة وإصابة أشخاص، فرض قوات، افتعال إشكالات وترويع المواطنين في بيروت. حياتيا أيضا، تنفذ اليوم وغدا تدابير سير بسبب تخطيط عدد من الطرقات في بيروت، والطرقات المشمولة بالتدابير تبدأ من نزلة سليم إسلام حتى تقاطع التحويلة الجديدة. أما المرحلة الثانية فهي من أمام مطعم الزاوية وصولا إلى الكولا موقف الفنات، والتدابير تتخذ اعتبارا من 9 من مساء اليوم السبت وتنتهي عند 5 من صباح غد الأحد، وسيتم بموجبها قطع السير من نفق سليم إسلام باتجاه التحويلة، وتحويل السير يمينا باتجاه شارع المزرعة، ثم يسارا باتجاه شارع البطريرك إفريم برسوم حتى كورنيش المزرعة. والآن إلى صفحة العناوين. إذن في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: التصعيد الميداني يشتد جنوبا، وعلي الطاهر مفتاح المرحلة المقبلة، المراوحة السياسية سيدة الموقف، وعون إلى اليونان الاثنين لحشد الدعم العسكري، الخارجية الأمريكية: حان الوقت لحزب الله أن يفعل ما هو أفضل للبنان وشعبه، بري البديل لليونيفيل قوة تحت علم الأمم المتحدة. وكان في العناوين أيضا: لبنان في قلب العاصفة، في عز الصيف أمطار طوفانية وبرد عملاق. من صوتي كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

الممثل جو تراد بين تركيا ولبنان شو بيقول عن آخر أدواره وكيف بيشوف الواقع التمثيلي بين الإنتاجات المحلية والعربية. ترقبوا بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: النائب هاجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
1: الثانية 10:15 من صوتي كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. في مشهد غير مألوف في عز شهر آب، شهدت مناطق لبنانية عدة تساقطا للأمطار مع اشتداد الهطولات خصوصا في الشمال، لا سيما عكار والدنية وفي البقاع الأوسط وبعلبك أيضا، فيما تطال الأمطار أيضا مناطق ساحلية وجبلية متفرقة، وتترافق الحالة الجوية مع برق ورعد ورياح ناشطة، ما تسبب بتشكل السيول وتجمع المياه على بعض الطرقات، ويستمر تأثير المنخفض الجوي حتى ظهر اليوم قبل أن يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيا. إلى ذلك توالت التحذيرات من السيول وارتفاع موج البحر وخطر ممارسة الأنشطة البحرية، وقد طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديا للانزلاقات والحوادث المرورية. في الميدانيات جنوبا، تواصل القوات الإسرائيلية عمليات التوغل والتفجير، وآخرها تمشيط إسرائيلي باتجاه أطراف بلدة تولين وزوطر الشرقية، كما قام الجيش الإسرائيلي أمس بنسف دار المسنين للرعاية الاجتماعية في بلدة حولة. إلى ذلك استهدفت غارات معادية بلدات المنصوري والنبطي الفوق ومنطقة مفتوحة بين بلدتي الجرمق وكفر الرمان، بالتزامن مع قصف مدفعي طاول أطراف علي الطاهر وزوطر.

0: الغربية والمنطقة الواقعة بين حداثة وحريص. في إطار حراكه الدبلوماسي على عدد من الدول الأوروبية، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاثنين المقبل أثينا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره اليوناني، استكمالا لمساعيه الرامية إلى دعم مواقف لبنان. لمناسبة مرور 48 عاما على ذكرى إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، يوجه الرئيس نبيه بري كلمة إلى اللبنانيين الاثنين المقبل عند 5:30 عصرا، ويتوقع أن يطلق سلسلة من المواقف على الصلة بملف الجنوب والمفاوضات. أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الأمريكية شدد على أن الإطار الثلاثي ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة إجراء مناقشات بشأن مستقبل لبنان والتحدث باسم الشعب اللبناني. وأشارت السفارة عبر إكس إلى أن المتحدث قال إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد أن يكون لبنان بلداً آمناً وذا زيادة، معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حزب الله، وختم بالقول حان الوقت لكي يفعل حزب الله ما هو في مصلحة لبنان والشعب اللبناني. في الخبر الأخير لهذا العرض الإخباري وفي جديد ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كشف نائب وزير الخارجية الإيرانية عن أنه تم التوصل إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، لكنه لن ينفذ حتى تفي أمريكا بالتزاماتها. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.